0: عسير يا ابن سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا ننجوك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنشتت عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة في يده، قادمين إليكم لإحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نلقانا.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

فيما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. نحن لسنا على الحياد.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليهم أجمعين حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك المصير يا أرحم الراحمين. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد في السراء ولك الحمد في الضراء، ولك الحمد في الشدة ولك الحمد في الرخاء، ولك الحمد في الدنيا والأخرى، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبر.

وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى عباد الله الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. ونسأل الله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يوفقنا أبدا ما أحيانا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى بما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على ما يحب ويرضى، وأن يتوفانا على ما يحب ويرضى. فما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتوكل على الله والثقة بالله والإكثار من ذكر الله والسعي لمرضاة الله سبحانه وتعالى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعلينا أن نسارع في طاعة الله وأن نحمد الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة التوفيق، أن يكون الإنسان على حق هذه نعمة كبيرة، أن يسير في طريق الحق هذه نعمة كبيرة، أن يمشي في هذه الحياة وعين الله تعالى راضية عنه ترغبه بعين الرحمة والمغفرة والرضوان هذه نعمة عظيمة. أما أن يسير الإنسان في هذه الحياة وعين الله ينظر الله تعالى بعين مقته وغضبه وسخطه على هذا العبد فهذه مصيبة كبرى على هذا الإنسان، لأن الله تعالى يقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بفضل الله سبحانه وتعالى كان من نعمة الله تعالى علينا أن هدانا للإسلام واختصنا بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو المبعوث رحمة للعالمين، بيد أن الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى وكرم الله كانت لهم مزية وخصوصية، لأنهم سارعوا في طاعة الله والاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعظموا من عظم الله ورسوله، عظموه بقولهم وعظموه بأفعالهم وعظموه بجهادهم وعظموه بما بذلوه من أموالهم وأرواحهم ودمائهم، وعظموه سواء بقلوبهم قبل أقوالهم، عظموه بكل شيء. فكانوا جديرين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، وكانوا عند حسن ظن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهم حين قال إني لا أجد نفس الرحمن منها هنا، حين أشار إليكم. نفس الرحمن المراد به شرع الله ومنهج الله وشريعة الله وكلمة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله وعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشعائر الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر الذي كاد أن يخبو وكاد أن يختفي تماما من كثير من الدول الإسلامية، لكنه غض ضري حي بكل ما تعنيه الكلمة لدى الشعب اليمني. لا تنسوا حين خروجكم يوم الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين خرج الشعب اليماني في اليوم 12 من ربيع الأول تعظيما لله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رغم ما حاول الأعداء من ثني الناس عن الحضور والمشاركة، رغم ما أفتوا به من الفتاوى المضللة والخاطئة والمبدعة لكل من يعظم الله ويعظم رسوله، رغم ما حاولوا بكل الوسائل وشتى الطرق، إلا أن الشعب اليمني أبى إلا أن يعبر عن إيمانه الحقيقي بالله وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يخرج تعظيما لله وتعظيما لرسول الله تحقيقا لما يؤمن به. وهذا هو معنى الإيمان الحقيقي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. نحن عندما عظمنا رسول الله عظمنا الله تعالى في الحقيقة، لأن الله تعالى اصطفاه واختاره واجتباه وألقى إليه مهمة إرشاد الإنسانية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واختاره من سائر رسله صلى الله عليه وعليهم أجمعين ليكون خاتم رسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المناسب أن نذكر بمسألة مهمة جدا في هذا المقام، مقام تعظيم الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كي ينعكس هذا التعظيم في قلوبنا محبة وولاء وتأسيا واقتداء
وجهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لاحظوا كيف كانت الآية، الآية الواحدة والثمانين من الآية الواحدة والثمانون من سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. قال الإمام علي بن أبي طالب: ما من نبي بعثه الله إلا وقد أخذ الله تعالى عليه الميثاق بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولئن عاش في زمانه أو بعث في زمانه لينصرنه وليعزرنه. هذا ما أخذ الله تعالى من الميثاق، قال آدم فمن دونه من الأنبياء. لاحظوا أين كانت بعثة النبي، وفي أي وقت كانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد أخذ الله تعالى الميثاق على كل النبي، كل نبي يبعثه سبحانه وتعالى أخذ الله تعالى عليه الميثاق، وذلك النبي يأخذ الميثاق على قومه. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت قد بشرت به الأنبياء من قبله من لدن آدم عليه السلام فمن بعده من الأنبياء، وكل نبي يؤخذ عليه الميثاق ليؤمنن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولينصرنه لو عاش في وقته، وكان يأخذ الميثاق على قومه بذلك، حتى إنه عرف في كل الشرائع والديانات السماوية كلها سماوية في كل الأقوام كلهم مبشرون بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى بن مريم ورؤيا أمي آمنة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن نبينا بالمنزلة الرفيعة التي تكاد أن تذهب عن قلوب كثير من الناس فإنهم لا يفهمونها، منزلة النبي أرفع مما نتصور، مقام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم مما نتصور. تصوروا الناس جميعا حين حضروا تلك الساحات وغصت بهم الساحات وامتلأت بهم وفاضت بهم، هؤلاء الناس ما أكثر عددهم وكلهم يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرها من الدول حضروا لكن حضورا ليس كحضور أهل اليمن، وهذا ما يعني إذا أراد الله أن نتحدث عنه. الكل حضر، غير أن من حضر وكل من حضر في الدنيا كلها لا يساوي قطرة من مطرة مما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله بجلاله وعظمته وكبريائه وتعاليه مالك الملك خالق الخلق الذي أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيهن يا رسول الله، أي منزلة حظيت بها عند الله حتى يصلي عليك الله سبحانه وتعالى، وحتى تصلي عليك الملائكة يا رسول الله، يا خاتم أنبياء الله وخاتم رسله صلوات الله وسلامه عليك وعلى آله، منزلة عظيمة. هؤلاء القوم الذين متعوا الناس بحضورهم لتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي جرى لهم؟ ما الذي حدث لهم؟ ما الذي منوا به؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول نبينا في حق الإمام علي بن أبي طالب حين تحدث في خطبة غدير خم ورفع يده فقال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، فكل من عظم الله ورسوله سينصرهم الله، وقد نصر الله الذين عظموا الله وعظموا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخذل الله من خذل الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها أنتم تشاهدون ما الذي حدث، رغم ما أعد الأعداء من عدة ومن رجال ومن سلاح ومن دعم لوجستي ومن دعم سياسي ومالي وإلى غير ذلك، لا إله إلا الله، ما الذي حصل؟
ما الذي حصل؟ اعلموا قطعا أن الله تعالى لا يخلف الميعاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذي قام به أهل اليمن من تعظيم الله وتعظيم رسوله، سبب عظيم في استجلاب نصر الله واستنزال رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذه منا يجب علينا أن نحمد الله تعالى عليها وأن نشكر الله تعالى عليها، حيث نصرنا على أعدائنا بقلتنا وقلة ذات يدنا وقلة عددنا، غير أن الله تعالى نصرنا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فقط علينا أن نصحح عزيمتنا مع الله، وأن نجدد عزيمتنا مع الله، وأن نوثقنا وأن نوثق ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، وأن لا نصاب كما قال المتحدث يعني قبل الجمعة بالعجب ولا بالغرور ولا بالسمعة ولا بالرياء، بل نحمد الله تعالى على هذه النعمة وعلى هذه الفضيلة التي من الله تعالى علينا بها. إخواني المسلمين، عظم الله تعالى رسوله فقال جل من قال: وإن لك لأجرا غير ممنون. إن لك لأجرا يا محمد غير ممنون غير مقطوع. إن الإنسان في دنياه يعبد الله سبحانه وتعالى منذ سن التكليف، منذ أن بدأ التكليف عليه، قد ربما يعيش 20 سنة، 15 عاما، 30 عاما، 40 عاما، أحيانا 100 عام، أحيانا 120 عام، وينقضي عمله بمرور هذه الأيام. طبعا كل إنسان قد عمل عملا يستدر به عطف الله وأجر الله سبحانه وتعالى، يستمر أجره عند الله سبحانه وتعالى. يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من 3، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علم يستفاد به، أو عمل صالح، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا أنفع لهذه الأمة جمعا مما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العلم والهدى والنور. فكل إنسان يصلي فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في أجره، وكل إنسان يصوم فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في صيامه، وكل إنسان يحج فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في حجه، وكل إنسان يجاهد في سبيل الله فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في أجره دون أن ينقص من أجورهم شيء، إلا أن الفضل كل الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال جل من قال: وإن لك لأجرا غير ممنون غير مقطوع. فمعه أجور بعدد كل من صلى وصام وعبد الله وذكر الله حتى توفاه الله، يعني يحول من الأجور إلى حساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل فعل وفي كل حركة وفي كل سكون وفي كل صلاة على رسول الله وفي كل استغفار وفي كل ذكر، يحول مثل هذا الأجر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ ذلك اليوم إلى قيام الساعة. وما يدريكم لعل الأقوام التي أخذت عليهم المواثيق والعهود بالإيمان برسول الله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شاركهم في أجورهم. منزلة النبي كبيرة غير أننا لا نعرفها، منزلة النبي عظيمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لنا: إذا سمعت المؤذن يؤذن، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا كما يقول، فقولوا كما يقول. وسألوا الله سبحانه وتعالى: وإن في الجنة لمقاما لا ينبغي إلا أن يكون لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. فسألوا الله تعالى لي الوسيلة، فمن سأل الله تعالى لي الوسيلة حظي بشفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أو حلت له شفاعتي، شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال أيضا: إذا سمعتم المؤذن يؤذن وعند فراغه من الأذان فقولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، أبعثه المقام المحمودا. فمن قال كذلك حلت له شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منزلة النبي عظيمة يا عباد الله. ولذلك الذين يعظمون الله ويعظمون رسول الله ينطلقون من منطلق الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعظيم الله وتعظيم رسوله
دليل واضح على محبة هؤلاء القوم لله ولرسوله وولائهم لله ورسوله ووفائهم مع الله ورسوله. وبقدر ما يستصغر الإنسان ويستحقر هذه المناسبات بقدر ما يفقد من الإيمان والمحبة والولاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه منزلة واضحة. لاحظوا عندما يحبون شخصا ما كيف يشيدون يرفعون من ذكره ويشيدون به ويتغنون وينظمون القصائد والأغاني والأبريت والملك سلمان ومحمد بن سلمان ومحمد بن نيان والزعيم الفلاني والرئيس الفلاني، كل ذلك استدرارا لعقلهم ولأموالهم ولعين الرضا منهم، غير أن الأحق بهذا كله هو الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. عندما تعظمون الله وتعظمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم تتعرضون بذلك لرحمة الله وللمزيد من فضل الله وعناية الله وكرم الله وتوفيق الله ونور الله وهداية الله ونصر الله سبحانه وتعالى. وها نحن ما انتصرنا بقوة ولا بسلاح ولا برجال، انتصرنا بثقتنا بالله وتوكلنا على الله والإيمان بقضيتنا، ولأننا مظلومون بقى علينا أعداؤنا انتصرنا لأننا على هذا النحو. ونسأل الله تعالى ألا يغير هذا الفضل وهذا المن الذي من به علينا أبدا وألا ينزعه منا. علينا أن نحمد الله وعلينا أن نشكر الله. لاحظوا الفارق بين أشخاص وأشخاص في من يدعون أنهم مع الله ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط عندما أخذ أسير ومن تدبير الله سبحانه وتعالى ولله الحكمة أن الأسير سجل الذي أخذ في يد المرتزقة سجلوهم ونشروا المقطع هم الذي أسروا وقالوا يا طردور وسبوه بكلمة طردور وما أدري ماذا فعلوا به من لطم أو غيره. قال لولا أن الرصاصة فرغت مني ما تمكنتم مني، وأخذ يرميهم بالحجارة. قابلوه بالسب والشتم واللعن. شاهدنا مقاطع أخرى عندما وقع في أيدي المجاهدين في جبهة اللبنات في الجوف كيف تعاملوا مع الأسرى وكيف أخذوهم وعالجوهم وقالوا أنتم بين إخوتكم. هذا هو الفارق بين المؤمن الحقيقي والصادق والذي لا يريد علوا في الأرض، يريد فقط أن ينتصر لله ولرسوله وأن يعتز بعزة الله سبحانه وتعالى دون أن يؤذي الآخرين ودون أن يتعالى على الآخرين ودون أن يتكبر على الآخرين ودون أن يهددهم بالقتل والذبح والسحل والشتم والسب وغير ذلك. هذا هو الفارق بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين من هم مع الله ومن هم مع رسول الله. ثم لاحظوا الموقف الذي اتخذته الحكومة والقيادة ممثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الجمهورية والقائد الثورة عندما تمكنوا وبفضل الله وفتح الله تعالى الساحل الغربي. ما الذي حصل؟ هل تعاملوا مع الناس بعين النقمة والغضب والشدة والسحل والطرد والسجن والإهانة والسب واللعن، أم أنهم أعلنوا حالة العفو العام لكل من ألقى السلاح تماما، تأسوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة الذي قال في حقه سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. تأسوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعم التأسي حين دخلوا تلك المناطق التي لطالما شن العدوان من قبلها ولطالما سب المؤمنون منها ولطالما أوذي المؤمنون منها ولطالما كانت محطا للقوات الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية ولطالما كانت محطا للقوات الأجنبية. دخلوا تلك المناطق وهم مضأطئوا رؤوسهم حمدا لله وشكرا لله وحياء من الله سبحانه وتعالى، كما فعل النبي حينما دخل مكة مضأطئا رأسه حامدا لله تعالى وشاكرا، وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اليوم أقول لكم ما قال أخي يوسف: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لي ولكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا نقول ذلك من باب التعالي
ولا من باب الفخر والرياء والسمعة كما يعلم الله، لكن يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن نحمد الله. ولذلك حين يدعى الناس للسجود لله سبحانه وتعالى سجدة لله، هم في الحقيقة يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حين بلغه إسلام أهل اليمن وجاءه خبر إيمان أهل اليمن وكان يخطب في الناس، فنزل من المنبر وحمد الله تعالى وخر ساجدا لإسلام أهل اليمن وقال: السلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان، نعم الحي همدان، ما أصبرهم على النصرة، ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك الحين شرع سجود الشكر لكل المسلمين عندما يسمعون بكلمة يسترون بها، وعندما يحصل لهم ما يسرون به وما ينتفعون به، وعندما يحصل نصر يسن ويشرع سجود الشكر حمدا لله وشكرا لله وثناء لله سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين القائل صلوات ربي وسلامه عليه فيما يروى عنه: ثلاث هن رواجع على أهلهن أو على أصحابهن أو على من كن فيه. ثلاث أشياء هن رواجع على من كن فيه، من كانت فيه خصلة من هذا الخصال عادت عليه: البغي والنكث والمكر. هذه ثلاثة أشياء: البغي والنكث والمكر. وتلا عليها قوله سبحانه وتعالى في حق البغي: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. والنكث وتلا عليه قوله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. والمكر وتلا عليه قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لا إله إلا الله. كل من بغى على قوم أو على أحد، أحيانا يبغي الأخ على أخيه، يأتي لديه سلطة وجاه وقوة وأولاد كثيرون ويبغي على أخيه الضعيف ويتعالى عليه، لا يقسم الميراث ولا يعطيه حقه، ويتهدده ويخوفه ويضربه ويهينه إلى آخره. وأحيانا جار على جار، وأحيانا قبيلة على قبيلة، وأحيانا جماعة على جماعة، أو حزب على حزب، أو دولة كما تفعل السعودية معنا. بغي في بغي في بغي. جرت سنة الله وعادة الله سبحانه وتعالى ألا يترك الأمر هملا، فقط يترك الأمر سبحانه وتعالى حتى يتورط المتورط، وحتى تحق عليه كلمة العذاب، وحتى يستحق ما يستحقه من نكال الله وسخط الله وعذاب الله. أما أنه يهمل سبحانه وتعالى، لا، ويمهل ولا يهمل، يمهل جل جلاله ولا يهمل. فلذلك لا يظنن أحد أنه بمنجا من عذاب الله في من بغى. أي إنسان يبغي على إنسان لن يحظى برحمة الله سبحانه، قد يتركه سبحانه وتعالى حتى يتوب، لكنه إذا لم يتوب ولم يستغفر ولم ينب إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يستحق كلمة العذاب والعياذ بالله من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي: لا تبغي ولا تعن باغيا ولا تنكث ولا تعن ناكثا ولا تمكر ولا تعن ماكرا. نهى النبي عن المكر وعن إعانة الإنسان على المكر، ونهى النبي عن البغي وعن إعانة أهل البغي. السعودية تبغي علينا، وأمريكا تبغي علينا، وتلحق من الضر وتحاصرنا. اليوم 12 عاما مرت علينا ونحن في حالة إحصار، لا نتمتع بما تتمتع به بقية الدول، لا يحق لنا أن نسافر، ولا يحق لنا أن نشتري الأدوية لغرض للمرضى والجرحى والمحتاجين، ولا يحق لنا أن نستثمر أموالنا التي أودعها الله تعالى من خيرات أرضنا في تخوم أرضنا من بترول ومعادن وغاز وغير ذلك، لا يحق لنا. فقط علينا أن نكون فقراء، وأن نتسول السعودية ودول الخليج لتعطينا هذا وهذا وهذا. ظلمونا ظلما عظيما، ظلمونا ظلما عظيما، وبغوا علينا، واستأجروا لظلمنا بعض رخاص النفوس الذين باعوا الله وباعوا رسول الله وباعوا دينهم وأخلاقهم أوطانهم. عندما ترى في قناة الهوية مثلا أو في بعض القنوات هم ينشرون قائمة بالأسماء التي تعطيهم السعودية أموال: عبد الرب منصور أول واحد مليون ريال سعودي، علي محسن الأحمر مليون ريال سعودي، فلان مليون ريال سعودي، وقائمة طويلة. هل الشعب اليمني هم هؤلاء الأشخاص فقط؟ ولماذا تعطيهم السعودية هذه الأموال؟ ولماذا تخصهم بهذه الأموال؟ لأجل سواد عيونهم؟ أم لأنهم من أولياء الله ودعوتهم مستجابة؟ أم لغرض وظيفي يريدون أن يقوموا به على شعبهم، أن يحرموا شعبهم من خيرات شعبهم؟ بدل أن يتمتع الشعب بخيراته، وأن يعتز الناس، وأن يشعر الناس بما تفضل الله تعالى به عليهم، يمنعوننا من ذلك، يحرموننا من ذلك. وحين تحرك الشعب اليمني من أجل فك الحصار قالوا: أنتم تعتدون علينا. الله يعلم من هو المعتدي، الله يعلم من هو الظالم، الله يعلم من هو الباغي، ولأمر ما هذا حصل. عندما اعتدوا علينا في 2015 18 دولة، وكانوا بتلك الروح القاسية والغليظة والشديدة، وأول وباكورة إجرام أول جريمة ارتكبوها وأول غارة كانت على أكثر من 22 طفلا وامرأة ورجلا أعزلا في بيوت في بني حوات بجانب المطار كما تعرفون جميعا. ثم جرت تلك السلسلة من الإجرام والطغيان والبغي على الشعب اليمني، سلسلة طويلة عريضة. قتلوا الناس في صالة العزاء في عزاء آل الرويشان وقالوا استهدفنا قيادات حوثية، ولم يرف لهم جفن، وقتلوا أكثر من 700 شخص في لحظة واحدة. قتلوا الأطفال في الباص في مدينة ضحيان في صعدة وقالوا استهدفنا قيادات حوثية. استهدفوا أماكن العزاء للرجال والنساء في أرحب وفي غيرها وقالوا استهدفنا قيادات حوثية. استهدفوا المدارس، استهدفوا المساجد، استهدفوا المصانع، استهدفوا المقابر، استهدفوا كل شيء، أنتم تعرفون ذلك. وفي الأخير يقولون لا، نحن فقط يعني نتدخل من أجل الإصلاح بين الناس وهذه حرب أهلية. ما تحرك عبد الرب منصور إلى السعودية وهو يعلم أنه ستكون هناك حرب؟ ما كان يعرف، وهذا ما تحدث به بلسانه. لكن ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ ما الذي آلت إليه الأمور؟ تكبروا علينا، بغوا علينا، تسلطوا علينا. عباد الله، ثقوا كل ثقة، ثقوا كل ثقة. عندما أذكر عندما في المولد النبوي استفتح الذين قرأوا القرآن، الذين طلعوا المنصة وقرأوا القرآن بقوله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أي فتح هذا؟ مع الاحتفاظ بما وعد الله فوعد الله لا زال قائما. ليس معنى هذا الفتح أن الفتح الموعود بإذن الله سبحانه وتعالى سيذهب، لا، فتح الله سيأتي، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فيعب كل خائن وكل من تعاطى المال على حساب شعبه ودينه ووطنه بنان الندم، فيبكي بإذن الله وبقدرة الله، وهذا وعد الله، بدل الدمع دما، فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يبعثون. كل من يمني نفسه وكل من يظن أنه في منجأ وملجأ مع أمريكا ومع إسرائيل ومع بريطانيا فهو خاسر، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا قوة إلا بالله، ولا عظمة إلا لله، ولا قدرة إلا لله، ولأن الملك كل الملك لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إخواني المؤمنين، نحن لا نتعتت في أي إنسان ولا في أي قضية إلا وقد ضربنا الأمر أخماسا في أسداسه ورأينا ما كان فيه مصلحة لنا في دنيانا وأخرانا وما كان فيه مضرة لنا في دنيانا وأخرانا. وما يحصل اليوم والحمد لله موقفنا صحيح وكلامنا صحيح، والكل كأنهم على قلب رجل واحد في الجبهة العسكرية والجبهة المدنية والجبهة العلمائية والجبهة السياسية والمشايخ والأعنان والشعب اليمني، إلا من شد، إلا من شد، ومن شد شد في النار، من باع دينه ووطنه هذا قد شد، ومن شد شد في النار والعياذ بالله. إخواني المؤمنين، الكل يعلم مثلا عن حزب الإصلاح، حزب الإصلاح حزب إسلامي، لكن مكانته عند آل سعود معروفة، صنفوه بأنه حزب إرهابي، والإصلاح حزب الإصلاح ينظر إلى السعودية كعدو، إلا أنه يتحالف معها تحالف المضطر كما يزعم، وربما قالوا عندهم استعداد للتحالف حتى مع الشيطان الأكبر، مع إبليس اللعين والعياذ بالله. وإنسان يصل إلى هذه المرحلة علي أن يفتش من جديد عن دينه وعن هويته وعن أخلاقه وعن سلوكه وعن صدقه وعن إيمانه، لأن الإنسان لا يصل إلى هذه المرحلة وعاد في قلبه وزن ذرة من إيمان. المؤمن لا يوالي الشيطان ولا يوالي أعداء الله، لأن الله تعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة وهو على حق أبدا، عليه أن يفتش عن نفسه، عن إيمانه، عن مواقفه، عن كلامه، عن تصرفاته، عن سلوكه، فلعله هو المخطئ، لعله هو المخطئ. عندما شنت الحرب علينا في 2015 وكان الناس قد وقعوا اتفاقية السلم والشراكة وكل الأحزاب وكل المكونات وصلوا إلى طريق بر الأمان كما قال جمال بن عمر المبعوث الدولي، تدخلت السعودية، وبعد مرور أسبوعين من العدوان أعلن حزب الإصلاح عن تأييده لعاصفة الحزم، وأنتم تعرفون ذلك ما كان الناس بحاجة إلى ذلك. ولو وقف الشعب اليمني موقفا واحدا وكانوا على قلب رجل واحد ما تجرأت سعودية ولا غير سعودية على الشعب اليمني. ها هم الآن من جديد يكيدون لنا ويقولون إننا نهدد الملاحة الدولية ونهدد السفن الدولية، وهذا أيضا يأتي في إطار البغي والنكث والمكر وقلب الأمور وقلب الحقائق. نحن لا نهدد أحدا، فقط نهدد من يهددنا ونستهدف من يستهدفنا ونعادي من يعادينا، وهذا حق من الله تعالى مشروع. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وها هم اليوم يوهمون العالم من أجل تجيش جيوش العالم علينا، لكنهم قد نسوا أنهم قد فعلوا ذلك المرة الأولى والثانية، وجاءت أمريكا بقضها وقضيتها وجربت نفسها مع الشعب اليمني. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ثقوا بالله وتوكلوا على الله وجددوا إيمانكم بالله وكونوا مصرين عازمين على تقوى الله وطاعة الله وطاعة رسوله والجهاد في سبيل الله، وشاركوا في صناعة النفط بالإنفاق في سبيل الله والحضور في الفعاليات والمشاركة وجمع الكلمة ووحدة الصف، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا وأكثر من ذكر الله، ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشجع طائن مضارب، من قال فيه الرسول الصادق لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء بلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قاما أو قعدا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بحفظك المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وكان كائدهم، اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك بحفظك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا، وكن لنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم أرنا في آل سعود وآل نهيان وأمريكا وإسرائيل ومن عاونهم وناصرهم وشايعهم وتعاضف معهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم خالف بين كلمتهم وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا رب العالمين. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم للعالمين عبرة وآية. اللهم كد لنا ولا تكد علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأدلنا ولا تدل منا يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، واهد قلبه وثبت لسانه وأصلح شأنه ومآله يا رب العالمين، واصرف عنا وعنه وعن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا أبدا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا أبدا ما أحييتنا، وزدنا من فضلك وسعة ما عندك فإنك واسع كريم، وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
4: الأنعام. لفظ الأنعام جمع تكسير لنعم، أو اسم مفرد في معنى الجمع. تحدث القرآن الكريم في مواطن عدة عن الأنعام، التي هي الإبل والبقر والضأن والماعز، وعن أهميتها والمنافع الحاصلة منها. فمن الأنعام يستفاد اللبن الخارج من مصنع إلهي متكامل. قال تعالى:

0: ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: أثبت العلماء أن اللبن قبل أن يصل إلى الثدي يمر عبر عمليتين من التصفية، الأولى التصفية من الفضلات، والثانية تصفية الغدد اللبنية من الدم وإرساله إلى الضرع حليبا خالصا سائغا للشاربين. وقد وجد علماء التشريح الحيواني أن لهذه الحيوانات المشترة تجاويف قد تصل إلى 4 تجاويف متباينة، قد تصل إلى 4 تجاويف متباينة الحجم والشكل والوظيفة، وهي الكرش والشبكية والأنفحة والورقية. وهنا يأتي معنى الجمع في قوله تعالى: نسقيكم مما في بطونه. وقد جزم بعض أهل الاختصاص بأنه خلال رحلة الطعام عبر هذه الأجواف المتعددة في الحيوانات التي أحل الإسلام أكلها، تقوم الإنزيمات بالقضاء على الجراثيم الموجودة في الطعام، ولذلك لا تمثل هذه الحيوانات المأكولة أي ضرر على جسم الإنسان بخلاف الحيوانات المحرمة. ومن نعم الله أن جعل من جلود هذه الأنعام البيوت الخفيفة والسكن، ومن أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار الماعز الأثاث والمنافع. فالأنعام من الآيات الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته.
2: الله سبحانه وتعالى يريد لمجتمعنا المسلم المؤمن أن يكون مجتمعا تسوده الألفة، تسوده الأخوة، يسوده العدل، تسوده الرحمة، أن يتواصل الناس فيه بالرحمة. الله يقول أذلة على المؤمنين، الله يقول رحماء بينهم، الله يقول في صفات المتقين الذين يراعون أهمية هذه الأمور: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. بل يقول سبحانه وتعالى وهي صفة عباده المتقين بعد أن قال جل شأنه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا تحارب لي على بزلة وتقاتل لي على قطعة أرض صغيرة، الله بيعرض لك جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فنجد من أهم ومن أبرز ومن أعظم صفاتهم الواردة في الآية المباركة قوله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ. والغيظ هو أعلى مستويات ومراتب الانفعال والغضب، الغيظ هو أعلاها، أعلى مستوى من الانفعال والغضب الشديد الغيظ. فيقول عن هؤلاء المتقين: والكاظمين الغيظ، يكظم غيظه، سيطر على انفعاله، على مشاعره، على انفعاله، فحتى يكظم غيظه لا يخرج هذا الغيظ لا بعبارات سيئة وعبارات فاحشة وعبارات جارحة وعبارات قاسية، ولا حتى بتصرفات ظالمة أو تصرفات متهورة. والكاظمين الغيظ تعتبر هذه من أعظم صفاتهم التي أحبهم الله عليها ووعدهم بالجنة من أجلها. ثم يقول بعد ذلك: والعافين. والعافين عن الناس ليسوا انتقاميين في كل إشكالية، في كل قضية، ومقاص في كل كلمة وفي كل شيء، يريد أن يبدل وأن يرد على الكلمة بعشر كلمات أقسى وأسوأ وأبشع وأكثر استفزازا، أريد أن يرد على أي تصرف بسيط بتصرف أقسى وأسوأ وأبشع. لا، لا يجوز ذلك. الله يريد المجتمع المسلم في داخله أن يكون مجتمعا متآلفا: إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم. الله سبحانه وتعالى يريد لهذا المجتمع أن يتواصى بالصبر وأن يتواصى بالمرحمة، رحماء بينهم، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وأن يسود فيه العفو والتفاهم وصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والإنسان عندما يدرك خطورة المسألة وأنها جرم عظيم، جرم كبير، هو يدرك أن عواقبه خطيرة ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتوفر لديه حافز كبير للتقوى والورع وإدراك قيمة هذه القيم.

أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. نعوذ بك من صاحب يغوي أو هوى يرضي

0: بالقبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما

0: آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك، وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالكذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط، وأطفي عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 11 بعد 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 91 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. يذكر الله سبحانه وتعالى في منتصف هذه الآية بعد أن تقدم ما ذكرنا وما كان لمؤمن أن يقتل إلا مؤمنا إلا خطأ، حتى قال تعالى: فإن كان من قوم، وقد بينا أول الآية في الحلقة السابقة. فإن كان، قال تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قد يكون القتيل مؤمن ولكنه من قوم، القتيل الذي قتل خطأ قد يكون مؤمن ولكنه من قوم ليسوا بمؤمنين، وهذا معنى قوله تعالى: من قوم عدو لكم، أي ليسوا على أهل الإيمان بل هم كفار، والقوم العدو هم الكفار. فهنا يجزي المؤمن القاتل لهذا المؤمن خطأ براءة لذمته، لذمة القاتل، القاتل خطأ يجزيه تحرير رقبة فقط ولا تلزمه الدية، وهذا ما يدل دلالة واضحة على أنها ليست ميراثا، على أن الدية ليست ميراثا حقيقة، لأن الميراث إذا عدم الوارث فيصير الميراث لبيت مال المسلمين، وهنا حينما عدم الوارث كان عدوا، كان الوارث من الكفار، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه ليس على المؤمن القاتل خطأ لمؤمن إلا هذا، هذه المسألة فقط تحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وهنا مسألة جديدة، إذا كان المقتول خطأ من قوم ليسوا مؤمنين ولا وهم كفار، لكنهم ليسوا أعداء كفار، بينهم وبين المسلمين ميثاق، بينهم وبين المسلمين سلم وميثاق وعهد. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني ليسوا مسلمين، هنا القوم الذي بين المسلمين وبينهم ميثاق، فالحكم هنا دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، لا بد من الدية، لأن القوم الذي قتل هذا القتيل منهم خطأ هم قوم من أهل العهد والميثاق، بينهم عهد وميثاق على ترك القتال وصلح بينهم وبين المسلمين، إذن فالحكم على هذا القاتل الخطأ أنه يسلم دية إلى أهله، إلى أهل القتيل، مع وتحرير رقبة مؤمنة، لأن الأصل أن هذا المقتول خطأ هو مؤمن في نفسه. وهذا أيضا كلام جديد يؤكد على أن الدية ليست ميراثا حقيقيا، وإنما هي عبارة عن جبر، جبر لأهل الميت، جبر لما حصل عليهم من النقص في حق من في القتيل الذي قتل، قريبهم القتيل الذي قتل. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هنا فمن لم يجد تحرير رقبة، ليس فمن لم يجد دية، وهنا مسألة أصولية تتعلق بأصول الفقه، هل هنا يعود على الرقبة وعلى، ولماذا قلنا أنه هنا فقط فمن لم يجد يعني يستطيع تحرير رقبة، وليس فمن لم يجد تحرير رقبة ولم يجد دية. الدية لا تسقط بأي حال من الأحوال، لا يمكن أن تسقط بأي حال من الأحوال، ولها تصريفات ولها مسائل، ليس المقام مقام شرح على من إذا لم يستطع القاتل أداء الدية، وعلى من تلزم، هل تلزمه، كم تلزم عليه، وكم تلزم على عاقلته، وكيف توزع وتفرق، وإذا عدم العاقلة كيف يصح، هذا تفاصيل هذه المسائل في أبواب وكتب الفقه. فدية إذن هنا فمن لم يجد فقط هذا، فمن لم يجد مالا يستطيع أن يشتري به عبدا أو أمة مؤمنة ويحررها، فمن لم يجد سواء كان هذا الوجود لفقرة لم يجد لفقرة أو لعدم العبيد والإمام مثل هذا العصر الذي نحن فيه، وإن هذا العصر الذي نحن فيه لا يجد القاتل خطأ رقبة يعتقها، لأنه أصبح الأمر معدوم، العبيد والإماء أصبح في زماننا معدوما، ولو كان الإنسان غنيا فإنه لا يستطيع أن يجد عبيدا أو إماء يشتري أمة مؤمنة أو عبدا مؤمنا ويعتقه، فما عليه إلا أن يصوم، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هنا شهرين متتابعين يوم بعد يوم كاملين لا يفصل بينهما فاصل، وإذا حصل له أعراض أو أعذار أو كذا، تفاصيل هذه المسألة في كتب وأبواب الفقه. فصيام شهرين، الآية واضحة، فصيام شهرين متتابعين يوما بعد يوم، فهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى ونظام أرساه وعقوبة حتى والقتل كان خطأ، لأنه لا يمكن أن يكون الدماء تكون في دين الإسلام الدماء مهدورة، الدماء في دين الإسلام دماء الأنفس الحرة البريئة لها ثمن ولها قيمة ولها كرامة عند الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تسقط بأي حال من الأحوال، الدماء ليست مهدرة إلا في حالات محددة، حينما يكون إنسان معتد ظالم غاشم اعتدى على غيره، فالمدافع عن نفسه له حق أن يدافع عن نفسه ولو أدى إلى سفك دم المعتدي عليه بقتله أو جرحه بتفاصيل مذكورة في كتب الفقه. توبة من الله، هذا هنا الدية، الصيام شهرين متتابعين يسمى كفارة، يسمى هذا كفارة وهو توبة، توبة من الله على القاتل لكونه غير متعمد، أما المتعمد فليس له إلا نار جهنم، وسيأتي ذكره فيما بعد هذه الآية. والتوبة هي المقصود بها هنا الرجوع، والتوبة من الله هنا الحكم على القاتل بالدية والكفارة لما في ذلك من الرحمة والتطهير وصلاح الشأن وضبط الأمور، ضبط الأمور بين أولياء القتيل وأولياء دمه وأقاربه وبين القاتل، حتى يقطع الله سبحانه وتعالى بهذه الأحكام الربانية كل شقاق وخلاف وشجار ربما يحصل، وهو والقضية مثار هي أعظم القضايا وأكبرها في المجتمع قضايا القتل، فهي مثار للنزاعات والشقاقات والشجار وربما الصدام المسلح، وأن تولد قتلا وقتالا مستمرا، ما أكثر القضايا قضايا القتل بين القبائل وبين المناطق أن يحصل فيها في أول القضية كانت قضية فردية، شخص اعتدى على شخص إما ظلما وعدوانا وقتله أو حصل على طريقة الخطأ. وكان الله عليما حكيما، الله بكل شيء عليم، عليما ومنه القتل، وكون هذا القتل خطأ حكيما في كل شيء، ومن حكمه تعالى على القاتل خطأ هذه الأحكام، هذه الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام الهادي سلام الله عليه أنه نسخ بآيات براءة التي أبطلت العهود، في هذا فيما يتعلق بينكم وبينهم ميثاق، حينما ذكر الله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ذكر الإمام الهادي سلام الله عليه كما ذكر المولى بدر الدين على أنه نسخ بآيات براءة طرح العهود والمواثيق بين من كان بينه وبين من الكفار بينه وبين المؤمنين عهد وميثاق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية تذكر حكم من قتل مؤمنا متعمدا جرأة واعتداء على نفس بريئة محترمة، لا يجوز لإنسان أن يعتدي عليها، حتى الإنسان نفسه لا يجوز له أن يعتدي على سلامة نفسه وجسده بالقطع أو الجرح أو إزهاق الروح. فالآية التي تقدمت ذكر الله فيها حكم القتل خطأ، هذه الآية ذكر الله فيها حكم القتل عمدا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا بأن يوقع به أمرا يؤدي إلى قتله سواء كان باعتداء مسلح بسلاح ناري أو بسلاح جارح قاطع أو بسقي سم أو أن يلقيه من شاهق ومن جبل أو أي نوع من أنواع القتل أو يصدمه بطريقة متعمدة بسيارة أو نحوها، كل فعل عمدي أدى إلى إزهاق نفس مؤمنة فهذا القتل عمدا. فجزاء من فعل هذا وقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه هذه العقوبات التي ذكرها الله في هذه الآية. فجزاؤه جهنم. هذه هي أهم مسألة، الذي لا يحسب القاتل لها حسابا، قد لا يحسب القاتل لها حسابا، مسألة أن يصير عقوبته في نار جهنم خالدا مخلدا. لو قيل لقاتل إذا فعلت كذا فإنك ستخلد في السجن إلى أن تموت، سيرتدع من كثير من المعاصي ومن كثير من المخالفات ومن كثير من الجرائم. فما باله حينما يخبر الله سبحانه وتعالى بأن جزاء القاتل عمدا جهنم خالدا فيها لا خروج له أبد الآبدين، ملايين بل مليارات بل ما لا عدد له ولا حصر من السنوات العديدة ما لا نهاية، كما يقال في الرياضيات الحديثة إلى ما لا نهاية من العدد. فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والعقوبة الأخرى الثانية وغضب الله عليه. وهنا غضب الله عليه مع أنه قد أصبح في نار جهنم أنه لا يفتر عنه العذاب، ولا تنفعه شفاعة شافع، ولا تسمع له شكوى، ولا يسمع له أي قول، ولا رحمة له عند الله سبحانه وتعالى، لا رحمة عند الله لهذا القاتل ولعنه. هنا عقوبة ثالثة، أي طرده الله من رحمته بإبعاده من الرحمة وبسلب التوفيق له في التوبة في الدنيا، وأعد له عذابا عظيما. قد ذكر الله في أول آية جزاءه جهنم، لكن حينما يذكر هذه العقوبة الرابعة أعد له عذابا عظيما، أي هيأ أعد الشيء، أي حصله وهيأه وجهزه عذابا عظيما خاصا بالقاتل عمدا، لا يمكن أن يحصل هذا العذاب على غيره من أهل المعاصي، عذابا عظيما، عذابا ثم وصفه بالعظم، دليل على شدته وعظمته ونكاله. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هنا ينادي الله عباده المؤمنين بأن ينتبهوا في أسفارهم وجهادهم ومعاركهم مع الأعداء، أن ينتبهوا إلى مسائل قد تحصل عارضة، قد تعرض مسائل عارضة، وهنا الأمور الهامة التي يريد الله أن ينتبه لها، أن ينتبه لها أهل الإيمان، يناديهم يا أيها الذين آمنوا انتبهوا. هنا يشد انتباههم بالنداء أولا، ثم يلقي إليهم الأمر إذا ضربتم، يا أيها الذين، إذا وقع منكم، إذا سافرتم، هنا الضرب والسفر، إذا سافرتم في سبيل الله للجهاد في سبيله فتبينوا، ينبغي أن تكونوا حذرين من قضايا قد تحصل وأمور قد تلتبس، فتبينوا ولا هكذا، ولا تندفعوا لقتال عدوكم وغير مبالين بما يقع من العوارض التي لا ينبغي أن تحصل على أيديكم ولا ينبغي أن تزلوا فيها. ومن هذه الأمور التي تتبينوها وعليكم أن تتبينوا وتتفحصوا في هذه المسألة، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قد يعرض شخص هو من جماعة الكافرين، من جماعة الأعداء، من الأعداء، ولكن قد تصادفون شخصا من هذا القبيل ويقول لكم أنا من القوم الذين بينكم وبينهم عداوة وحرب، لكني أنا مؤمن، أنا من المسلمين، أنا منكم. فتبينوا، انتبهوا، لا تقولوا له أنت إنما تنافق، أو أنت إنما حينما أحسست بالخطر أنك قد أحسست بخطر القتل أو بخطر الجرح أو بخطر الأسر، فهنا تحتمي بالإسلام، ولم يبلغنا بطريقة صحيحة ولا بشهادة عادلة أنك مؤمنا حقا. لا تقولوا هذا القول لمن ألقى إليكم السلام، لمن أظهر إليكم أنه من أهل الإسلام وأنه قد نطق بالشهادتين، وإذا أعلن شهادتين في تلك اللحظة حتى ولو خوفا من القتل وأعلن شهادتين، ما ينبغي لكم أن تردوا هذا الأمر، بل أن تقبلوه كيفما كان واقعه وحقيقته ونية هذا القائل. تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي تردون قول هذا القائل ولا تصدقونه في ما قال أنه قد أصبح مسلما طلبا لقتله حتى تحصلوا على أن تغنموا ماله. هذا المقصود تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي بقتله، إنكم تريدون أن تقتلوه لأنه كافر ولا تقبلون منه هذا الإسلام الذي أظهره في وقت المواجهة الحربية، لأن تصلوا إلى ماله، لأنكم حينما تقتلونه على أنه كافر وإيمانه وإسلامه غير مقبول، فيحل لكم بعد ذلك أخذ ماله غنيمة. فهذا هو الميل إلى الدنيا، هذا يفيد أنه الميل إلى الدنيا وترجيح لمطلبها. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. انتبهوا، احذروا، تبينوا، اعملوا بتعاليم الله وتوجيهات الله، ولا يهمكم أمر المغانم في الجهاد في سبيل الله. المغنم هو عبارة عن مسألة تبعية تحصل مع النصر، تحصل مع الغلبة، وليست هي المقصودة بذاتها. المقصود بذاته والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وإحقاق الحق وإماتة وإزهاق الباطل. والغنائم ليست هي مقصودة لذاتها، وإنما تحصل من باب التبعية وبطريقة عرضية. فعند الله مغانم كثيرة لا تطمع في المغنم، فالمغانم عند الله والأرزاق بيد الله. قال الإمام الهادي سلام الله عليه في الأحكام في كتاب الديات، كما ذكر المولى بدر الدين سلام الله عليه في هذه الآية وسبب نزولها، لأنها كما توحي الآية من خلال دلالتها، وإن كان كما ذكرنا لكم أكثر من مرة أن نسقط الآية لأي حالة تحصل على هذه من هذه الشاكلة، يمكن أن يستدل بالآية عليها، لكن في الأصل هي نزلت في حادثة معينة وسبب معين. فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. لماذا الآن؟ الآن لا تريدون أن تقبلوا من مسلم إذا أعلن إسلامه كيفما كان باطنه، لا تريدون أن تقبلوا منه، وقد كنتم أنتم مثل ذلك على الكفر. فمن الله عليكم وقبل منكم إيمانكم، فمن الله عليكم وقبل منكم إيمانكم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منكم إسلامكم، ولا يدري عن ضمائركم ونياتكم ويقبل منكم إسلاما ظاهرا. فتبينوا مرة أخرى، ينبههم الله كما قال في أول آية فتبينوا، هنا يقول فتبينوا، تثبتوا، احترزوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله بما تعملون خبير بالأمور التي تفعلونها، هل تفعلونها على سبيل التدين صدقا أم على سبيل أنها عبارة عن فقط عذر تتخذونه لتصلوا إلى المغنم، إلى مال هذا الرجل الذي أعلن إسلامه ولم يقبل منكم. نعود إلى ما قال الإمام الهادي سلام الله عليه في هذه الآية وفي سبب نزولها. قال الإمام الهادي سلام الله عليه في الأحكام في كتاب الديات ثم تحذيرا، قال عز وجل تحذيرا للمؤمنين وتأكيدا منه في التحفظ إذا ضربوا في الأرض من قتل المؤمنين. ثم ذكر الإمام الهادي سلام الله عليه هذه الآية إلى قوله تعالى مغانم كثيرة. قال الإمام الهادي فيقال، في سبب ذكر سبب نزول هذه الآية، فيقال إن هذه الآية نزلت في أسامة بن زيد حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أرض غطفان ولم يكن بالمؤمر على السرية، فبلغ غطفان خبره فهربوا، وتخلف رجل من غطفان يقال له مرداس بن نهيك. فلما رآهم هذا الرجل، فلما رآهم خافهم، رأى الجيش المسلم خافهم، فألجأ غنمه إلى كهف في الجبل ثم استقبلهم فسلم عليهم وشهد شهادة الحق، فحمل عليه أسامة فطعنه وأخذ ماله. فنزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبره، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل صاحب السرية يثني على أسامة ويمدحه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معرض، حتى إذا فرغ الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أسامة، قال الرجل لا إله إلا الله فقتلته، كيف لك بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا منا، قالها بلسانه ولم يكن لها حقيقة في قلبه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا شققت على قلبه فنظرت ما فيه؟ فقال إنما قلبه بضعة من جسده. أجاب هكذا يجادل قل النبي، فقال إنما قلبه بضعة من جسده. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رده على أسامة إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله. انتهى كلام الإمام الهادي سلام الله عليه في حكاية سبب نزول هذه الآية. والإمام الهادي سلام الله عليه من الأئمة المتحرين في الروايات وفحصها وتدقيقها، وهذا ما ذكره الإمام الهادي فيه خير بيان لمعنى الآية، وأن المسلم لا يجوز له إذا كان في مواجهة حربية قتالية مع عدو بين العداوة كافرا أو منافقا أو نحوه، ولكن الأصل هنا الآية في أنه حينما يكون الأعداء من أهل الكفر والإلحاد ويأتي أحد منهم، فرد منهم خاف، حتى وإن خاف لا يريد أن يقاتل ويريد أن يعمل على نفسه ولا يريد أن ينضم إلى جماعته المحاربين، فلا ينبغي ولا يجوز لأهل الإيمان أن لا يقبلوا منه إسلامه الظاهر، ولو كان قاصدا منه أن يحفظ نفسه وأهله وماله، ولم يكن قاصدا في قرارة نفسه أنه فعلا سيلتزم بالإيمان والإسلام، فما عليهم إلا أن يتعملوا إلا أن يتعاملوا بالظاهر، ولا يجوز لهم أن ينفذوا إلى الضمائر والسرائر، فالله سبحانه وتعالى لم يكلفهم هذا التكليف، وإنما كلفهم العمل بظاهره، وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكم هكذا حكم لكل من أسلم واستجاب لدعوته على ظاهر الأمر بأنه مسلم، له حق وحقن الدم والمال والعرض، ولذلك استنكر على أسامة أبلغ استنكار أفلا شككت على قلبه فنظرت ما فيه، فقال إنما قلبه بضعة من جسده، لأن أن ظاهره الإسلام غير حقيقي، غير لم يكن على الإسلام حقيقة، فأجاب عليه صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله بألسنتهم، ولا شأن للإنسان المسلم أن ينفذ إلى القلوب. وإلى هنا نتوقف أيها الإخوة والأخوات، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى معكم في الحلقة القادمة الآيات التي بعد هذه الآية المباركة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية. الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر هو من أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى. شهر يضاعف فيه الأجور، تضاعف فيه الأجور. شهر تنزل فيه الرحمات. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج مجلس القرآن على مائدة الرحمن. نرجو منكم المتابعة والإنصات، لأن الإنصات طلب إلهي. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

0: أهلا بك أستاذ عبد الملك، تفضل من الآية 17 من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا قربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
0: أعيد الآية وضم الحاء. من يهدي الله
1: ذلك من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فابعثوا

وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبداً

إذ يتنازعون يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب.

يمنى وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سراد أحاط بهم سرادقها أحاط بهم

بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحل

0: سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: أحسنت بارك الله فيك. تفضل الحج محمد، اقرأ من سورة الكهف من الآية 31 بارك الله فيك.

يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة.

0: ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: أحسنت أحسنت بارك الله فيك.
0: العظيم
1: أهلا ومرحبا بك أخي حامد بارك الله فيك. اقرأ من سورة الكهف من الآية 51 تفضل. ما

0: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
1: موبقا حرجة
0: موبقا ورأى

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى

تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أو أمضي حقبا.

أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على

علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.

وقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني.

0: فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: وهكذا أيها المستمعون الكرام أينما كنتم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا خالص تحياتي أخوكم هلال صالح الكليبي ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: استنزلوا الرزق بالصدقة.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
0: آفاق اف ام، الأعداد في القرآن الكريم.
2: العدد واحد، تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار، موسم عظيم إذا اهتم به الإنسان فهو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، والله يقدم ما فيه الرحمة لك، ما فيه الخير لك، ما تنال به رحمة الله، ما تنال به المغفرة من الله على ذنوبك. وهذا من أهم الطلبات للإنسان المؤمن، ويسعى دائما ويطلب من الله على الدوام أن يغفر له، لأنه لا شيء يشكل خطورة على الإنسان مثل ذنوبه. أخطر شيء على الإنسان هي ذنوب الإنسان، معاصيه، أكبر ما يسبب لك سخط الله وعذاب الله وكل ما يمكن أن يسبب لك ذلك هو ذنوبك. الذنوب أنت بحاجة إلى أن تنال المغفرة. شهر رمضان موسم لنيل المغفرة لمن يسعى لذلك، وآخره إجابة، يعني إجابة للدعاء. عندما تهتم بشهر رمضان من بدايته وتقبل فيه ولا تضيعه، للأسف الكثير من الناس يضيعونه، يضيعون ليلهم ويضيعون نهاره، في الليل سهرات على المسلسلات أو في مجالس اللغو، وفي النهار إما نوما وإما ضياعا بشكل آخر. فالإنسان عندما يضيعه فهو يخسر خسارة كبيرة جدا، لكن إذا أقبل الإنسان فيه من بدايته فهو يصل إلى هذه النتيجة المهمة في آخره، الإجابة للدعاء وأن يفوز بالعتق من النار. هذا مكسب كبير. وأهم ما يهم الإنسان المؤمن هو رضا الله والسلامة من عذاب الله، وأن لا يكون مصيره المستقبلي في الآخرة الذي هو مصير أبدي هو جهنم، هو النار والعياذ بالله. هذا أمر رهيب جدا، أمر رهيب وخطير للغاية. الله ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من أهم طلبات الإنسان في الدعاء، هذا يلفت نظرنا إلى الدعاء وآخره إجابة وعتق من النار، هو طلب المغفرة وطلب النجاة من عذاب الله وطلب رضا الله سبحانه وتعالى. من أهم ما ينشده الإنسان ويدعو به، والدعاء في شهر رمضان مهم جداً.

أرجوك مولاي، لا نفسي ولا ولدي،

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقفنا عند قوله تعالى قل هذه سبيلي وشرحناها بالأمس، يعني هذه طريقتي لا لبس فيها ولا غموض فيها ولا ولا ولا ولا رموز بها، انما هي واضحه ظاهرها كباطنها وباطنها كظاهرها. يعني ليس عندنا في القران ولا في شريعتي ما المراد به خلاف ظاهره الا عندما تقتضي الضروره ان نفسر ذلك او ان نلجا الى التاويل، والا فالالفاظ التي في القران يراد بها حقيقتها كما ذكرت لكم، لان هناك تبدا الان ديانات جديده يقول لك لا البقرة المشية البقرة والنملة المشية النملة والبعوضة مش المراد بها البعوضة والطير مش هو المراد بها الطير، المراد بها الحلية الناس والنملة المراد بها المرأة، وكل ذلك ما أنزل الله بهما. على أن الإعجاز لم يكن إلا في النملة حين سمعها سليمان عليه السلام، قالت نملة لم يكن إعجازا إلا عندما كان، أما لو كانت امرأة فلا إعجاز في ذلك، لا إعجاز في ذلك. والمهم أعداء الله يشتغلون المسلمين ليل نهار ويفرقون ويبثون سمومهم في أوساط المسلمين، وتظهر تيارات جديدة كالبهائية كالأحمدية يعني أعظم يصدق نفسه أنه النبي جليل بعد النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي خاتم سواء خاتم النبيين صلوات الله عليه رسول الله، يعني لا نبي بعد قالها صلوات ربي وسلم، قال الإمام علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد، النبي الخاتم صلوات ربي وسلم عليه. لكن يقول الله قل هذه سبيلي، هذه طريقتي في الدعوة إلى الله، دعوة إلى توحيد الله جل جلاله. يقول يا رب تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله، ما بش حاجة غير الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت لكم بالأمس حتى الإمام علي حتى النبي صلى الله عليه وسلم ولايتنا لهم في إطار ولايتنا بالله ليست منفردة لحالها، إنما هي في إطار ولاية الله جل جلاله وعظم شأنه. هذه مسائل مهمة، وبهذا الأمر امتاز أهل اليمن، بهذا الأمر كانت خصوصية أهل اليمن. نعم الناس موحدون الحمد لله، لكن الذي قال الإيمان يمان والفقه والحكمة يمانية، عندما قال الإيمان الألف واللام لما هي، لأن قد تكون للجنس قد تكون للاستغراق قد تكون للعهد قد تكون للعهد الذكري أو العهد الحضوري سواء، لما ما عرف قال ما فيش كل الإيمان في اليمن، يعني جنس الإيمان أو معظم الإيمان في اليمن. نعم هناك إيمان في بقية الدول الإسلامية لكن ليس كإيمان أهل اليمن، هم في الدروة هم في المرتبة العليا، ونحن نحمد الله على هذا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والواقع يصدق هذا، فالحمد لله. فهذا عندما أتحدث بهذا الكلام فقط أريد أن نكون أذكياء وفطناء وحذرين من هذه المذاهب الهدامة التي تدخل في أوصابنا عبر الإنترنت عبر التلفون عبر بعض الشبكات عبر المنظمات التي يريدنا من خلالها يعني إحداث بلبلة وخلقلة في نسيجنا الاجتماعي في نظامنا في وحدتنا في جميع كلمتنا. ونقول هذا الحقوق والحريات، أي الحقوق وأي الحريات، شعب اليمن شعب واحد مؤمن بالله يعني معتقد بالله سبحانه وتعالى، ديانة الإسلام لا يخرج عن الإسلام، هذه الأشياء عرفنا أنها من مذاكر الشيطان. وإذا عندما تبحثون عن هذه المذاهب الجديدة المستعددة وراءها الموساد الإسرائيلي وراءها المخابرات البريطانية وراءها المخابرات الأمريكية، وهذا ما ثبت بالفعل وهذا ما ثبت بالفعل، فلا بد أن نكون حذرين. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، شرحنا ذلك وأنا ومن اتبعني، قلنا لا بد أن يكون أتباع الرسل على نحوهم من البصيرة والفطنة والذكاء والحكمة. وسبحان الله يسبح الله سبحانه وتعالى أن يكون له شريك، بل يعني ليس له مثيل ولا نظير ولا ند ولا سمي ولا ولد ولا زوجة، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قولوا وما أنا من المشركين وقفنا عندها، لا
يعني ولست من المشركين. نحن عندما نقرا هذا الكلام معنى من المشركين نفى الشرك عن نفسه، لا، هو ينفي الشرك عن نفسه نعم، لكنه يعرض بالاخرين كما تقول ما نشارك، يعني من وانت تشارك، ما نشا القاتل سواء، ما نشا الكذاب، يعني من هو ذلك الذي اشرك بالله سبحانه وتعالى هو المشرك والكذاب والتجر الى اخره، وما انا من المشركين. وهذا ما يجب ان نفهمه، ان التوحيد مثل الشعره، مثل حد السيف، لا ينبغي ان نتجاوز، ولا بد ان نكون حذرين من الشرك كما تقدم لنا في الدروس السابقه، الرياء، الاعتقاد في شخص ما، الاعتقاد في حجر ما او في قبر ما او في تميمه ما او رقيه ما، يعني لا بد ان نكون حذرين. الله تعالى وحده فقط، لو قال قائل انما اردنا التوسل، التوسل له طريقته، التوسل له من لا نسأل المخلوق، نقول يا فلان افعل لي، اصنع لي، معي مرض، اشفي مرضي، اقضي حاجتي، زوج ابني، التوسل له طريقته. التوسل الى الله قد قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. التوسل الى الله بماذا؟ بطاعته. التوسل مع حد مثلا في حاجه، قال سوي لك ركعه، توضا وسوي ركعتين واسال الله، افعل لك جزء دريس واسال الله، اقرا ما تيسر من القران واسال الله، صدق واسال الله. هذه هي السبل الموصله والوسيله. مثلا زرنا قبرا، زرنا قبرا، اردنا بزيارتنا للقبر القرب من الله باعتبار ان هذا القبر من اولياء الله، هذا تقول لك ان هذه امور مهمه جدا. اذا سالنا هذا صاحب القبر قلنا افعل لنا، سبل لنا، اسمع لنا، هذا خطا، ما هو التوسل. هذا الكلام يضال من؟ إذا سألت قال النبي علمنا النبي ذلك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت مجرد نيتك لزيارة القبر والدعاء له قراءة الفاتحة إلى روحه، هذه وسيلة، هذه وسيلة، لأنك أردت أن تعظم من عظم الله سبحانه وتعالى، لكن دون أن تسأل منهما شيئا. السؤال من؟ أن الله يرحمك ويرحمه، أن يرحمك ويرحمه، واضح ماشي، هو بحاجة، قال بحاجة إلى دعاء، واضح ماشي. مهما كان هذه مسائل مهمة يجب أن تكون بالحسبان. قال وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا نوحي إليهم. والآية تريدنا أنه قد صار جدل كبير جدا بين النبي وبين الكفار، كفار مكة وغيره، إنه قالوا أنت رسول الله، هو الله بيرسل رسول، حيرسل ملك، ما حيرسل من آدمي فجاء مثلنا، ما غير السر، ما هو قالوا لا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا لجعلناهم فلسنا عليهم ما لبسوا، ملك الاستهزاء بالرسل من قبلك حاكم لن يستقلوا منهم ما كانوا فيه يستهزئون. هكذا قالوا ما يشتغل لا ملك، ما يشتغل رجال. طبعا هو ما قال رجال في مقابل ملك، وإن كان هناك من يقول إن به نبيا، يعني يعتبر أن مريم عليه السلام نبيا، أو أم موسى كما في محاضرة السيدة تحدث عن سواء أنه أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، بس من مجرد الوحي، هذا في الدلالة على النبوة، ما عم أعيش نبوة، النبوة هي التبليغ والرسالة، ما حد قام من النساء بهذه المهمة، واضح وماشي. مع احترامنا وتقديرنا لهؤلاء الصديقات سواء الزكيات الطاهرات العفيفات الذي هي فاطمة بنت محمد عليه السلام، الذي خديجة، الذي مريم، الذي مرت فرعون هذا آسيا بنت مزاحم، مريم عليها السلام، وكثير من النساء، لكن ورد في الحديث أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر هؤلاء النساء. على كل دحين حقوق المرأة من هذه ما بالله يتفرين ولا يتفرين إبهان النبيات، يعني قال تعالى يعني هذا المهمة، مهمة النبي، مهمة شاقة، أكبر مهمة، أعظم مهمة، أعظم من مهمة الجمهورية أوليا، يا أعظم من هذا. وذلك قال ما قال قال إن ناشئة الليل هي أشد وضعا وأقوم قيل ما بعدها، إن كان بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أنا بسر أنه أنا غير واحد أتفهى الناس وأحقر الناس، أكو واحد يواجه يعني ها
هم وغم كبير جدا جدا جدا، هذا في مستوى متدني. ما بالكم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بالكم بهذا المكان؟ مقام لأنه يتحمل وحي، وبعد يجي لها الوحي ويشي بلغ للناس يحاكي نفسك حي قابل الناس هذا الوحي. سواء من حيصدر نوح عليه السلام قبل 1000 سنة 1000 إلى 50 عاما وبدعو إلى الله، يعني مسألة ما هي سهلة أبدا أبدا أبدا، وتحتاج إلى قدرات وكفاءات ومؤهلات. هذه المؤهلات لا تكون في المرأة، إنما تكون في من؟ كل واحد يعرف قدر نفسه، مع احترامنا للمرأة، لكن هذا من شيء يعرفه الإنسان يعني بطبيعة الحال. بطبيعة الحال قالوا ما الله ملك، قالوا ما أرسلنا من قبلك ما هو ولا أمة ولا دوم من ابن آدم إلى وقتك يا محمد ليس هناك رسول أرسلنا إلا كأن رجلا. ما بيش ملك، ما بيش ملائكة ولا بجن، به رسل كما قال تعالى يعني وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى المراد أهل القرى المدن وليس القرى حتى الموالي. ما لأن كان يأتي في قرية يعني في أمة كبيرة جدا. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. قال تعالى في سورة الإسراء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون في الأرض وإنا نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. استفهموا استفهام إنكاري وتعجبي، ما لقي الله إلا واحد بشر يرسله، أي رسل ملائكة اللي يرسله. قال وما أرسلنا قبلك من رسول إلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. وهناك آيات أخرى تدل على هذا المعنى، أن كل الرسل السابقون كل الرسل السابقين كانوا رجالا وليسوا لا نساء ولا ملائكة. فهم اقترحوا أن يكونوا ملائكة، قال الله ما يصير. ولو رسلنا لو احتجنا أن نرسل ملك رسول لجعلناه رجلا، يعني أن نضطر نجعله ما هو السر للم. لأن الرسول يجب أن يكون قدوة يبتدي به أتباعه في قوله في فعله في حياته في شريعته في منهجه في سلوكه. مثلا عندنا في المنهج عندنا النبي تزوج، جاء بعض الشباب من المؤمنين الصادقين آنذاك قالوا يا رسول الله أما أنا سأصوم ولا أفطر، وأما أنا الثاني قال سواء أعتذر النساء فلا أتزوج، وأما قال أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني إحنا بشر بحاجة إلى قدوة نقتدي به، وإذا قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لا بد من الاقتداء ولا بد من شريعة. هذه الشريعة يعني شملت كل مناحي الحياة كل متطلبات وأعمال بني آدم، يعني أطلق كل

رحلة من رحلة معنا سيئة تمام، لأنه بحاجة إلى ضعف، بحاجة إلى جراء، بحاجة إلى زواج، بحاجة إلى أشياء كثيرة. إذا لا بد أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم حتى تكتمل حجة الله، حتى يتمكن الناس من الاقتداء بهذا الناس. لذلك قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبس. لا بد أن يكون المرسل من جنس. لذلك قال كل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا. يعني لو كان بدل البشر في الأرض ملائكة فنحتاج أن نرسل ملك إليهم بلسانهم من جنسهم من فخهم وليس شيئا آخر. إذا لا بد أن يكون الرسول من جنس المرسل إليه. وهذه قاعدة فطرية يعرفها الناس، وهو الخاطب فطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس علينا. فهم يقولون هو متذرع وذريعة. ولو فرضنا كما قال تعالى لو فرضنا أن أرسلنا ملك إليهم بدل محمد وبدل الرجال، ليش أن نحتاج نحن إحنا إن إحنا نجعلهم بشر مثل يعني الرجال مثلهم يبشروه وفي كل صفاته وصفاته وفي كل حاجاته وزواجه وأكله وطعامه وشرابه ونومه وصحوه إلى آخره. أما الملائكة هم بعيدون عن هذا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما هم أرفع قدرا من هذا الشيء. خلقهم سبحانه وتعالى بعقول من دون شهوات، من دون شهوات سواء. وخلق البهائم والحيوانات بشهوات من دون ما من دون عقول. وخلق بني آدم بشهوات وعقول. إذ رجح جانب العقل كان مع الملائكة بإذن الله سبحانه، ورجح جانب الشهوات مع الحيوانات بل أضل منه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فقال تعالى ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. رجال ولم يكونوا هكذا فجأة أنبياء، ما بالله بوحي من الله سبحانه وتعالى. فكل ما قاله الأنبياء هو وحي من عند الله يوحى إلي، إلا أنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. رجالا وهذا قوله من أهل القرى يعني النبي من أهل القرى، من أهل المدن، من أهل الأرض. أفلم يسيروا في الأرض، والاستفهامان استفهام تعجبي من حالهم أنهم ربما قد شاهدوا ما قد اقتنعوا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. بالنسبة لقوم محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد يخاطبهم أنتم عندكم علم وخبر بما قد جرى على قوم نوح وقوم لوط وقوم صالح وقوم هود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم أقوام الأنبياء أجمعين. ماذا؟ قال تعالى كل من أخذنا بذنبه فمنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذنا بالأرض ومنهم من أغرقنا إلى آخره. كلهم أهلكهم الله. أنتم لن تكونوا أيضا بمعزل عن عقوبة الله ما استمريتم على عنادكم وكفركم وجحدانكم لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. والحال كذلك معنا، وليس الخطاب خاصا لمن كان مع النبي أو في وقت النبي من المشركين، وخطاب مستمر متردد إلى قيام الساعة يخاطب. مثلا في وقتنا الحاضر الذي ينكر شريعة الله شريعة محمد بن عبد الله في بعض الناس سمع المسلمين وسبب بعد بريطانيا بداعي الناس يشربوا خام رفتنوا لا صدقوا إسلام الجنة ولا بالنار. بعض الناس يعني ارتد عن الإسلام، ارتد عن الإسلام كثير من الناس ارتدوا عن الإسلام، ارتدوا عن الإسلام. الخطاب أيضا جاري عليهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف أهلكهم الله، كيف أخذهم الله، كيف ابتلعهم الله سبحانه وتعالى. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ما قال في سورة الفجر ما والفجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الحماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. كل الأقوام المكذبة سابقا أو لاحقا سيأتي حكم الله تعالى عليها سنة الله، سنة الله، سنة الله في الذين خلوا، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولدار الآخرة خير
الذين اتبعوا. هذه دعوة من الله وعرض جديد وحث من الله جل جلاله على أن يتمسك الإنسان بدين الله. فإن دلت لديه الدنيا ولم تستقم لديه أمور الدنيا فعليه أن يصبر، عليه أن يصبر. يقول الله تعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. فعلينا أن نصبر، لأن الله تعالى يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. على ما يصبر الإنسان؟ إنسان مثلا قال الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله منه أن يعذبهم بها في الدنيا وتزكى أنفسهم وهم كافرون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فبعض الناس يربط الدين بالمال بالمصلحة، إن جاءت مصلحة كان هذا الدين ما أحسن منه، وإذا ما سبرت المصلحة تشاءم من هذا الدين وارتد على عقبيه. وإذا كانت على من الناس من يعبد الله على حرب فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. على ذلك هو الخسران المبين. وقال في موقع آخر ومنهم من يلبسك بالصدقات فإن عضوا منها رضوا وإن لم يعضوا منها إذا هم يصفر. فقد تقل الدنيا. ونبينا كان يسأل الله أن يعيش كفافا، يعني ما يحتاج، أرضوا أن يكون ملكا نبيا مثل سليمان عليه السلام كما عبدا نبيا صلوات ربي وسلامه عليه. الغرض من ذلك أنه لو كان ملك نبي حيصل الناس في الدين لأجل الفلوس لأجل الملك ما يصير في فصل هذا، لكن الناس يتكيفوا وطبيعة الملك إذا هم مذهب معين بعد ضم الملك ضمه، أرسل الملك أرسله، قال آمين قالوا آمين، ترك آمين تركوا آمين، حلق راسه حلق رؤوسه، حلق لحيته حلق لحيته، وفرها وفروها. أنتم سألتوا ماشي هذا، هذا في حياة الذي جاهدناها لبس معوز لبسوا معوز سواء لبس بنطلو بنطلو تعلي شكشوكة كولتهم سووا شكشوكة. الناس على دين المهد. فلكي يدخل الناس في دين الله عن قناعة وبصيرة قال بل عبد النبي ماشي شبع ملك صلوات ربي وسلامه. هذه حكمة كبيرة، حكمة كبيرة. إلا الغاية عندما قال ولدار الآخرة خير. لماذا؟ لأن بعض الناس يرهن دينه بالمصلحة، يعني يربطها بالمصلحة. إن سبرت المصلحة دين الله لما تضحك المصلحة تأيير ما عبش يكفر بالله سبحانه وتعالى ويجعل لله أندادا، وهذا لا ينبغي. فالإنسان عليه أن يصبر. يقول الله ولدار الآخرة خير. يجي واحد مثلا وقد هيأت أن طعام سويت الحنين والرز والهريشة سمن وعسى البلدي سويت من أحسن ما يكون، وجاء واحد قبل وغدا قد في يدك تذب بك حصة تقول لا لا لا لا كويش لا لا اصبر. بتقول له ما اصبر لأنك داري ما قد سويت، فأنت بتقول له من باب الرحمة ومن باب النصيحة لا قد تابيش لا تشبك بطنك وأنك بعد تحرم هذا كل الخير والنعمة فالقرق لأنك داري. الله تعالى قد أعد الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عندما مثلا نقرأ قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. بس بما انتهى الآية فضلا عن بقية الآيات في القرآن الكريم، فيها أنهار من ماء غير آسن غير متغير، آسن يعني متغير. إحنا ما في الدنيا إذا الماء مشوا معالج مشوا مكرر مشوا مصفى يجعل بطن الماء دائما نقول اخترض الحاب البناب الذي غرب يالات وميالين يحتاج الإنسان ما صحية نبية مكررة معقمة منكة ما هذا أنهار من ماء غير آسن ما هي متغيرة ولا تفرس بحاجة إلى مصانع كمصانع الدنيا. مياه نقية، المياه الجوفية ولا المياه الصرفية، هذا أنهار جري أمام العين. والكل قبل 40-50 سنة كانوا يعرفون الغيول وصفاء الغيول ونقاء الغيول وطعمها ولذتها تمام. هذا أنهار في الجنة من ماء غير آسن وأنهار. واليمك الفاتورة المياه عند كل بيت عند داري ما بيحصل منه اتو حق الماء ولا اشتريت واير ولا تسوي لك قصبة ولا تشتري معدني من السوق كان في هدف.
هذه أنهار تجري، كل واحد من الجنة الخاصة به سواء جنات مجن واحد جنة سواء. نسأل الله التوفيق. قالوا أنهار من لبن لم يتغير طعمه. هي تصور وسائل حق صنعتية كبيرة مالا لبن تجري، وإحنا نعرف اللبن والزبادي لو جنبر يوم يوم أنه يحمض، وهذا الاستمرار يجري. أين البقر هذا اللي يحلبن هذا كله؟ ونبي في هذا اللبن كله، ونحن ما تحتاج فعلك تشرب تشرب. عندما يقول الله اشبروا ولا دار الآخرة يخلد يقول لنا اشبروا، وما يلقاها إلا الذين انخضن، وما يلقاها إلا تحضن. يبكي واحد يترفتهم ولنه فاتها الزبادي ما في قيمة الزبادي. أجفورتك أنهار الجنة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. مش كخمر الدنيا، خمر الدنيا يعني تذهب العقول، لكن قال تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصابوا بصداع ولا تذهب عقولهم، إنما عقولهم موجودة وصحة موجودة، ويحسون بالنشوة والسعادة تغمرهم من خلال شرب هذا الخمر الذي هو لذة للشاربين شربا. أما خمر الدنيا فقد قال نبي في حقها صلوات ربي وسلامه عليه: من شرب الخمر بخس وبخست صلاته 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد بخس وبخست صلاته 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد بخس وبخست صلاته 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طيلة الخبال وهي عصارة أهل النار والعياذ بالله. وقال في حق شارب الخمر أن شارب الخمر المدمن الخمر في الدنيا يبعث يوم القيامة كعابد وثن، يعني هو المشرك على سواء، يدخلون الجنة وحكم حكم المشرك أنه لا خروج من النار والعياذ بالله. هذا يشرب الخمر أو يبيع الخمر أو يسهل دخول الخمر أو عسكري دري وجاله ولا في جمارك ولا في نبضة ولا في ضرائب، الكل دخلوا تحت لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. لعن الله الخمر وشاربها وحاملها والمحمول إليه وصانعها وبايعها وشاريها إلى آخره. من هذه مسألة. أما خمر الآخرة فعلى هذا النحو: وأنهار من خمر لذة للشاربين. والرابعة ما هي؟ وأنهار من عسل مصفى. كما تبقى العسل اليوم البلدي وعادي وعادي ما الله أعلم إيصائي كاملة، يعني 100% عسل نحو بلدي أم لا. هذا أنهار يا إخواني، أنهار ومصفى، ما بش في هذا يكن القشافر ولا. وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. الله تعالى يقول: ولدار الآخرة خير، ودار ما سوى ودار ما أعد، ويعلم ماذا هيأ لمن آدم سوى. فالإنسان عليه أن يصبر. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، عليكم أن تتقوا الله، لأن شرط دخول الجنة هو تقوى الله سبحانه وتعالى. أفلا تعقلون، يخاطب من الله بالوحي المعرفة. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون أن من وعد الله، وعد الله الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، علينا أن نصدق، علينا أن نؤمن. كان النبي كما قلت لكم بالأمس يقول: اللهم سواء لك الحمد أنت رب السماء إلى أن قالم، والجنة حق والنار حق والساعة حق، هذا حق، وعلينا أن نسعى لهذا الحق. نسأل الله أن يبلغ لنا هذا الحق، أن يبلغ لنا هذا الحق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: لا يخدعك من لليهود انضم ويماكنك ولا تبع إيران.
5: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

عنوان الحياد. الحياد اليوم ليس حيادا مشرفا، حياد أمام معركة تهدف إلى احتلال بلدك. ماذا يعني أن تكون محايدا؟ يعني متنصلا عن المسؤولية.

إذا كانت المسألة حياداً أمام قتل الآلاف المؤلفة من الأطفال والنساء، أي حياد هذا؟ هل يتحلى بالمسؤولية من يحايد أمام مجازر كهذا وأمام مآس كهذا، أمام مظلومية شعبك التي لا نظير لها اليوم في الأرض؟ هذا حياد؟ حياد في محل؟ لا،

الأبدية بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين العزة والذلة، بين الصمود وبين الخنوع والتراجع.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. ثمانية وتسعون فاصلة سبعة وثمانية وتسعون فاصلة خمسة صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. أفاق الصحافة لهذا اليوم السبت الأول من ربيع الآخر 1448 للهجرة، الموافق 12 من سبتمبر 2026. أهلا بكم. البداية من صحيفة الثورة الرسمية وطالعتنا في صفحتها الأولى بهذه العناوين الرئيسية: تحرير 6 مديريات تابعة لمحافظتي تعز والحديدة من الاحتلال السعودي، أيضا بمساحة 5400 كيلو متر مربع تشمل مديريات المخا وذباب والوازعية وموزع والخوخة وحيس

0: الاعلام السعودي للمتغيرات الميدانيه سيدفع به نحو الخسران. وزراء حكومه التغيير والبناء يزورون المديريات المحرره ويطلعون على احتياجاتها. في الصفحه الاخيره من ذات الصحيفه من صحيفه الثوره في عددها لهذا اليوم هيئتا تحرير صحيفتي 26 سبتمبر واليمن تزوران روضة شهداء الإعلام اليمني. إذن ننتقل بعد ذلك مستمعينا إلى موقع المسيرة نت. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية وعد الله أشد بأسا وأشد تنكيلا في محافظتي تعز والحديدة. تحرير أسرانا في الساحل الغربي من خلف قضبان العدو إلى فضاء الحرية. تعز قيادات السلطة المحلية ووفود حكومية يطلعون على سير العمل والخدمات في المخا وموزع والوازعية أيضا المديريات المحررة حديثا. المغلس يقول ما تحقق في الساحل الغربي استعادة للسيادة اليمنية وليس توسعا. رابطة علماء اليمن تبارك النصر الإلهي في الساحل الغربي وتشيد ببطولات القوات المسلحة اليمنية. القوات المسلحة تضاعف خسائر العدو السعودي في الجوف باستهدافات جديدة لتحشيداته وإحراق عشرات الآليات. اليمنيون يباركون انتصارات القوات المسلحة ويؤكدون على مواصلة الصمود والتعبئة. ننتقل إلى موقع 26 سبتمبر نت. استنفار حكومي لتطبيع الأوضاع في الساحل الغربي. السعودية تعلن إغلاق خط أنابيب بقيق إلى ينبع بسبب الهجمات. استهداف تحشيدات سعودية شرق الجوف وإحراق عشرات الآليات. حشود جماهيرية تحتفي بانتصارات الساحل رافعة مصابيح النصر. وقفة إعلامية في صنعاء بذكرى استهداف صحيفتي 26 سبتمبر واليمن. اليمن يؤكد التزامه التزامه بأمن الملاحة الدولية في ممراته المائية. ننتقل مستمعينا إلى موقع الميادين نت. العنوان الأبرز منذ أمس وهو مثبت على الصفحة الرئيسية: القوات المسلحة اليمنية طردنا القوات السعودية من 6 مديريات بالساحل الغربي. مصدر إيراني أمني للميادين يقول ترامب يسعى للعودة إلى التفاوض مع طهران. الصحة اليمنية 82 شهيدا وجريحا جراء العدوان السعودي منذ 3 أيلول سبتمبر. بزشكيان الرئيس الإيراني يقول إيران مستعدة لتكون حلقة مهمة للربط الاقتصادي بين دول البريكس. حماس تقول مصادرة الاحتلال أراضي في قلقلية جريمة استيطانية وسرقة علنية. فرنسا تقول انسحاب القوات الإسرائيلية من سوريا ولتوقيع اتفاق أمني بين الطرفين. من ضمن العناوين في سوريا: انفجار مستودع أسلحة في ريف دمشق من دون وقوع إصابات. وصلنا إلى ختام هذه الجولة الصحفية مستمعينا الأكارم، قدمناها لحضراتكم عبر أثير إذاعة آفاق اف ام ومن خلال هذا البرنامج آفاق الصحافة. نلقاكم بمشيئة الله بعد نحو 10 دقائق من الآن في فترة صباحية لهذا اليوم. نتمنى لكم متابعة طيبة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: ممتعة على أثير إذاعة آفاق وتستمع. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
1: صباح الخير عليكم سمعين الأكارم، صباح العزة والكرامة، صباح السيادة والحرية، صباح الوطن الكبير، صباح المناطق المحررة. أهلا وسهلا بكم سمعين الكرام في هذه الفترة الصباحية المباشرة، في هذه الفترة من أفاق الصحافة أو من أفاق نقول نعم، احنا عادة نسمي الفترة المسائية آفاق المساء، واليوم نخليها آفاق الصباح في فترة صباحية مباشرة وعلى الهواء. هذه الفترة هي مختلفة عن الفترات الماضية، لا أتحدث عن الاختلاف على مستوى في التقديم أو في الإعداد أو في التفاصيل، وإنما في مضمونها وفي موضوعها. ولذلك هذه الفترة فيها إشراقة يمانية إيمانية، فيها إشراقة نصر كبير حقيقة، إشراقة انتصارات حققت بفعل انتصارات من الله بها علينا خلال الأيام الماضية. فلذلك في هذا الصباح المبارك مستمعين الأكارم نسمات الحرية تهب بمعطرة طبعا بعبير الفتح المبين من على شواطئ الساحل الغربي. هذا الصباح بالنسبة لتلك المناطق، بالنسبة لتلك المديريات المحررة، ليس ككل الصباحات، هذا الصباح تتنفس فيه المديريات الست طعم الكرامة، تسترد فيه حيس والوازعية وموزع وذباب وغيرها أيضا من المديريات، تتنفس أو تستعيد ملء أنفاسها، ملء الرئتين، بعد أن انزاحت عن كاهلها كابوس السيطرة والاحتلال السعودي وأدواته الخائنة المرتزقة على مدى السنوات الماضية. فلذلك نقول صباح الخير لتراب الساحل الغربي، لسواحل الساحل الغربي، الذي ذلك التراب الذي اغتسل بدموع الفرح وصيحة التكبير والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى أن من علينا النصر وأن طهر تلك المناطق على أيدي مجاهدي القوات المسلحة اليمنية. فصباح التحية العظيمة لأبناء تلك المناطق الشرفاء، ونحن من رأيناهم وشاهدناهم وهم يرسمون لوحة بديعة من لوحات الانتظار حقيقة، أو اللحظة التي طال انتظارها، هكذا بدأ المشهد وهكذا اتضحت الصورة، ونحن رأيناهم وهم يفتحون قلوبهم وأبوابهم لاستقبال أبطال القوات المسلحة في مشاهد إيمانية ملحمية تجسد أسمى معاني التلاحم والإسناد والوعي أيضا ما بين الشعب وجيشه المجاهد. رأينا تلك اللوحة الفريدة حقيقة، والمواطنين، جموع المواطنين وهم يصطفون بين جانبي الطريق، وأبطال القوات المسلحة اليمنية، مجاهدي القوات المسلحة اليمنية يصلون ويخترقون تلك الصفوف، والصفين يستقبلون المجاهدين بكل فرح وبكل استبشار وبكل شغف حقيقة، وكأنهم يقولون أين أنتم، طال انتظاركم، هكذا تقول الصورة وهكذا يقول المشهد. فتحية لأبناء تلك المناطق الذين هم هبوا من أوائل من ساندوا القوات المسلحة اليمنية ومن كانوا رديف للقوات المسلحة اليمنية، وهي التي سعت وهدفت منذ البداية، منذ الطلقة الأولى في المعركة المباركة، في المعركة المقدسة، في معركة التحرير، سعوا لأن يكونوا إلى أن يتخلصوا من دنس هؤلاء المرتزقة ومن دنس الاحتلال السعودي الذي ظل جاثما على الجسد اليمني خلال السنوات الماضية، تحديدا في هذه المديريات المحررة حديثا. فتحية لمن انضم حديثا إلى إلى إلى نقول إلى أن يكون جزء من هذه الجمهورية، من الجمهورية اليمنية، الجمهوري اليمني هنا، وأعني بها لا أعني من نتحدث عنها التي يعني الجمهوري التي يتشدقون بها أو من ينصبون أنفسهم متحدثين عنها، إنما أتحدث هنا عن الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء.

هذه الأيام ومن ضمنها هذا اليوم وما بعد الإعلان النهائي والإعلان عن السيطرة التامة السيطرة الكاملة على هذه المديريات الست في محافظتي الحديدة وتعز، لا تشرق فقط الشمس على هذه المديريات المحررة فقط أو على مستوى أرضها فقط، بل نحن نتحدث عن عن عن مجتمع استعاد أمنه وكرامته، استعاد سكينته. سجون مظلمة لله الحمد كسرت أقفالها، ممرات آمنة فتحت لعودة المغرر بهم، وكان ذلك بقرار أو بقرار عفو رئاسي صادر عن الرئيس المشاط، ولذلك أبعاده الكبيرة. وهذا المشهد برمته رسم لنا صورة اليمن العزيز، اليمن المنتصر، اليمن الذي لا يقبل الوصاية، واليمن الذي لا يمكن أن يفرط في شبر من أرضه، والرسالة لكل المناطق التي لا زالت ترزح تحت وطأة الاحتلال.

مستمعينا الكرام، للحديث بقية وللحديث تفاصيل أيضا نحاول أن نرويها لكم مستمعينا عبر أثير إذاعتكم إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، حول هذا النص الكبير وحول ردات الفعل وحول الفرح الكبير من أبناء تلك المناطق، وهم استبشروا بطلائع المجاهدين بعد أن وصلوا محررين لتلك المناطق بعد أن دحروا وطردوا شر دحر حقيقة للتحشيدات، تحشيدات العدو السعودي، وقد نالهم ما نالهم من بأس القوات المسلحة اليمنية بل من كافة تشكيلات القوات المسلحة اليمنية على مستوى القوة الصاروخية، سلاح الجو المسير، المشاه، المدفعي، الجميع، كل مجاهدي القوات المسلحة اليمنية كانوا مساهمين وكانوا أيضا فاعلين في هذه المعركة المباركة بقيادة القوات المسلحة اليمنية وبقيادة قائد الثورة السيد العلم المجاهد الحكيم، نصره الله وأيده وحفظه الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. للحديث بقية مستمعينا في سياق هذه الفترة الصباحية التي نبدأها بطبيعة الحال بفقراتها المعهودة.

0: الهداية.
1: إذن كنوز الهداية، ومن وصية الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن وإلينا جميعا في جزئية من الوصية نستحضرها وكأنها خطاب لنا اليوم بعد العملية المباركة، بعد عملية التحرير، بعد أن هدانا الله لهذا النصر الكبير. نستحضر هذه الوصية أو جانب من هذه الوصية وهذه الحكمة وتعقيب السيد القائد عليها. الوصية والإمام علي عليه السلام قال: إذا هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك. إذا أنت هديت إلى أو هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك. يقول السيد القائد يحفظه الله في إحدى محاضراته رمضانية تعقيبا على هذه الوصية: إذا وفقك الله لإنجاز أعمال مهمة أو تحقيق أهداف مهمة وعظيمة فكن متفهما وواعيا بأن هذا كان بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وأنه لولا توفيقه لما نجحت أبدا، لما تحقق لك أو لك ذلك الإنجاز أصلا. طبعا نستحضر هذا بعد أن هدانا الله وأن وفقنا الله لهذا الإنجاز الكبير، إنجاز السيطرة أو التحرير بالأصح، لا نقول سيطرة وإنما تحرير تلك المناطق التي كانت ترزح تحت وطأة الاحتلال. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نردده لله الحمد، لم نغتر بأنفسنا، هذا ما نردده منذ اليوم الأول وأمام كل الانتصارات التي مكننا الله بها أو فيها. يقول السيد القائد: لو كانت المسألة أن أوكلك الله إلى نفسك، إذ أنت ترى في نفسك أنك عبقري وأنك عندك نظرات غرور تجاه نفسك، فلو أوكلك الله إلى عبقريتك وذكائك وما تتصوره تجاه نفسك لما تحقق لك ذلك الإنجاز أصلا، إنما كان ما تحقق لك بهداية من الله، بتوفيق من الله، بتسيير من الله، بمعونة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عليك أن تعرف الفضل لمن؟ لله. عليك أن تعرف المنة لله على نفسك، فتتجه لمشاعرك نحو التعظيم لله سبحانه وتعالى والتسبيح بحمده، لا أن تستغرق ذهنك بالتسبيح بحمد نفسك والتعظيم لنفسك، أنا أصبحت عبقريا، أنا حققت هذا الإنجاز، وأنا وأنا وأنا وهكذا. تقدم لنفسك قائمة طويلة عريضة من التصورات الخيالية التي تعزز حالة العجب والغرور في نفسك. أنت عليك أن تكون واقعيا، أن تدرك أن ما تحقق لك كان بهداية من الله، بمعونة من الله، بفضل من الله. فلذلك كن أخشع ما تكون لربك، بدلا من أن تحمل حالة الغرور، لأن حالة الغرور حالة تبعدك عن الخشوع لله، عن استشعار المنة لله. حالة الغرور والعجب هي حالة تبعدك عن تقدير النعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، تقدير نعمة الله عليك. فعندما تعيش الحالة الصحيحة التي تدرك فيها بكل قناعة، بكل وعي أن المنة لله عليك، اتجهت نفسك في مشاعرك الإيمانية بالخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى: فكن أخشع ما تكون لربك، أو ما جاء في الوصية. عموما هذه الوصية أو هذه الجانب من الوصية الإمام علي عليه السلام هي لنا جميعا، ونستحضرها عند أي إنجاز، عند أي نجاح على المستوى الشخصي أو على المستوى العام. فسلام الله على الإمام علي، وسلام الله على الإمام الحسن وكافة آل البيت.

0: صحة وعافية.
1: أهلا بكم في صحة وعافية، وهي جزء من فقرات الفترة الصباحية. مضمونها وموضوعها سبق وأن تحدثنا عنه من زوايا مختلفة، يعني بحكم أنه المواضيع قد تتكرر أحيانا، لكن لأهمية بعض المواضيع نحاول أن نتناولها ونطرقها من مختلف المواضيع. في فقرة اليوم مستمعينا من صحة وعافية نتحدث عن وجبة قد تبدو بسيطة لكنها تؤدي دورا مهما في بداية يومنا، وهي وجبة الصبوح. صبوح الروح والغداء ما تيسر، أنا صح يعني بننصح الناس وما بنضبك صح؟ باب النجار مغلوع صح؟ طيب، بعد ساعات طويلة من النوم والانقطاع عن الطعام يحتاج الجسم إلى استعادة طاقته والبدء بتزويده بالسوائل والعناصر الغذائية التي تساعده على أداء وظائفه بصورة طبيعية. ولهذا فإن تناول إفطار متوازن يمكن أن يكون بداية جيدة ليوم أكثر نشاطا وتركيزا، هكذا تقول المعلومات الصحية. فوجبة الإفطار لا تعني أن نملأ المعدة بأي طعام متاح أمامنا، وإنما المهم ماذا نأكل وكم نأكل وكيف نوازن بين مكونات الوجبة. قد أقول قائل يعني هذا بتعقدها علينا أكثر، لكن هذا هو الحقيقة على فكرة. العبرة مش بكم نأكل وكم يعني نعبي البطن، لكن أحيانا قد نصل إلى أو نصل إلى درجة إلى هذا المستوى أو نفكر هكذا. لكن المعلومات الصحية والمصادر العلمية تقول هكذا، أنه حاجة لابد ما تكون متوازنة. ولا نتحدث هنا تحديدا في هذه النصيحة على مستوى وجبة الصبوح، وإنما لأي وجبة تأكلها أو أي شراب تشربه. الإفطار المتوازن يمكن أن يجمع بين عدة عناصر مثل الحبوب الكاملة أو الخبز ومصدر للبروتين كالبيض أو اللبن أو زبادي أو البقوليات، إلى جانب الخضروات أو الفواكه مع كمية مناسبة من الماء. هذا التنوع يساعدك على الحصول على البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، ويجعل الوجبة أكثر إشباعا يعني أكثر فائدة. ومن فوائد الإفطار المتوازن أنه قد يساعدك على تحسين التركيز والأداء الذهني، يعني كما يقال العقل السليم في الجسم السليم. نتحدث عن فوائد الإفطار المتوازن، كما ذكرنا قد يساعد على تحسين التركيز والأداء الذهني خصوصا لدى الأطفال والطلاب، كما يمكن أن يساعد على تنظيم الجوع خلال بقية اليوم بدل الوصول إلى وجبة الغداء يعني بشهية شديدة تدفعنا إلى الإفراط في تناول الطعام. لكن هناك نقطة مهمة، الإفطار ليس وجبة سحرية وليس صحيحا يعني كما يقال أنه مجرد تناول الإفطار يضمن تلقائيا صحة أفضل أو يمنع زيادة الوزن. لكن كما ذكرنا نوعية الطعام إجمالي النظام الغذائي خلال اليوم هو أهم من مجرد تناول الوجبة في حد ذاتها، مش مجرد أهم شيء نملأ بطوننا. طبعا قد نصل كما ذكرنا إلى نقطة إلى هذا المستوى، نأكل الحاصل حاجة في ظل الظروف العامة، العدوان، الحصار وما إلى ذلك. يعني نحن نتكلم ما ينبغي علينا أن يكون الحال يعني شكل من نوع من أنواع المثالية يعني، لكن الواقع قد ربما يكون قاسي وصعب. يعني يا الله أن واحد يأكل أي حاجة سد به يعني جوعك أو بل ريقك وتوكل اطلب الله. عموما المصادر بتقول لك أنه إذا كان إفطارك المعتاد عبارة عن أطعمة شديدة السكر أو المشروبات المحلى والمعجنات فقط، فقد تحصل على سعرات حرارية كثيرة دون قدر كاف من الألياف والبروتين، والأفضل أن نستبدل ذلك قدر الإمكان بخيارات أكثر توازنا. ولنبدأ يومنا ببساطة، كوب من الماء، مصدر للبروتين حبوب أو خبز أو خبز مناسب، طبعا خبز أسمر مش أبيض، والحمد لله بدأت كثير من المخابز، وهذه خطوة طبعا تشكر عليها يعني حقيقة. كل ما أشتري روتي أشكر من اتخذ هذا القرار، فلذلك هذا يحسن من الصحة العامة أقصد. جميل، أيضا من الجيد أنه تبدأ أو ضمن الصبوح إذا كان بالإمكان المتاح ثمرة فاكهة أو بعض الخضروات. هذه الوجبة لا تحتاج إلى أن تكون يعني فاخرة، فقط تكون يعني متوازنة يعني إلى حد ما. نقطة أيضا أخرى كمعلومة عامة، يعني إذا لم تكن لديك شهية فور الاستيقاظ يعني مباشرة، فلا داعي لإجبار نفسك على وجبة كبيرة. يمكن تناول إفطار مناسب لاحقا بحسب احتياجاتك وروتينك اليومي. في النهاية تذكروا أن الصحة يعني لا تبنى بوجبة واحدة، هي يعني لابد ما تكون أو ترتبط بعادات تتكرر كل يوم بشكل متوازن. فنتمنى لكم الصحة والعافية عموما في وجبتكم الصباحية في الإفطار وفي بقية أيضا الوجبات.

0: جرائم لا تنسى، جرائم لا تنسى.
1: جرائم لا تنسى ولا يمكن أن تسقط بالتقادم. ما نتناوله مستمعينا الأكارم في هذه الفقرة من كل يوم سبت ضمن فقرات الفترة الصباحية هي الجرائم التي ارتكبت في مثل هذا اليوم. نحن اليوم 12 سبتمبر 2026. في مثل هذا اليوم خلال السنوات الماضية منذ 2015 وصولا إلى 2018 تحديدا، كان هذا اليوم بالنسبة للعدو يوم حافل بالإنجازات التي اعتبرها إنجازات، وهي في حقيقة الأمر جرائم لا تنسى، كما هو حال أو موضوع وعنوان هذه الفقرة. العدو في 12 سبتمبر خلال 9 أعوام خلف بجرائمه 123 شهيد وجريح. لكم أن تتخيلوا في مثل هذا اليوم 123 شهيد وجريح في جرائم حرب لغارات العدوان على اليمن. تعمد العدوان السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم خلال الأعوام 2015 2016 و2017 و2018 تعمد على مواصلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية للشعب اليمني والمجازر المروعة بغارات جوية وحشية على عدة محافظات. نتحدث عن 12 سبتمبر خلال 2015 16 17 18، 4 أعوام فقط في مثل هذا اليوم، يعني 4 أيام كانت النتيجة والحصيلة 123 شهيد وجريح. 12 سبتمبر 2015 فقط في هذا اليوم 11 شهيد وجريح في قصف العدوان للمدنيين في صنعاء، حيث استهدف الطيران المجرم حي الأصبحي بمديرية 70 وحي النهضة في مديرية الثورة في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن استشهاد أم وطفليها وجرح 8 آخرين بجروح مختلفة وتدمير عشرات المنازل وتشريد العشرات من الأسر. في جريمة، طبعا جريمة حرب جديدة أضيفت إلى سجل جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. أيضا في مثل هذا اليوم 2015 في نفس العام 15 شهيد وجريح في مذبحة مزدوجة لطيران العدوان على محافظة صعدة، حينها العدو استهدف منطقتين سكنيتين أمنتين، ما أسفر عن استشهاد 4 مدنيين بينهم طفل ووالدته وعمه وإصابة 11 آخرين بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال في مديرية مجز في منطقة الجعملة هكذا تسمى تقريبا، ومناطق أخرى أيضا العدو استهدفها بشكل وحشي. في 12 سبتمبر العام الذي بعده 2016 36 شهيد وجريح في جريمتي حرب بقصف العدوان على صعدة في يوم عيد الأضحى. في يوم عيد الأضحى، كان عيد أضحى، في جريمة بشعة، يعني من ضمن الجرائم التي ارتكبها العدو خلال السنوات الماضية. جرائم بشعة لا يعني لا يتسع الحديث هنا أو المجال للحديث في ذكر تفاصيلها، فقد نكتفي بذكر العناوين الرئيسية. 12 سبتمبر 2018 52 شهيد وجريح في جريمتي حرب بغارات العدوان على الحديدة. الأولى كانت في إبادة جماعية في كيلو 16 حينما استهدفت غارات جوية وحشية فرزة صنعاء للنقل الداخلي التي كانت مكتظة بالمسافرين، بالإضافة إلى استهداف المارة في الطريق العام، أسفرت عن استشهاد 21 مدني وجرح 24 آخرين بجروح خطيرة. الجريمة الثانية كانت باستهداف منازل المدنيين في المغرس. 2018 في مثل هذا اليوم 12 سبتمبر 6 شهداء وجرحى بغارات للعدوان استهدفت محطة وقود في محافظة الجوف. وأيضا نعود إلى صعدة 12 سبتمبر 2018 3 شهداء وجرحى في استهداف مزدوج للطفولة يدمي القلوب في محافظة في المحافظة في صعدة، والتفاصيل تدمي القلب والله العظيم، وكأنها حدثت أمس وما كأنه نتكلم اليوم عن ذكرها بعد يعني مرور وانقضاء السنوات، كأنها أمس. هذا بالنسبة للمتابع من بعيد، ما بالكم بمن حلت فيه هذه الفجائع وهذه الكوارث وهذه الجرائم بحقه وبحق أطفاله وبحق أسره، يعني وبحق من شهد هذه الجرائم، جرائم حرب مكتملة الأركان. ويجي السعودية الغبية اليوم ويقدم نفسه على أنه وسيط. سلامات، يعني هذا الجنان الشيعي عقل كما يقال. وذلك هذه الجرائم وكل الجرائم العدو لن تسقط بالتقادم، وسيدفع العدو السعودي بإذن الله ثمنها وغالي جدا والله العظيم. كملنا.
2: مختارات أدبية.
1: طيب مباشرة مستمعينا ننتقل إلى مختارات أدبية نظرا لضيق الوقت، ونستمع لقصيدة نستحضرها اليوم ونحن نعيش هذه الانتصارات ولله الحمد، بكاتبها طبعا بسام شانع، وهي قصيدة معروفة: النصر حجمه حجم لا يستوعب، وإيش الخيال ما هي الأسطورة، هذا قده مصحف وختمه يا رب، ما عادها آيات ولا صورة، أعطيتنا فوق الرجاء والمطلب وضعاف ما تحصى وإلا ولا محصورة. يعني نستمع إلى القصيدة كاملة بلسان كاتبها، وهي طبعا زامل زوملت فيما بعد، وكاتبها طبعا الشاعر البديع بسام شانع.
3: قال النصر حجمه حجم لا يستوعب، وإيش الخيال وما هي الأسطورة، هذا قده مصحف وختمه يا رب، ما عادها آيات ولا صورة. قال هذا قده مصحف وختمه يا رب، ما عادها آيات ولا صورة، أعطيتنا فوق الرجاء والمطلب بضعاف ما تحصى ولا محصورة، في عدة أيام الزمان تقلب دور الدوائر يا لها من دوره قداخ منها العالم المستقطب، وانهارت أعصاب القوى المأجورة، لا مسعودي بير نفطه لبب وتجمد البترول في المقطورة. قال لا مسعودي بير نفطه لبب وتجمد البترول في المقطورة، سنب شعر رأس السنة وتصلب جسم الزمن وأيامها المشهورة، والدهر والتاريخ كامل جنب ياخذ جوار الشهر، هذا صورة أعظم قيادة فوق سطحها الكوكب وعز وكرم شعبه في المعمورة، كم ضطن الكون اجتمع وتألب ما كان في وسعها ولا مقدوره، الله جبار السماء ما يغلب وانصار دينها دائما منصورة، إما وكلا في السفينة يركب ولا دعوها إنها مأمورة، من نصر للإسلام ما بايل قبل ما فتوحاته تلف الكورة، أبناء سعود أم الكبائر والأب وكر الأيادي والقول مأجورة، القدس يطلع لبابا المندب يا قوم في صورة سبا مذكورة، دقوا لمصوات البنادق تشحب وكل شباب اللهب وجرورة، تزفر بهنفاس الحماسة الملهب وكباد درات الهواء مسعورة، لا حين تتمنى المزالج تضرب وتكاد تقاذف من المعصورة، الليل من هول المعارك شيب وبيض من عجاتها ديجورة، لاقت شديد الانفجار اتعلب كأنك حشرت الكون في قارورة، من لامس السالب بسلك الموجب، واليوم الآخر من نفخ في صورة، الأرض رجت والسماء تتلهب والجو يصعق والشرر نافورة، الإف تقلع والعرق يتصبب خشية دخول أجواءنا المحظورة، بالكاد تمشي خايفة تترقب متوجسة متلفتة مذعورة، ونعم فاطر لانطلق ما يلعب ما يسكع على جبهة المكسورة، ما يسكع على جبهة المكسورة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه يوم بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبأفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر، كبرنا مع سبأفون. وأيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتر 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبأ فون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا، أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرقة.
2: سبحان الله الأعلى وبحمده. سبحان الله الأعلى وبحمده.
11: بسم الله الرحمن نستعلي علم الأفضل.
12: فاتح السعودية.
11: رحمن رحمن. كسابة من القرآن. نبدأ صلاة الله على النبي المرسل محمد وعلى والأصحاب الأزمان. يا هاجي سيدوس أطرح ولا تخجل وأضرب فكرة كل البغي العجوان. يا ابن السعودي يكفيك ما قد حل.
12: يا ابن السعودي يكفيك
11: ما قد حل. شعب اليمن مؤمن وحكمته الإيمان. الشعب أقسم كم قاتل وكم قتل. لا نهل أمريكا وإسرائيل لعث المال. لأن رب السماء والنبي المرسل لا بد من أن ندق البغي العجوان. فلسطين على الأقصى القبلة من أول وحكم جميع العرب باعوا الكل بالأزمان. وما طاح باليمن على سلم الحمار يتحمل.
12: يتحمل ما يعني هل ستقبلوا بالعصارة أم ستقاتلوا؟
11: ننزع نفسه.
12: ننزع روحه.
11: ننزع روحه وعصابته.
2: الله أكبر. الموت والميتة.

إذن أهلا بكم مستمعينا الأكارم من جديد عبر أثيركم المباشر آفاق هذا الصباح، ونحن معكم على الهواء مباشرة نتحدث عن هذا الإنجاز التاريخي، هذا الإنجاز الكبير، هذا الإنجاز الذي مكننا الله ونصرنا الله سبحانه وتعالى، وتمثل في تحرير 6 مديريات، تطهير 6 مديريات، غرب تعز وجنوب الحديدة، تطهيرها من الاحتلال السعودي. انتصار كبير بكل ما للكلمة من معنى في فترة وجيزة، في فترة يعني من 3 سبتمبر حتى العاشر، وحتى الإعلان الرسمي.

هذه المدينة التي يعني كانت فصائل أولا الإمارات تسيطر عليها، وبعدها غيروا الحنفي وأصبح سيطرة سعودية بسيطرة أو بتنفيذ نفس الأدوات. اليوم لله الحمد حرة عزيزة كريمة وتنفست الحرية لأول مرة منذ سنوات عدة. الشيء اللافت أيضا مستمعينا من الشيء الجميل والإيجابي والذي أيضا يعبر عن توجه دولة حقيقة، وزراء حكومة التغيير والبناء يزورون المديريات المحررة ويطلعون على احتياجاتها. رأينا عدد من الوزراء نوجه لهم كل التحية وكل الشكر لتوجهوا إلى ذلك المكان، من ضمنهم وعلى رأسهم طبعا من كان محافظا للحديدة الآن وأصبح وزير النقل والأشغال محمد قحيم. معالي الوزير محمد قحيم كان من اليوم الأول، وأمس كما شاهدنا صور من زيارته إلى مديرية المخافي محافظة تعز، وطلع على جهود تطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين. طبعا هناك عدد من المسؤولين أيضا رافقوا في هذه الزيارة. وزير الاقتصاد والصناعة أيضا أو القائم بأعمال وزارة أو وزير الاقتصاد والصناعة سام البشيري، قطاع التجارة والداخلية وكل يعني القيادات الوزارة كانوا حاضرين أيضا ومشاركين ومطلعين على احتياجات المواطنين. القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الأستاذ عمار الكريم، نائب وزير الزراعة ونائب وزير الكهرباء والطاقة كان من ضمن الحاضرين، وأيضا عدد من مسؤولي حكومة التغيير والبناء استشعروا المسؤولية ونزلوا إلى ذلك أو إلى تلك المديريات المحررة، من ضمنها مدينة المخا الساحلية. هنا أيضا يعني ضمن وأنا بنتصفح شهدنا أيضا الجهود الكبيرة حقيقة يشكروا عليها، جهود الهيئة العامة للزكاة وصلت طبعا افتتحت أمس فرع في تقريبا في عدة مديريات فروع لها، وبدأت مباشرة في أعمال إغاثة أبناء تلك المناطق. فتحية إلى كل من استشعر المسؤولية، تحية إلى كل من حاول أن يطبطب على أكتاف أولئك الذين عانوا كثيرا ويلات العدوان والحصار والاحتلال خلال السنوات الماضية. ونحن نتحدث عن هذا الانفراجة، ونحن من كنا نسلط الضوء بشكل كل فترة أخرى على طبيعة الأوضاع في تلك المناطق، جرائم اختطافات جرائم أخلاقية ويعني معاناة واسعة متعددة، إضافة أيضا إلى على مستوى غياب الخدمات في تلك المناطق. فتحية إذا لكل من قام بالمسؤولية، تحية لكل من استشعر المسؤولية، تحية لكل الأحرار، تحية لكل الشرفاء وعلى رأسهم وفي طليعتهم أبطال القوات المسلحة اليمنية، أبطال الجيش اليمني بكافة التشكيلات، هم من أداروا المعركة، هم من نفذوا، هم من سيطروا، هم من بتمكين طبعا وتأييد من الله سبحانه وتعالى، هم من طهروا، هم من واجهوا، وهناك من استشهد، هناك من ارتقى شهداء. ما فيش معركة يعني في الأرض ما فيش لها ضريبة، يعني ما فيش معركة في الأرض إلا ولها يعني خسائر، والخسائر نحن لا نعتبرها خسائر بالمفهوم المادي، هي يعني أمنية وهي يعني معراج الشهادة. نتحدث عن من نالوا الشهادة خلال هذه المعركة، فسلام الله عليهم وسلام الله أيضا على أسرهم، هم الذين دخلوا هذه المعركة وهم يدركون ويعرفون جيدا أن ثمنها غالي، ثمنها غالي جدا، ثمنها أرواحهم ودماءهم وثمنها غالي جدا، وهي الأرض غالية أيضا والهدف غالي. لذلك سلام الله على جميع الشهداء وسلام الله على أسرهم، ونقول للأسرى نتمنى من الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء العاجل. لكن شاهد في الأمر أن الخسارة الآن التي قد يعتبرها
المرتزقة خسارة، من منظورنا لا نعتبرها خسارة في الحقيقة. وفي الواقع في حال استمر العدو في سيطرته وفي بسطه على تلك المنطقة، الخسارة أكبر وأفدح، وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لكل بقية المناطق في الجنوب وفي مناطق أيضا أخرى في الشرق. لكن إن شاء الله كما تحررت هذه المناطق في غمضة عين، بتضحية طبعا، بتضحية كبيرة كبيرة جدا، لكن في فترة وجيزة كما تحررت بهذا الشكل الذي لم يكن يتصوره العدو ولا في الأحلام، ولا حتى أكثرهم سوداوية لم يكن يتخيل حتى على مستوى يعني الأحرار والمجاهدين. يعني إذا جاء واحد يفكرها بحالة من التجرد يقول لك بعد أسبوع نحن سنكون مسيطرين على 6 مديريات من ضمنها المخا، فكان هذا كانت هذه المياه ستكون مستحيلة إلى حد ما، يعني لا أقول مستحيلة بشكل مطلق، لكن في فترة في هذه الفترة وفي هذه المرحلة صعب جدا يعني، أو صعب إلى حد ما. لكن التوجهات أو تحركات الجيش اليمني خلال السنوات الماضية كانت واضحة وذكية أيضا ومؤثرة، التي تمثلت في عملية استهداف تحشيدات العدو بعد أن أقيمت عليهم الحجج، بعد أن حذرناهم، بعد أن أنذرناهم، بعد أن نصحناهم بأن يعودوا إلى رشدهم، بأن يغادروا معسكرات العدو، وفتحنا لهم الأبواب ونشرنا الأرقام، أرقام التواصل لمن يريد التواصل ولمن يريد أن يلقي السلاح، ولمن ونحن اعتبرنا أنهم مغرر بهم، مخدوعين ومغرر بهم، عودوا. هناك من انتهز الفرصة وعاد، وهناك من استمر وفضل الريال السعودي على نفسه وعلى روحه وعلى رأسه، ولذلك من فضل الريال السعودي وارتزاقه على أن أصبح في خبر كان، إما قد طحص من جهة، أو الآن مذموم مدحور مطرود، مذموم مدحور مطرود. وهناك من القوات التي كانت يعني من تحشيدات العدو حاولت الهروب إلى عدن، وهناك أبناء المحافظات الجنوبية جردوهم من سلاحهم، والله جردوهم من سلاحهم، دفعوا هؤلاء المرتزقة إلى أن يبيعوا البندق الواحد، تخيلوا، ب200 ريال سعودي، إلى بأبخس الأثمان، كانوا يبيعوا في سوق النخاسة بأتفه الأثمان، يبيعوا سلاحهم وأسلحتهم، ودفعوهم أبناء تلك المناطق لأنهم رفضوا أن يدخلوا المناطق الجنوبية ومعهم سلاح، لأنهم يعني اعتبروهم أنتم خونة، أنتم عملاء يعني بالمفهوم العام، ف يعني ربما قالوا أنتم قد تتعاملوا مع صنعاء وتقلبوا المدينة أو تسيطروا على المدينة من الداخل وما إلى ذلك، فرفضوا دخولهم إلى عدن. تخيل وصل سعر الطقم الواحد إلى 10,000 سعودي وأقل أحيانا، باعوا أسلحتهم بأسعار يعني بسعر التراب، وشعروا أنهم وهم كذلك خذلوا، هكذا طلعوا يتحدثوا أنه الأشقاء خذلونا قصتهم السعودية، ما خذلتكم، حاولت بكل ما في وسعها بكل طيرانها بكل غاراتها، لكن صدر القرار وجاء أمر الله، ما فيش يعني لا تستطيع أي قوة في الأرض أن ترد هذا التوجه، خلاص صدر الأمر، قضي الأمر تماما. فاليوم هم موجودين في معسكر هكذا يعني متحورين كما يقال، في كما تتحدث بعض المصادر تتحدث على أنه طارق عفاش فحط كما فحطوا من قبله وفلتوهم، والآن مصابين بخيبتهم. قلنا لهم من البداية تعالوا اليمن لا يمكن أن يحكمه يعني فصيل أو جهة أو حزب، لا يمكن أن يحكم إلا من كل أبناء، تعالوا على أهم شيء نتحد على كلمة سواء بيننا وبينكم، على أشياء مشتركة، وهي مسألة التواصل الخارجي، العمال الخارجية ممنوع، الوصال الخارجية ممنوع، أي تواصل خارجي في يعني وتتلقى أموال خارجية وترفض أجندة، ها
هذا خيانة عظمى سيتم التعامل معه على أنه كذلك خيانة. وقراد الدستور اليمني، القانون اليمني واضح، واضح وضوح الشمس. تعالوا، اليمن تتسع لكل أبنائها وأبنائها فقط المخلصين، ما دون ذلك تلفظهم كما يلفظ البحر الجيفة، ويتعامل معه على الأرض، تتعامل معه على أنه كذلك جيفة، خائن، مرتزق، عميل. والعميل يعني كما يقول الذي ما لش في فائدة لأرضه ما يكونش في فائدة لغيره، الكلام قلناها للسعودي. ولذلك 12 سنة وإحنا ننذر ونحذر ونقول وننصح، وننصح حتى العدو السعودي، ونقول يا سعودي يا غبي، المعركة ليست معركتك، المعركة معركة العدو الإسرائيلي والعدو الصهيوني والأمريكي، يحشر بنفسه. المرتزقة قلنا ليست معركتكم، ليست معركتكم، نحن لسنا أعداءكم، لا يصور لكم على أن احنا أعداءكم، وأن احنا مش عارف إيش هو المد الفارسي والصهيون، هذا المصطلحات والمفاهيم. عودوا إلى رشدكم، استمروا على ما هم في، على ما هم عليه من غباء ومن عنجهية ومن جهل. وكانت النتيجة، كانت النتيجة التي رأيناها أمس كما جاء في إعلان القوات المسلحة اليمنية. فنقول بالمجمل هنيئا، هنيئا ومباركة كبيرة، تهانينا لأبناء تلك المناطق، أولا بعد تحريرهم من دنس الاحتلال السعودي. ونقول أيضا لبقية المناطق موعدنا أيضا في المعركة القادمة، الأهم أن يكون هناك اتحاد وحركة كما حصل في هذه المديرية الست، هناك تحرك من أبناء تلك المناطق، من أبناء تلك القبائل، وهناك اتحاد أيضا مع توجهات القوات المسلحة اليمنية ممثلة بالعاصمة صنعاء. فهذا ما سيكون عليه الحال. من ضمن النقاط التي أيضا نشير إليها مستمعينا، الاستنفار الحكومي الواضح لتطبيع الأوضاع في الساحل الغربي. السلطة المحلية في تعز أيضا، الوفود الحكومية المعنية تواصل زياراتها التفقدية للإطلاع على مستوى الخدمات وتوفير احتياجات المواطنين في المديريات التي تم تحريرها مؤخرا في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. القائم بأعمال محافظة تعز ونائبا وزيري الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود، والكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، وأيضا مسؤولين آخرين زاروا ميناء المخا ومطار المخا أيضا، وطلعوا على طبيعة العمل فيهما. طلع الزائرون ومعهم مساعد المنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد يحيى الخالد، طلعوا على طبيعة العمل في المطار وفي الميناء، والمتطلبات اللازمة لتفعيل دورهم ورفع مستوى جاهزيتهم بما يعزز النشاط الاقتصادي والخدمي في المديرية. وهناك جهود حثيثة حقيقة استجابة للتوجيهات العليا. فهكذا هذه هي مظاهر الدولة، وهذا هم المسؤولين الحكوميين، وهم يقومون بعملهم على أكمل وجه في المديريات المحررة في محافظة تعز وفي أيضا محافظة الحديدة. هناك جهود حكومية خدمية اقتصادية وأمنية يجري ألمن العمل اليوم الآن على تحسين الوضع المعيشي والخدمي لأبناء المخا وموزع والوازعية وبقية المناطق المحررة بعد أن عانوا الويلات في ظل سيطرة تحالف العدوان ومرتزقتها على تلك المناطق وإدارتها بسياسات الترهيب والتجويع والفوضى.

وإن عملية اليوم التي نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ باليستي جديد بتقنية متطورة حيث تجاوز واخترق كل أحزمة 40 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، هي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد ضد العدو الإسرائيلي ونصرة للشعب الفلسطيني. وعملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة، وموقفنا ثابت حتى تطهير فلسطين المحتلة من براثن الاحتلال الصهيوني. نصعد في كل مرحلة تصعيد وننسق مع إخوتنا المجاهدين في فلسطين وفي محور القدس والجهاد والمقاومة، ونتحرك لفعل ما هو أكثر والقادم أعظم بإذن الله تعالى.

طيب، وزير النفط أيضا وجه بتوفير احتياجات المواطنين في الساحل الغربي من المشتقات النفطية ومن الغاز. وهناك أيضا كما ذكرنا الهيئة العامة للزكاة وزعت أيضا مساعدات وفتحت أيضا فروع في المناطق المحررة. تحية أيضا لكل تلك الجهود التي تعبر عن مدى يعني محاولة السعي الحثيث لتعويض أبناء تلك المناطق عما فقدوا وعما عانوه خلال السنوات الماضية في ظل العدوان والاحتلال والارتزاق. هنا أيضا مشهد آخر من مشاهد هذه العملية والرسائل، رسالة أخرى أيضا، وكم هي الرسائل وكم هي المواضيع التي بالإمكان الحديث عنها مستمعينا في سياق هذه العملية وفي أبعاد هذه العملية على المستوى الإنساني وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى الاجتماعي وعلى كل المستويات. على المستوى الإنساني نقطة برزت وأعتقد الجميع لاحظها، مسألة موضوع التعامل مع الأسرى. مشاهد كثيرة ظهرت وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لكيف يتعامل مرتزقة مع أسرانا وكيف نحن نتعامل مع الأسرى، مع أسرى الطرف الآخر. نحن نتعامل معهم وفق مبادئ دينية واضحة وهم يتعاملون وفق مبدأ ارتزاقي. رأينا مشاهد مؤذية حقيقة، وهي طبيعة المعركة أنك تقاتل، تستشهد، تجرح، تؤسر، طبيعة المعركة. فوقع عدد من أبطالنا أسرى في يد العدو. رأينا الشتم والقذف والإجبار على أنهم يسيئوا للقيادة، ورأينا معاملة سيئة بكل ما الكلمة من معنى. بالمقابل كل الفيديوهات والمشاهد التي رأيناها وحتى المشاهد الميدانية تؤكد أو توضح كيف يتعامل أبناء القوات المسلحة اليمنية، مجاهدي القوات المسلحة اليمنية مع الأسرى. يأخذوهم، يعالجوهم، يأكلوهم، يشربوهم، ويطمنوهم، ويقولوا لهم إحنا أنتم بين أخوتكم، أنتم بين أخوتكم. وما أحوج ما يكون الأسير يعني، لماذا خص الله سبحانه وتعالى التعامل مع الأسير بطرق معينة وآلية معينة؟ لأنه يكون في أضعف حالاته، في أضعف حالاته. ولذلك بعد أن يصبح أسير خلاص يتغير المفهوم تماما. صحيح أنه كان قبلها بدقائق قليلة، بلحظات قليلة يعني عدوك ويريد أن يقتلك، لكن بعد أن يسلم سلاحه وبعد أن يستسلم، بعد أن يقع أسيرا بين يدك، في هذا الحالة يتغير يعني تعاملك معه 180 درجة تماما بشكل كلي، وتصبح تتعامل معه على أنك يعني بآلية مختلفة تماما. وهذا ما تجسده المشاهد التي رأيناها. ونحن نتعامل كيف نتعامل وكيف يتعامل مجاهدون مع أسرى العدوى والطرف الآخر. كما ذكرنا يطمنوهم، أنتم بين أخوتكم. طبعا ما نتكلمش إحنا عن حالة واحدة، نحن نتحدث هنا عن مشاهد عدة وقصص كثيرة. ولا يمكن تلاقي أسير وتتكلم معه أنه وتسأله سؤال كيف تعاملوا معكم، يقول لك والله تعامل أخوي حقيقة. ما هي رسالتك؟ أول رسالة بيقولها، أول شيء لعن الممول والذي يدفعوهم إلى هذه المحرقة لتنفيذ أجندة مشبوهة، يلعن السعودي ويلعن من يمشي في فلكه. ثانيا يوجه رسالة لبقية الزملاء المقاتلين من لا زالوا في صف العدو، يقول لهم نصيحة، ارجعوا استفيدوا من قرار العفو العام. احنا مجهلين، نحن يعني كما يتحدثهم على لسانهم يقولوا احنا مخدوعين، خدعونا، نصبوا علينا، الامر مختلف. فعموما هناك من يتلقف هذه الرسائل من لا زال في صف العدو، هناك من يتلقف هذه الرسائل ويستفيدوا منها، وهناك من لا يزال يستمر في غيه وفي اجرامه او في في في في حالة التيه وفي حالة الارتزاق. وهؤلاء خاصة من أقيمت عليهم الحجج، والله إنهم بيندموا أشد الندم في الدنيا وفي الآخرة، أشد الندم. لأنه إيش النتيجة؟ إيش الغاية؟ أو إيش
ال يعني نهاية هذا الارتزاق نهاية بشعة بشعة بكل ما الكلمة من معنى. سيظل التاريخ والوطن والناس والأرض والجغرافيا تلعرك إلى يوم الدين بوصفك مرتزق خائن عميل منافق. ولهذا أوصل الرسائل اللي من لا يزال يقاتل في صف العدو. الأمر واضحة واتضحت وضوح الشمس بعد كل هذه المدة منذ بداية العدوان على اليمن إلى اليوم. والعدو السعودي لا يريد لليمن أن تقوم له قائمة. واضح وضوح الشمس هذا الكلام، ما تحتاج شواهد جديدة. عيب والله العظيم، ما تحتاج شواهد جديدة. أيضا من ضمن الثوابت والشواهد أن العدو السعودي يعمل جندي مطيع في يد المنفذ للأجندة الصهيونية، ينفذ بالحرف الواحد كل تحركاته، ومستعد أن يضع كل اقتصاده وكل تجارته على المحك في سبيل أنه ينفذ ما وجه به من قبل المشروع الصهيوني. وأمس تكلمت أنا في الفترة المسائية، تكلمت وقلت شبكة CNN الأمريكية كشفت عن وجود 100 خبير و100 مستشار، 100 يعني من ضمن المستشارين الأمريكيين في غرفة القيادة والسيطرة في غرفة العمليات في الرياض السعودية. 100 واحد، تخيلوا 100 أمريكي. هؤلاء هم من يقودون الحرب على اليمن، هؤلاء من يقودون الحصار على اليمن، هؤلاء هم من يقودون العدوان على اليمن منذ اليوم الأول. الأمر مش جديد، الأمر مش مشاركة. طبعا في وسائل إعلامهم قالوا هكذا أنه مساعدة السعودية في في في في عمليتها وفي معركتها في اليمن العملية العسكرية. الأمر واضح وضوح الشمس. أموال سعودية وهي من اشترت السلاح، وهي من مولت المرتزقة في الداخل، وداخلهم يعني مرتزقة محليين، لكن الأهداف والغاية الأساسية هي صهيونية بالدرجة الأساسية. الأهداف صهيونية ولا يمكن أن تكون غير ذلك مطلقا. ولا لماذا تحركوا أكثر حينما نحن تحركنا لإسناد غزة، واستنفروا نحن حينما استنفرنا لمواجهة اليهود الصهاينة؟ لماذا هذا الاستنفار كله؟ ما هو السر؟ السر واضح، أنهم هؤلاء هم أدوات لأولئك، أدوات. ولمن بيتابع المشهد بعين بعيدة عن التعصب، بعيدة عن الحقد الأعمى، يدرك الواقع جيدا، ويدرك أن هؤلاء ما فيهم خير لا لأنفسهم ولا لوطنهم ولا لأحد. هؤلاء مرتزقة.

طيب قال محمد عولا قال بعض الأسرع دموهم المرتزقة، يعني صحيح مشاهد شاهدناها، وهؤلاء المرتزقة الذين لديهم ولا يتحلون لا بدين ولا ذمة ولا ضمير، أولى هم المرتزقة، ولذلك يتم يعني ذنوبهم تقودهم إلى هذا إلى هذه المهلكة، إلى هذه المهلكة يتم استهدافهم بطريقة مشروعة جدا، بعد أن أنذروا حذروا عدة مرات، يا منعا يا خبرة يا أنتم موجود في هذا المعركة، أنتم العدو بيعتبركم رأس حربة، العدو يعتبركم أدوات، رجعوا رضوا يعني أبوا إلا أن يكونوا جزء من عملية الارتزاق، ومن يعني يريدون تمكين العدو السعودي من اليمن واليمنيين وثروات اليمنيين، لكن هيهات لهم ذلك. عموما نقرأ المشاركات اللي شاركتنا بها مستمعينا في هذه الفترة. صباحكم نص وعزة وثبات، تحياتي محمد عولة الحديدة الحية قرية العولة. رسالة نحمد الله ونشكره على هذه الانتصارات. طيب رسالة إذن، تحية للقوات المسلحة اليمنية ولقائد الثورة سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. بين المرسل آخرة 276، شكرا لك. طبعا لمن يريد الإرسال باقي معنا 6 دقائق من الآن، 772-882-0-88 لمن يريد المشاركة.

0: بهذه رسالة ومشاركة صباح العزة والكرامة، صباح الخير. انتصارات عظيمة بفضل الله، انتصارات تشفي القلوب. تحياتي للسيد القائد وعبد الملك بدرة الحوثي يحفظه الله، وإلى القوات المسلحة اليمنية، معكم شهد. شكرا لك. طيب، من ضمن الشواهد أيضا مستمعينا، من ضمن من علق أيضا على هذه العملية المباركة، تحدث أمين سر المجلس السياسي الأعلى سليم المغلس، وأكد أن ما تحقق في الساحل الغربي يمثل استعادة للسيادة اليمنية وليس توسعا، مشيرا إلى أن الاحتلال السعودي على تلك المناطق كان يستخدم أو كان يستخدم ضد أبناء الشعب اليمني. أوضح أن المساحة الجغرافية الواسعة والتضاريس الصعبة في الساحل الغربي إلى جانب حجم القوات التي كانت تنتشر فيها جعلت ما تحقق إنجازا كبيرا، لافتا إلى أن عدد الألوية التي كانت موجودة في تلك المناطق بلغ 38 لواء إلى جانب التحشيدات السعودية خلال المراحل الأخيرة. قال إن استعادة تلك المناطق تعني فرض سيادة الدولة اليمنية وتعزيز الأمن والاستقرار فيها وتأمين الأرض والشعب والسواحل، مضيفا أن هذه المناطق كانت تحت سيطرة العدو السعودي، نعم، الذي حاول الحفاظ على نفوذه من خلال التحشيدات الأخيرة. أشار المغلس إلى أن تلك الأراضي استخدمت ضد اليمنيين أنفسهم، كما ظهر من خلال الاعتداءات المتواصلة على المواطنين والتحضيرات لشن هجمات عدوانية في المناطق الحرة، مؤكدا أن ما يحدث لا يمثل توسع للقوات المسلحة وإنما استعادة للسيادة على أراض يمنية.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.
2: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد.
0: هذا إذا الرسالة من أي نصر إلهي نبدأ الحمد والانتصارات يا الله لم تهدأ في كل جبهة عز أنت ناصرنا، في كل شبر بأرضي موجز وعدا. انتصارات عظيمة حققتها قواتنا المسلحة اليمنية بفضل الله، انتصارات خطها يمن الإيمان بقوة ثقتهم بالله وتأييده بقوة عزمهم وصلابة إرادتهم بعنفوان شامخ وثبات راسخ وإيمان متجذر وحبل صلتهم بربهم ناصرهم ومعينهم في ساحة الميدان. يا من تجهل سر ثبات وانتصارات اليمنيين هو ثقتهم بالله وتمسكهم به، ما دمنا مع الله لا نخشى أي قوة، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. زامل آيات النصر قاهرة الأعداء، شكرا لك. وهذه رسالة أيضا، السلام عليكم، معنا أسراء مفقودين، تخيلوا أن نهار يوم الخميس نتفاجأ باتصال قريب لنا له 12 سنة مفقود، واتصال كان عقب وصوله إلى صنعاء، الفرحة كبيرة لا توصف. الله بنت حجة، شكرا لك على هذا الخبر وعلى هذا النبأ. نعم، ممن تم تحريرهم أيضا من سجون العدو السعودي، من سجون المرتزقة في المخا، يعني أسرى لهم سنوات طويلة، حاولنا كثيرا أن نستردهم، أن نتبادل مع المرتزقة بهم بأسرى من عندنا، لكن المرتزقة رفضوا وتاجروا بهذا الملف، بالملف الإنساني، خدمة وفق التوجيهات السعودية طبعا. والحمد لله في هذه العملية واحدة من نتائجها المباركة تحرير كل الأسرى بدون يعني أن نبادل بأسير واحد، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الفترة على الهواء مباشرة، قدمناها لحضراتكم فترة صباحية من استديوهات إذاعة آفاق FM. الحديث لا زال مستمر حول هذه العملية المباركة، مهما تكلمنا وتحدثنا والله يعني لا نستطيع أن نعطي هذه العملية المباركة حقها وهذا النصر الإلهي الذي تجسد في هذه العملية. فحمدا وشكرا دائما لله سبحانه وتعالى على هذا النصر الكبير، وحمدا لكل انتصارات التي مكننا الله بها من خلال السنوات الماضية، وإن شاء الله الوعد مع بقية المناطق اليمنية شمالا وجنوبا. أنا بنختم وتوصلني هذا الرسائل، زينب لقمان وصلت متأخر لكن قرأت الاسم، شكرا لك. أيضا رسالة مكتوب قرأوا رسالتي لكن ما فيش أي رسالة قبلها، آخر رقم 488. شكرا لكم عموما، وإن شاء الله معوضين في فترات أخرى. شكرا لك يا عموما زينب لقمان، قالت سلام الله عليكم، تحية نحمد الله سبحانه وتعالى على الانتصارات العظيمة، لو عملنا ما عملنا لا نقدر أنه فيك يا رب، حقك أنت أكرمتنا فلك الحمد، وأنت نصرتنا فلك الشكر، تحية لك أو لكل حر وشريف في هذا الوطن، تحية للمجاهدين الأبطال، تحية للسيد المولى. الآن كل شيء واضح، الحق والباطل، ماذا ستبرروا لأنفسكم لأجل البقاء مع العدو؟ تحياتي للجميع، شكرا لك زينب لقمان. طيب شكرا لكم عموما، نلقاكم إن شاء الله على خير بعد نحو 10 دقائق من الآن في برنامج آفاق الخبر. تقبلوا في الختام تحياتي، محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وإليكم أيضا من التنفيذي والهوائي على الهواء مباشرة سوسن مجاهد في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل، من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: استغفرك.
1: اسرد جواد الفكر وارجم لا يدي سيفا. القصيد يا الهاجس اللي ما يثور الا متاهية. ثايره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد، ولا يطفي غيظي الا للمسيرة عابرة. ابشع جرائم شيبت بافعالها الطفلة الوليد، وتجشعرت لهوالها صم الجبال الجاسرة. دي هد غزة، هد صنعاء، واحزن الشعب السعيد. والطائرة دي دمرتنا الامس نفس الطائرة. واخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعرة الزهيد باعوه، دي باعون غزة للجناها العاشرة. ودارت الأيام، ودارت الأيام، وتربع على العرش المشيد، وبيضت يده وجيها للوجيها الغابرة. كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد، رغم أن كل دق طعنة خنجرها في الخاصرة. واليوم قوات اليوم مديت قصف الخصمة البعيد، والبحر الأحمر في مناظير العيون الساهرة، واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد. ان قلت له يفتح فتح، وان قلت حاصره حاصره. اما البوارج ما يطعفر بالحديد الا الحديد. ابو يمن جاهز يرجعها قطعه متناثره، وما دام الصاروخ يا ابو يمن ترعد رعيد، اشمخ براسك للسما رقم الله الجروحه الغايره من الصواريخ الذكيه فوقهم هالمنا مزيد. والهمه الهمه
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: آفاق الخبر.
4: أهلا بكم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم مستمعينا بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة، والتي تمكنت خلالها من دحر وطرد التحشيدات السعودية من 6 مديريات بمحافظتي تعز والحديدة، وتطهير مساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية جاءت ردا على اعتداءات تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي ونداءات المواطنين بالتدخل لإسنادهم. وأشار إلى أن العملية نجحت في ضرب 7 فرق عسكرية للعدو بقوام 38 لواء وقتل وجرح وأسر المئات من منتسبيها، إلى جانب تحرير عدد من الأسرى وإسقاط 9 طائرات حربية سعودية وتنفيذ 32 عملية تصد لهجمات الطيران. وأكد البيان أن العملية تأتي في سياق المواجهة المستمرة للعدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني منذ 12 عاما لثنيه عن مواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني. ووجهت القيادة العسكرية التحية للقبائل الحرة المشاركة في معركة التحرر والاستعادة للسيادة الوطنية. شددت القوات المسلحة في ختام بيانها على أمن أو على أمان الملاحة البحرية لجميع الشركات باستثناء السفن السعودية المحظورة، مؤكدة مواصلة تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار بالكامل. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية استهدفت تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرقي محافظة الجوف، أسفرت عن إحراق عشرات الآليات العسكرية وقتل وجرح وأسر المئات من المرتزقة. وأكد مصدر عسكري لسبأ أن هذه العملية تأتي امتدادا لإفشال مخططات العدو السعودي ومراكمة خياراته الخاسرة عقب الانهيارات الدراماتيكية التي تجرعها بالساحل الغربي، وذلك بعد أيام من انكسار زحوفات مماثلة للعدو بمنطقة اليتمة في ذات المحافظة. أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن حصيلة ضحايا الجرائم المرتكبة من قبل العدو السعودي ومرتزقة خلال الفترة من 3 حتى 10 سبتمبر الجاري بلغت 82 شهيدا وجريحا من المدنيين في 6 محافظات. وأوضحت الوزارة أن الجرائم طالت محافظات الجوف والحديدة وتعز وصعدة وصنعاء وحجة، وأسفرت عن استشهاد 44 مواطنا بينهم 5 أطفال و3 نساء وإصابة 38 آخرين. لافتة إلى أن استهداف الإصلاحية المركزية بالجوف وحدها خلف 35 شهيدا و7 جرحى. واستنكر البيان الصمت والتواطؤ الدوليين أمام استمرار استهداف السجون ومخيمات النازحين والمدارس والمساجد، مطالبا بإعادة إدراج النظام السعودي ضمن قائمة العار. باركت رابطة علماء اليمن النصر الإلهي والإنجازات الميدانية التي حققتها القوات المسلحة في مديريات الساحل الغربي، مشيدة بحسن معاملة الأسرى والجرحى وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وأشادت الرابطة بالتلاحم الشعبي والوعي العالي لأبناء الساحل الغربي في مساندة الجيش، مثمنة قرار العفو العام الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وما يمثله من خطوة لتعزيز التسامح ووحدة الصف الوطني. شهدت العديد من المحافظات مساء أمس الجمعة مسيرات جماهيرية حاشدة باركت نجاح عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وتطهير مديريات الساحل الغربي وفي مقدمتها حيس ورخوخة من تحشيدات العدو السعودي. وأجدد المشاركون تأييدهم لموقف القيادة الثورية والسياسية ومعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مؤكدين الجاهزية التامة لأبناء تهامة وقبائلها الحرة للاستمرار في رفض الجبهات والتصدي لجميع مخططات الاحتلال. أكدت وزارة الخارجية والمقتربين أن العملية الميدانية المحدودة بالساحل الغربي أعادت مديرياته إلى وضعها الطبيعي، داعية النظام السعودي لقراءة المتغيرات وتجنب الخسران عبر الاستجابة لمتطلبات السلام ورفع الحصار. كلفت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجان ميدانية بالتوجه إلى مديريات المحررة في محافظتي الحديدة وتعز لإسناد الأجهزة التنفيذية وضمان استقرار الخدمات وممارسة الموظفين لمهامهم بروح المسؤولية. إقليميا، أكد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء العراقية الحاج أبو آلاء الورائي أن اليمن استعاد مجده وعزته وبفرض سلطته على مدن الساحل الغربي بالكامل وإفشال مخططات الميليشيا المدعومة سعوديا. قررت السعودية بإيقاف ضخ النفط الخام عبر خط الأنابيب الرئيسي شرق غرب الرابط بين بقيق وينبع إثر تعرضه لسلسلة هجمات وصواريخ طالت المنشآت الحيوية في منطقتي الرياض والمدينة المنورة وألحقت بها أضرارا بالغة. زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء خان يونس الشهيد القائد محمد اليازوري الذي ارتقى إثر عملية اغتيال إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن مصادرة جيش الاحتلال الإسرائيلي ل 137 ألف دونم من أراضي بلدية جيوس شمال قلقلية تعد سرقة علنية وجريمة استيطانية جديدة تهدف لفرض الضم والتهجير القسري بالضفة الغربية. ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة والقدس إلى تصعيد كافة أشكال المقاومة وتصدي لمخططات الاستيطان، ومطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي.

0: ننتقل مستمعينا الكرام إلى المحور الثاني في هذه الحلقة أفاق الخبر، محور اللقاء والتحليل. نناقش في هذه التغطية مستمعينا التطورات الاستراتيجية الأخيرة بالساحل الغربي عقب إعلان القوات المسلحة اليمنية عن تفاصيل عملية عسكرية نوعية واسعة والتي أفضت إلى تحرير 6 مديريات في محافظتي الحديدة وتعز، وضرد تواجد العدو السعودي وتحشيداته وفرض واقع ميداني وسياسي جديد. في هذه الأثناء يطيب لنا أن نستضيف الأستاذ القدير حميد عاصم، وهو عضو الوفد الوطني المفاوض. وأستاذنا العزيز حياكم الله.
1: حياكم الله وسلامكم.
0: أهلا وسهلا أستاذنا العزيز، كيف تقرأ بداية الرسائل السياسية الصادرة بالتزامن مع العملية الميدانية الأخيرة، لا سيما ما يتعلق بتأكيد صنعاء على أمان الملاحة الدولية مقابل حظر السفن السعودية وتثبيت معادلة الحصار بالحصار؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى البيت الطيبين الطاهرين. لا شك بأن العملية العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة اليمنية جيشها والجيش الشعبي والقوة الصاروخية والطيران المسير كانت عملية نوعية بكل ما تعني وكان المعنى، وكانت عملية حدث فيها انتصارات عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى، رغم تحشيدات العدو السعودي ومن إليه من المرتزقة والأخوان والعملاء، وكذلك بدعم من الجانب الأمريكي والصهيوني، إلا أن القوات المسلحة استطاعت أن تحدد انتصارا عظيما بكل ما تعني الكلمة، سواء من حيث المساحة التي تم السيطرة عليها واستعدادها وتحريرها، أو من حيث أيضا الجانب النوعي في العمليات، وكذلك في عملية أن هناك 6 مديريات تم تحريرها، إضافة إلى 4 جزر يمنية تم إبان السيطرة عليها في البحر الأحمر، ووصلت القوات المسلحة إلى مشارف طاب المندب لا تفسد النفوذ عليه. وأكدت في ذلك المجال أمس في بيانها الصادرة عن القوات المسلحة، وكذلك القيادة السياسية، بأن المناحة البحرية ستكون آمنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وستمر منها جميع السفن ما عدا سفن العدو السعودي الذي فرض علينا حصارا بريا وبحرا ضرا وبحرا وجوا، فإننا أيضا قد فرضنا عليه ذلك الحصار، وأنه لا يمكن أن تمر سفنه إلا بعد أن يرفع حصار عن الشعب اليمني، وبعد أن يدفع تعويضات الشعب اليمني عما لحقه من خسائر منذ 2015 حتى هذه اللحظة، وكذلك فتح الموانع اليمنية وعدم اعتراضها وخروج القوات السعودية من الأراضي اليمنية. الدلائل كثيرة جدا. أولا أنه هناك قوات مسلحة يمنية تم بناء فضل الله سبحانه وتعالى، أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى وليس من القوات التي حشدت، فإن السعودية تتخبط كل يوم في اتجاه، تارة مع 42 دولة ولم يستجب لها أحد، وتارة مع ترامب ولم يستجب لها، وتارة ذهب إلى بريطانيا ولم يستجب لها، وتارة الأخرى أيضا دعت إلى حلف جديد بينها وبين تركيا وبين باكستان، واستجابوا لها، ولكنه لا يمكن أن نفضل هذا المجيء، ولكن تركيا وإيران وباكستان قال نحن معك من الآن إذا عرفت سنكون إلى جانب، وكلها أيضا هذه بمبالغ مالية باهظة، لكن الجانب المسؤول السياسي فيها أنه القوات المسلحة اليمنية لم تخشى إلى الله سبحانه وتعالى، ولم تخاف إلى الله سبحانه وتعالى، ولم تخشى القوات على وجه الأرض.
0: طيب أستاذ حميد، يعني العملية أمس أدت إلى انهيار 6 مديريات كما جاء في البيان في الحديدة وفي تعز، وتفكيك 10 الألوية التابعة للعدو السعودي، ما تداعيات هذا السقوط الميداني والسريع على خيارات السعودية ومرتزقتها في المرحلة القادمة، خصوصا وعدم لا زالوا يسيطروا على أجزاء أيضا من اليمن؟
1: أولا لم تنهار المديريات، انهارت القوات العميلة والمرتزقة هم ننهاروا، أما المديريات فهي مديرياتنا وهم أبنائنا وهم أخواننا وقدرائنا،
0: ووفق التوصيف السعودي طبعا ووفق التوصيف المرتزقة هم قالوا كذلك.
1: لا لا لا لا لا نصف كما توصفون المرتزقة، أراضينا وعادت إلينا وأراضينا كانت محتلة وحررناها، هناك كان عشرات من الألوية وهم اعترفوا، أولا اعترفوا بأن هناك 3 فرق والفرقة تتكون من عدة ألوية، وهناك حراس الجمهورية، هناك أيضا الا ما يسموها العمالقة، وهناك ايضا ما يسموها قوة الطوارئ، ولكنها في الاخير تراشت وتبخرت بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ضرباتنا الصاروخية، وكذلك الابطال من ابناء القوات المسلحة والامن الذين سطروا قالوا على الامثلة. لذلك نقول بان التداعيات ستكون كبيرة جدا في المستقبل على هذه القوات، فاين كيف انهارت هذه القوات وكيف اصبحت مشردة، حتى أبناء حتى رفضوا أن يدخلوا أي جندي إلا بعد أن يحدث لها الرفض، وأيضا استقبال أي مجامع عسكرية إلا بعد أن يحطوا لديهم كل القوات ومن استطاعوا أن يهربوا لها.
0: نعم.
1: إذا كان يقول بأن هذه القوات تبخرت، سبحان الله العظيم، هذا فضل الله سبحانه وتعالى وبنصر من الله. إذا كان يقول بأن الأيام انتهت أيضا صراعا طويلا بينه وبين عدو الثاني حتى يخرج من كل الأراضي اليمنية.
0: نعم.
1: هناك حاولوا أمسان أن يسيروا المشاكل في الجبهة الشرقية، سواء كان في أطراف الجو أو في ما تبقى لهم من مارب.
0: نعم.
1: هناك أيضا إشاعات بأن هناك معارك في الطالع ومعارك في البيضاء، وهي كلها إشاعات تحاول أن يسردوا معنوياتهم، ولكن ما توقف من الجبهة تم في مارب، تم تكفيد القوات المتزكة.
0: نعم.
1: وهي ضاهظة، وإن شاء الله سيكون التحرير مارب
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله. طيب بالفعل هي يعني نتحدث عن انهيار المديريات، وإنما يعني بالمعنى أنه انهار العدو. المديريات عادت كما تفضلتم أستاذ حميد إلى وضعها الطبيعي وتحررت من دنس الاحتلال والعدوان. أستاذنا سؤال أخير، يعني كيف تمكنت أو القوات المسلحة اليمنية طبعا تمكنت من فتح السجون وتحرير كافة الأسرى في الساحل الغربي قسرا، كيف يغير هذا الإنجاز من ديناميكية إدارة ملف الأسرى مستقبلا وقدرة صنعاء على انتزاع ملفاتها الإنسانية؟
1: أولا تعرف أن ملف الأسرى لدينا يعتبر من الملفات ذو الأهمية الكبرى، هناك مئات بالآلاف من الأسرى اللي كانوا بأيدينا تم إطلاقهم بمبادرات ذاتية من السيد القائد عبد الرفيد الحزي حفظه الله، كذلك من القيادة السياسية تعرف أن هذا الملف هو ملف إنساني بكل ما تعرف من معنى، لكن المنتزق والعملاء كان يرفضون ذلك، سواء كنا في الكويت أو في السويد، وتم المناقشة وتم الاتفاق على كل الخطوات الإجباري للإفراج على هؤلاء الأسرى وعلى المرتجعين والمقيمين قسرا.
0: نعم.
1: ولكن أيضا رفض السعودية ذلك ورفض التنفيذ حتى أتى عام 2022، وتم استغلال في سنة على خارج الطريق ومنها الجانب الإنساني، وتم الحوار في هذا الملف سواء كان في البلكة في الأردن أو في عمان أو في أو بيننا وبين الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: ولكن رفض وهو توجيهات أمريكية وصهيونية توجيهات سعودية، فلذلك حينما رأينا قبل البارحة بأن هناك مئات من الأسرى تم إطلاقهم من سجون سيطرة في المسؤولات أمريكا والصهيونية في سوريا، هؤلاء السجناء لهم من 10 سنوات، هؤلاء الأسرى لهم من 10 سنوات، لهم من 8 سنوات، لهم من 3 سنوات، لهم من عمر طويلة جدا. وفي هذا اتفقنا واتفقنا على إطلاق الأسرى من قبل الأسرى في الملف كاملا دون استثناء، ولكنهم لم يرفضون ذلك حتى من اكتوبر 2023 حينما حدث طفل الأسرى وحينما وقفت الجمهورية اليمنية جيشها ولجانها إلى جانب أخواننا في غزة وقفوا

0: للاستقرار إطلاق مثلا مبدأ الأسرى. أما نحن حتى الأسرى اللي تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام الماضية يتدخلون لك مبادرة في المستقبل، وأنا على ثقة من ذلك لأنهم كلهم أبناء الشعب اليمني، ولعل عسى أن يعودوا إلى أرضهم أن يبتعدوا عن الغي الذي فيه تلك العصابات المتهمة التي خارج والتي باعت نفسها عن السيطرة.
1: نعم، وهناك ايضا قرار العفو الرئاسي الذي اصدره الرئيس المشاهد للعفو عنهم في هذه المرحله لمن يلقي السلاح. شكرا لكم عموما الاستاذ القدير حميد عاصم عضو الوفد الوطني المفاوض، كنت ضيف عزيز معنا في اذاعه افاق. شكرا لكم،
0: حياكم الله.
1: شكرا، في امان الله.
0: مع السلامه.
1: اذا مستمعينا نواصل معكم هذه الحلقه، ننتقل مباشره الى المحور الثالث ونقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا وأبرز الأحداث. البداية من أمين الجرموزي ناشط، قال: يا أهلنا في جنوب الوطن، لن يأتيكم أي خطر أو ضرر من صنعاء ورجالها، فنحن وأنتم متضررين من نفس العصابة. الخطر والضرر سيأتيكم ممن وصل ويصل إليكم اليوم والأيام الماضية هربا بعد هزيمتهم الأخيرة. احذروا أن تقبلوهم وإن صعدفوكم وقبلتموهم فليكونوا تحت أنظاركم على مدار الساعة. هؤلاء غدارين وناكرين جميل، والخيانة تجري في عروقهم، ولا أمان لهم نهائيا، فاللهم اشهد أو اللهم فاشهد. فضل أبو طالب قال: كانت إسرائيل تشيد بحلفائها في الساحل الغربي وتشكر لهم جهودهم في معركة طوفان الأقصى لمنع الإسناد اليمني لغزة، وكانت على يقين أنها مسيطرة على باب المندب عن طريق حلفائها، وعندما تحرر الساحل ضجت إسرائيل من هذا التطور واعتبرته أمرا خطيرا عليها. حميد رز قال: ارتياح يعيشه المواطنون وأبناء المديريات التي دحرت من تحشيدات السعودية منها بعد سنوات من الظلم ومصادرة الحرية والكرامة. العفو العام ومعرفة المجتمع بأخلاقه وقيم أبطال القوات المسلحة جعل الحياة طبيعية، فلا خوف ولا انتقام ولا نهبش أو فوضى ولا تهبش ولا فوضى ولا عصابات، إنها قيم القرآن وأخلاق اليمانيين على مر الزمان. عبد الرحمن اللهنومي الأستاذ والإعلامي قال: قلق العدو الإسرائيلي من الانتصار الذي حققه الشعب اليمني وقواته المسلحة بعون الله، وعبرت عنه وسائل إعلامه، يعكس حجم الخسارة التي يشعر بها، ليس من فقدان أدواته السيطرة على مساحة 5000 كيلو متر لكن مربع جغرافيتها تمتد على ساحل البحر الأحمر وباب المندب فحسب، ليس ذلك فحسب، بل ومن شعب يماني عظيم يحرر أرضه ويستعيد سيادته. إسحاق المساوى قال: ثمة مأساة إنسانية عاشها أبناء تهامة وكل مديريات الساحل الغربي جراء عدوان أو طغيان الاحتلال الإماراتي ثم السعودي ومعهما المرتزقة والأذناب، تلك المأساة تتطلب تغطية إعلامية موسعة ليعرف اليمن والعالم أن تحرير هذه المديريات ليس نتاج قوة عسكرية وحسب، بل نتاج رفض شعبي للظلم والطغيان والاحتلال. ختاما هاشم الوادع يقول: السعودية تعلن عن إغلاق خط نقل النفط من شرق المملكة إلى غربها في البحر الأحمر، هجوم بحسب قولها يوم الخميس، نعم، بعد تعرض الخط الأنابيب إلى الاستهداف، فذلك تكون السعودية قد خسرت تصدير ما يقارب 7 مليون برميل من النفط الخام عبر ميناء ينبع. شكرا لكم مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، قدمناها لحضراتكم عبر أثير إذاعة آفاق FM. نلقاكم بإذن الله على خير في قادم الأيام والفترات والبرامج في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات للتوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نتوفير إلى 123 مجانا. باقات نتوفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلاً إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفاً حازماً وصارماً. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

0: أيدينا على الزناد
1: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
2: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
3: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
0: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
1: وأننا على العهد
3: ونحن في خندق واحد.
2: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
1: وسنتحرك في جميع الميادين
3: وسنرتدي راية الحق ونصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضاً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء، نحن نقول له نحن وارواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي ارواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي ارواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: من أعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا هيهات من الذلة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا، وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنية النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية، وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها. تجاه قطرصة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعمل في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

بعد نزع الشراء العدو لدمع اشتراك.

0: النفير العام والاستعداد لطغاة العالم وللعملاء أمريكا وإسرائيل وعملائهم السعودية ومن تحالف في صفهم.
1: نؤكد على جهوديتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: لا حكمه من بعد اليوم، حرب التصعيد المهجور.
1: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
2: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
3: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
4: أبدا أبدا، ما حينا ولو تقطعنا على إربا إربا.
5: أهلا محمود لله الواحد القهار،
6: لن نخضع إلا لله
7: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار،
3: وسنواجه كل طغاة الأرض.
4: قالتنا إلى آل سلول
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
9: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بال
10: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف يا تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر،
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبافون، أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

كعبة العشق وقبلة الحب ومهوى الأفئدة حبيب الله محمد. خط الشعراء أجمل قصائدهم مديحا وثناء، فأطل النبي من ربوة بيان أبياتها، وفاح شذاه من بديع تعابيرها وعميق معانيها. سمت المدائح وشرفت القصائد بمديح سيد الكونين وبذكر خاتم

وتقديم أيوب إدريس. ديني ومعتقدي أنت روح الله في جسد. إخراج الحسين عيشان. يمثل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم نقطة تحول في حياة العرب خاصة والبشرية عامة، وهو من أكثر الشخصيات تأثيرا في التاريخ. هو رسول الإنسانية الذي أرسله الله رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم العلم والحكمة، ويهديهم طريق الهداية والسلام والعلم. أصبح صلى الله عليه وآله وسلم الشخصية العظيمة والأولى لدى المسلمين، يقتدون به ويسيرون على نهجه، يأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تأثر به المفكرون والمبدعون والفلاسفة والمصلحون في كل زمان ومكان، كتبوا سيرته ومشوا على نهجه وطريقته، ولهذا فقد حظي باهتمام كبير قديما وحديثا في أدبنا العربي شعرا ونثرا على حد سواء. وقد رسم الشعراء ملامحه وأخلاقه وصفاته في أجمل صورها، وتفننوا في مدحه منذ ولادته حتى التحاقه بالرفيق الأعلى وما بعدها إلى يومنا هذا. وأصبحت هذه القصائد تسمى بالمدائح النبوية، واعتبرت فرعا مستقلا من فروع الشعر، كما أن لهذا الفرع مصطلحاته الخاصة واستعاراته الفريدة. وقد برز هذا المذهب الشعري مع فجر الإسلام وفي حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته. سنتطرق في هذه الحلقة إلى نشأة المديح النبوي، ثم سنستعرض أبرز قصائد المديح النبوي وأشهر الشعراء والدواوين والمؤلفات التي كتبت في هذا المضمار.

المديح النبوي هو ذلك الشعر الذي ينصب على مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعداد صفاته الخلقية والخلقية وإظهار الشوق لرؤيته وزيارة روضته البهية والأماكن المقدسة التي ترتبط بحياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية ونظم سيرته شعرا والإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة عليه تقديرا وتعظيما. وقد يظهر الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر الديني تقصيره في أداء واجباته الدينية والدنيوية، ويذكر عيوبه وزلاته المشينة وكثرة ذنوبه في الدنيا، مناجيا الله بصدق وخوف، مستعطفا إياه، طالبا منه التوبة والمغفرة، وينتقل بعد ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طامعا في وساطته وشفاعته يوم القيامة. وغالبا ما يتداخل المديح النبوي مع قصائد التصوف وقصائد المولد النبوي. وتعرف المدائح النبوية كما يقول الدكتور زكي مبارك بأنها فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوف، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية وباب من الأدب الرفيع، لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص. ومن المعهود أن هذا المدح النبوي الخالص لا يشبه ذلك المدح الذي كان يسمى بالمدح التكسبي أو مدح التملق الموجه إلى السلاطين والأمراء والوزراء، وإنما هذا المدح خاص بأفضل الخلق ألا وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويتسم بالصدق والمحبة والوفاء والإخلاص والتضحية والعشق الروحاني.

ظهر المديح النبوي في المشرق العربي مبكرا مع مولد الرسول صلى الله عليه وآله، وأذيع بعد ذلك مع انطلاق الدعوة الإسلامية وشعر الفتوحات الإسلامية، إلى أن ارتبط بشعر الصوفي مع ابن الفارض والشريف الرضي. لكن هذا المديح النبوي لم ينتعش ويزدهر ويترك بصماته إلا مع شعراء المتأخرين، وخاصة مع شاعر البوصيري في القرن السابع الهجري، الذي عارضه كثير من الشعراء الذين جايلوه أو جاءوا بعده. ولا ننسى في هذا المضمار الشعراء المغاربة والأندلسيين الذين كان لهم باع كبير في المديح النبوي. هناك اختلاف بين الباحثين حول نشأة المديح النبوي، فهناك من يقول إنه إبداع شعري قديم ظهر في المشرق العربي مع الدعوة النبوية والفتوحات الإسلامية مع حسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة. وهناك من يذهب إلى أن هذا المديح فن مستحدث لم يظهر إلا في القرن السابع الهجري مع البوصيري وابن دقيق العيد. إن الذي يبحث في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويستقرئ مختلف كتب التفسير والسير النبوية التي فصلت في حياته تفصيلا دقيقا، يتضح له أن الانطلاقة الحقيقية لهذا الفن، أي المدائح النبوية وإن لم تكن تعرف بهذا الاسم، كانت مع عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله، الذي شبه لحظة ولادته بالنور الذي يغمر الأفق قائلا: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نحترق. كما مدحه أثناء طفولته حينما أخذه معه فأدخله في جوف الكعبة وقام يدعو الله عز وجل ويشكره على ما أعطاه، فقال وهو يعوذه: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيده بالبيت ذي الأركان، حين يكون بلغة الفتيان حتى أراه بالغ البنيان، أعيده من كل ذي شنآن، من حاسد مضطرب العينان، ذي همة ليس له عينان، حتى أراه رافع اللسان، أنت الذي سميت في القرآن في كتب ثابتة المثاني، أحمد مكتوب على البنيان.

0: كما نظم فيه عمه أبو طالب عدة مقطوعات شعرية، وهو الذي كان حصنه وسيفه ودرعه، ومن أبيات يدافع فيها عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فيها: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. أما في لاميته الشهيرة التي هي من عيون الشعر العربي، والتي تبلغ 111 بيتا، وقد قال عنها ابن جني إنها أبلغ من المعلقات، وقد أنشدها حينما لاذ الناس به وقد أمسكت السماء، فخرج مستصحبا النبي صلى الله عليه وآله وتوسل برسول الله، فهطل المطر ثم قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. ومطلع هذه القصيدة: خليلي ما أذني لأول عاذل، بصغواء في حق ولا عند باطل. وفيها يستعرض أبو طالب حال قريش وما أكنوا في أنفسهم من العداوة والبغضاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول: ولما رأيت القوم لا ود عندهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة، يعضون غيظا خلفنا بالأنامل. لكن أبا طالب لم يكن بذلك الشخص الذي ترهبه كثرة الأعداء، وخاصة الأقربين، بعد أن قطعوا الرحم وجاهروا بالبغضاء، فقد أعد عدته للمواجهة: صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة، وأبيض عضب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائل، قياما معا مستقبلين رتاجه، لدى حيث يقضي نسكه كل نافل. وهذه الأمور التي يقولها أبو طالب لا تقال إلا لأمر عظيم: وبالبيت ركن البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه، إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعل. ويحلف أبو طالب بكل تلك الشعائر المقدسة من منازل منى إلى رمي الجمرات، ثم يخاطب قريشا قائلا: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضلي، ونسلمه حتى نصرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. ثم يعدد صفات الرسول التي هي صفات النبوة، ويمدحه ويدعو له بالنصر والتأييد من الله والغلبة في دينه، فيقول: حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا حقه غير باطل، لقد علموا إن ابننا لا مكذب، لديهم ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول في شباب المسلمين من بني هاشم وغيرهم الذين نصروا النبي وآزروه في الدعوة إلى الإسلام: رجال كرام غير ميل نما هم إلى الغر، آباء كرام المخاصل، شباب من المطيبين، وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصياقل، بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم ضواري أسود فوق لحم خرادل.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 4 و4، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: علي هو المقصر، فلو سار على سيرة الخلفاء السابقين لما وصل الأمر إلى هنا. كانت هذه الجملة أبرز الأحاديث التي يسمعها ميثم بعد حرب النهروان، وكانت تقلقه أكثر. فبعد تلك الحرب لم يعد أحد يتورع عن قول ما يريد، وصار الناس قليلا ما يأتون إلى المسجد. أما من يأتي منهم فكان يتجاسر ويتحدث بوقاحة. ومن هذه الأحاديث التي كان رجال الكوفة يتبادلون أطرافها:
2: عندما لا يفرق علي بين العرب وهؤلاء العجم، ويساوي في العطاء بين عبدي وبيني، أنا الذي أضاء مصباح الإسلام في بيتي، عندها ستكون النتيجة هي هذه: إن الله بذاته قد جعل بيننا فرقا، وإلا فلماذا خلقنا نحن العرب أقوياء وذوي جمال وحسن، بينما خلقهم ضعفاء وقبيحين؟
3: أجل، لقد اختير الرسول منا نحن العرب. القرآن أيضا نزل بلغتنا. إن الكلب العربي أشرف من الآخرين.
2: ليس عبثا أن يقال لهم العلوج. هؤلاء العلوج قد امتطوا ظهورنا، وأنا أعتقد أن الوقت ما زال متاحا. يجب أن يبدل علي سيرته.
3: لا لا لا لا، لا أعتقد ذلك. فالسيل قد بدأ، والدماء التي سفكت في صفين والنهروان قد جعلت الحقد أكثر من ذي قبل. ففي كل بيت في الكوفة مأتم، سواء أولئك الذين نزفت جراحاتهم في صفين، أو أولئك الذين لم ينجوا من شفرات سيوف علي وأصحابه في سهل الحمراء. يجب الاحتراز من هذه الأفاعي الجريحة.
1: هكذا كانت حوارات وأحاديث رجال أهل الكوفة، ولولا حرمة سفك دمائهم في المسجد لسل ميثم خنجره وأرداهم بنفسه. كان ميثم شاردا في تفكيره، لكن سعال رستم أرجعه إلى نفسه. لقد جرح رستم في معركة صفين، ولم يكن يعتقد أنه سينجو من ذلك الجرح، لكنه أصبح مقعدا ومتبرما، خصوصا بعدما فقد زوجته. لم يعد السعال يفارقه ولا حتى الأمين، فهما رفيقاه من أول الليل حتى الفجر، إذ لم يكن يوافيه النوم سوى لحظات قليلة قبل صلاة الفجر. مشى ميثم على رأس قدميه، أراد أن يعبر بهدوء من أمام الغرفة كي لا يقلق راحته فلا يضطرب سكونه، وإذا برستم يناديه:
4: إلى أين يا ميثم؟
1: توقف ميثم هنيها، لم يكن يعتقد أن والد زوجته يدرك ماذا يجري في الكوفة، فأجابه:
5: أنا ذاهب إلى المسجد.
4: انتبه إلى نفسك، فالخطر داهم. اصبر حتى يمضي قسط من منتصف الليل وتذهب العتمة ويستنير الجو أكثر.
5: إن أرواح العباد بيد الله يا عم.
1: عاد السعال إلى رستم مرة أخرى، أما ميثم فتوجه إلى النافذة الخشبية وقد أزاحت الريح الستار الذي كان معلقا فوقها، فبادره رستم الحديث:
4: سمعت أن الرجال الملثمين قد ازداد عددهم، وأن رجالا يظهرون بلباس النساء في الكوفة.
5: الشائعات كثيرة يا عم، ولا يمكن التخلي عن الحياة بسبب حفنة من الأراجيف.
4: على كل حال أنا قلق وشيرين و...
5: ما هذا الحديث يا أبا الفوارس؟ أن مدينة الكوفة ليست صغيرة، وأصحاب أمير المؤمنين ما زالوا على قيد الحياة، ولا أحد يجرؤ ما دام سهر الرسول في الكوفة.
4: ماذا أقول؟ ما زلت شابا يا ميثم، والعنفوان لا يمكن أن يفارقك.
1: توكأ رستم على الجدار وتناول عصاه الخشبية يريد أن يقف، لكن السعال قطع عليه همته وأضعف قوته. بصعوبة شديدة استطاع أن يوصل نفسه إلى النافذة. بدا وجهه تحت ضوء القمر أكثر شحوبا وإرهاقا، أما ذلك الجسم الضخم فقد صار في خبر كان، لقد زاد ونحل.
4: انتبه يا ميثم، فأنا أشتم رائحة السمكة الناتنة، رائحة العفونة قد ملأت أرجاء الكوفة. ليتك كنت بائع سمك.
1: حاول ميثم أن يساعده على الوقوف وطلب منه أن يستريح.
6: من الأفضل يا عم أن تستريح مع هذا الجسد النحيل، إن الصيام في هذا الشهر قد أضعفك أكثر.
4: ماذا تقصد؟ يعني أنا أهبي؟
5: متى قلت هذا الكلام؟
1: لم يكن رستم يملك القدرة على الوقوف، ساعده ميثم حتى أجلسه على بساط من الحصير وألقى فوق قدميه لحافا قديما ملونا. تأوه رستم وقال:
4: صحيح أني لم أعد أستطيع الذهاب إلى سوق الكوفة مثل السابق، لكني أشم رائحة المؤامرة يا ميثم. لقد أدركت ذلك منذ اليوم الذي عدت فيه من صفين. عمل الإمام علي أصبح صعبا للغاية.
1: وضع ميثم متكئا خلف ظهر رستم وساعده حتى اضطجع على الأرض، فدعا له رستم وقال:
4: بارك الله فيك، ساعدني حتى أتيمم، فأنا لا أستطيع الوضوء مع هذه اليد المليئة بالجراحات. كنت أود مثلك أن أكون في المسجد قبل أذان الصبح، لكن من المؤسف.
5: أجرك ليس أقل من أجر الأشخاص الذين في المسجد.
4: ماذا تقول؟ أنا مشتاق لرؤية وجه أمير المؤمنين وضحكاته. هذا إن كانت الضحكات ما زالت ترى على وجهه هذه الأيام.
1: قال تلك الجملة واختنق بعبرته. لم يردف ميثم شيئا، توجه نحو الباب وقف عند العتبة، فبادره رستم بالقول:
4: أنا لا أقول لك لا تذهب، ولكن تذكر أولادك، تذكر أن شيرين ليس لها أحد غيرك.
1: كان ميثم يشعر بغصة رستم ويعلم كم أصبح رقيق القلب في هذه الأيام. كانت الدموع تترقرق في عينيه عند أدنى ذريعة. وضع ميثم قدمه في العتمة ومشى من غير أن يجيب. عند نهاية الزقاق الضيق توقف هنيها. لقد هزه بكاء رستم، أراد أن يرجع لكنه انعطف بطريقه وذهب في جهة أخرى. كان ظل الجسر الخشبي يرى في ماء النار، لكن ميثما لم يعبر الجسر، بل تابع سيره بجانب النار وانغمس في العتمة وحس الخطى وحدث نفسه قائلا:
5: أين أنا؟ أنا نفسي لا أعلم، ما أعلمه أنه ينبغي أن أمشي وحسب، لم يقر لي القرار. فبكاء رستم قد أشعل النار في قلبي، هذا الليل وحده يمنحني السكينة، خصوصا مع هذا القمر الذي ينير كل مكان. أنا أرغب في المشي حتى أذان الصبح، وأن أطوف بالأسقة وأجول من حي إلى حي، ولعلي أزور دار أمير المؤمنين أيضا أو أذهب إلى السوق.
1: في السوق استنحل ميثم نفسه لحظات أمام كل دكان حتى يطلع الفجر، لكن قدميه لم تطيعه. فجأة رجع إلى ذاته فوجد نفسه في حي بني أسد. كان السكون يغمر المكان، لم يكن يسمع أي صوت. توجه إلى ميدان الكناسة، وقف في وسط الميدان.
5: هذا المكان الذي أحزنني وأفرحني، فهو المكان الذي باعوني فيه مقيد اليدين والرجلين وأنا فتى، وهذا المكان الذي تذكرت فيه ماجدة عندما ولد طفلي صالح، وكان سببا في بقاء ولدي وزوجتي على قيد الحياة. وفي هذا المكان نفسه قال لي مولاي علي ذلك السر العظيم في تلك الليلة المظلمة، السر الذي لا يعلمه إلا أنا.

0: الرد الأعظم. وسيدي الرد الأعظم. والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
1: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
2: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
3: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
4: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
5: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
6: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
7: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
8: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
9: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
10: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نألو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
11: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
12: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن جئت البحر فنحن قروشها، وإن جئت السماء فنحن سقورها، وإن جئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
9: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
11: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
13: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكماً به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصادياً، هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية. حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟

0: في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.
1: هات والحرب الحقيقية يا سنيات تبقي واسحقي وفري.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تجهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم وعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.

0: شعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.
1: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي. من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن

0: سيدي والله ان غضبك بالامس انه غالي علينا، ويعلم الله ويشهد الله يا سيدي اننا الاوفياء.
1: ان فداءك روحي ومالي واولادي وما نملك كفرنا الظلم من اليهود والنصارى. هل يبدو تعبدون يا النصر او شهاده؟
2: اننا نفوضك التفويض المطلق باتخاذ التدابير واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبه.
1: هم اللي يبدو علينا حتروحنا وضربوا هنا دمروا اراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد واحنا رؤوسنا مرفوعه عند الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: 98.7 آفاق اف ام تقدم.
5: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظمى وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: دروس في السيرة النبوية، مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
5: أحبتي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله.
6: كنت معكم في الحلقة الماضية عن يعني أدور حول الفوائد والعبر من فتح مكة، وذكرت بعضا منها. وصلت إلى الدرس الخامس أو العبرة الخامسة، وهي رسالة حاطب لأهل مكة يخبرهم بأن النبي سيزحف عليهم. فلما قال له النبي لماذا فعلت، قال ضع يا رسول الله أنا مؤمن، فأحسن المعالجة بالصدق والصرح وانتهى الأمر. لكن لو أنكر سيفضحه الله، سيتحمل الوزر واللعنة والطرد. فعليكم بالصدق، وعودوا أسركم وأولادكم على الصدق، ولا تعاتبوهم. لو مثلا خسر طفل أي حاجة لا تثوروا من أجل يتعود الصدق، لا يمكن. يقول أنا، يقول سامحك الله، لا تكسرها مرة ثانية. من فعل هذا؟ يقول أنا سامحك. يعني القسوة أحيانا تحمل الأولاد على الإنكار، على الكذب، على الأيمة، فلا داعي للمعاملة القاسية. ففي الوسط امسكوا العصا من الوسط، لا تكن يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر. لأن بعض الناس يثور ويقلب الدنيا من أجل أشياء ما تستحق، وبعض الناس يكثر الليونة حتى إن يرتكب الأولاد والأسرة بعض الأخطاء بدون رقيب ولا حسيب. الأمر السادس في هذه النقطة التأني والحلم من أخلاق الرسل، عدم التسرع. وإلا في عرف البطاشي أرسل رسالة للعدو يبقى يعاقب، لكن صاحب هذا الخلق العظيم قال لحاطب: لقد صدقت، أما هذا فقد صدق. وعفى وتأنى وسأله: ما هو الدافع، ما هو الحامل على هذا؟ قال: أهلي في مكة، أحببت أن أعمل صنيعة، ضعف بشر والأمر ما يستحق القسوة، ويا دار ما دخلك شر. لطف الله، لطف. لكن أحيانا قلة العقل، كان بعض اللي نسميهم زمان عندنا أخدام يعني يقوموا بالعمل في الأسواق، وكان يتميزون بخفة العقل وبالتهور والطيش، وما حصلوا عليه في يوم الربوع أو السبت أو ده يأكلونه في نفس اليوم. أحدهم كان واقف على جرار فخة قدور، فمشى أحد الأبطال من العلماء مثلي، حرك جره، فقفز الخادم قال: ما له يعني قليل هكذا، واحدة في واحدة. قال: اهدأ. لطف الله، لطف الله. أخذ العود قال: وإذا ما كان لطف الله؟ قال: لطف الله، ما وقع شيء ولا اكسرت ولا شيء. قال: ولا ما كان لطف الله؟ وفتح أنفه، وهذا بطل. قال: لكن ما لطف الله كان يقع هكذا، وضرب واحدة في واحدة، قلب لها الفرار بقت، والخادم ولا عد قلتها. قال: لطف الله، ما رضي عقل. فالتأني، الحلم، المعالجة من شيء ما الرسل والصالحين والأولياء وأنتم ونحن منهم إن شاء. إذن هذه أمور نستفيد منها، عندما يحصل منا أي زلة نتداركها ونعترف بها، ولا سيما إذا كان فيها حبوب للآخر. نعم. وأتمنى على الأمن عندنا أن لا يلفق التهم بالباطل، فهذا النبي متهم حقيقي عفى عنه لأنه يستحق. هؤلاء قد يبرئون المتهم ويتهمون البريء، وعصيد في كوس، عصيد في كوس، ويوهمونك بأنك عدو للبلد وأنت أحرص على البلد، ومن فوق البلد من ألف من هؤلاء ومن مليون من هؤلاء بل من ملايين من هؤلاء. فيكفي، يفتتح الناس صفحة جديدة، ونوجه الحذر للعدو الحقيقي. الأمر السابع: يتفاوت الرجال في قدراتهم. نعم، عندنا مثل يقال: البر بر وله في كل ديمة علاج. البر واحد، لكن مرأة تصلح من البر كعك للعيد وكذا، وأخرى عصي، وأخرى خبز ملو، أي حاجة يعني. لكن من الناس من هو فنان، يحول القمامة إلى ديك. تتفاوت أقدار الناس وهمم الناس ومعرفة الناس، وتتفاوت يعني. من الناس من يحول التراب إلى ذهب، ومن الناس من يبهذل الذهب لا قيمة له عنده. نعم، أرسل النبي المجموعة علي والزبير والمقداد للمرأة، فاقتنع بتفتيش المتاع، ما وجدنا الرسالة مع الجارية، لأنها بكت وأنكرت وولولت وأنتم مسلمون اتقوا الله إلى آخره. لكن عليا بنظره الثاقب وبحزمه الصارم أخرج الرسالة من عقائصها. لماذا؟ لأن الذي أرسلهم لا يكذب، والذي أخبره لا يكذب، الله ما في ذلك، هذه قدرة. حتى قرأت أن قالوا انتقد الحجاج: لماذا أنت هكذا تستظرف لبعض أهل العراق من أعوانك وتهمل بعض أهل الشام؟ لأن الجند كان المخلص الحجاج لبني أمية أهل الشام. فمرت قافلة فأرسل واحدا من أهل الشام زمان، الآن ما أسجل مواقف لا لشام ولا لعراق، مجرد حكاية. لكن أيام زمان ينتقد أهل الشام الذين قاتلوا مع معاوية، والأمر قد تغير طبعا، العراق الذين نصروا عليا أجمل وأجود مثلا، ولكن الآن لا يتحمل المتأخرون، تغيرت الأوضاع، تتغير طبعا، والمتأخر لا يتحمل ذنب المتقدم، وقد تغيرت الناس والهجرات والحركات مجرد فقط قصة. فأرسل هذا الشامي: اذهب إلى القافلة وأتني بخبرها. رجع إليه قال: ماذا رأيت؟ قال: قافلة دماء. كم هي؟ قال: لا أدري. لمن هي؟ لا أدري. إلى أين متجهة؟ لا أدري. ماذا تحمل؟ لا أدري. أرسل عراقيا ورجع قال: القافلة ذاهبة من كذا إلى كذا. بماذا محملة؟ قال: محملة بكذا وكذا. من صاحبها؟ قال: فلان. كم عددها؟ قال: كذا. يعني الإنسان الذكي يفهم الأمور، يخطأ. إذا أرسلته إلى جهة يأتيك برقم معرفة، من هو المدير، من هو الوزير، من هو الكذا، من هو الفراش، من هو الطباخ، يأتيك معلومة ولو لم تقل له ذلك، أنه ذكي ذكي. أرسله إلى المستشفى يأتيك معلومات عن المدير وعن كذا وعن الأقسام وعن شعلة شعلة. ولكن عندما يغلب على الناس البلاهة والبلادة تصل إلى حالة الضجر. يعني أنت طالب علم، المفترض مذكرة وقلم، لا تفارقه لا تفارقه، تقيد الشاردة والواردة. قد تكون أحيانا من أهل الصحافة يأتيك خبر بدون أي استعداد، فعليكم بالسرعة، عليكم بالذكاء، عليكم بالفطانة. فارسلوا في أموركم أهل الكفاءة والدراية والفطنة. لاحظوا، قالوا من هذه الفطانة: اشتكى شاب إلى قاضي أمير المؤمنين إلى شريح، كان والده مسافرا مع جماعة ورجعوا وأخبروهم بأنه مه، والظاهر كان معه ثروة. فشريح قال حكم بموته وأمره أن يستلم ما بقي من الأغراض، فجاء إلى الإمام علي وأخبره بما فعل شريح. ما هذا يا شريح؟ فطلب المجموعة وأوقفهم، أوقف كلا على انفراد، وبدأ بأول واحد: أين صاحبكم هذا؟ قال: ما متى؟ سجلوا معي: يوم كذا. أين قبرتموه؟ في مكان كذا. بما كفنتموه؟ كذا. ما خلف؟ كذا. ما فعل؟ سأله ودعا بالثاني، فاختلفت الحكاية. فقال علي: الله أكبر، وأمر به وقف. أتى الثالث واعترف، والرابع واعترف، والمجموع اعترفوا أنهم قتلوا وأخذوا ماله. فالإنسان الفطن يوصلك إلى حقك بشيء من الفطنة، تسأل تتحرى. لكن الذين ابتلينا بهم من أهل البلاء، مع احترامي للقضاء نوادر إذا بقي نوادر، اليوم ربما آتيه بلص لص من بيتي لص، ويقول هذا القاضي الأبله، مع احترامي للقضاء الذين هم غيران، لص. أو هذه وثيقتي مثل وجه السماء مثل الشمس، وهذا ليس معه شيء. لا يقول له ما قولك، ما فعلت، ما كذا، وبمجرد كلمة يقطف القضية. لكن يقول للص أو كذا: استمعت ما قال؟ يعني ما قلت أنا؟ لأن نعم استمعت. قال: أجب عليه وموعدكم بعد شهر. اللص يستريح ويأخذ له فرصة ويلفت أي كلام، ويأتي بعد الموعد، والقاضي يقول: خذ الإجابة ورد عليها وميعادكم بعد شهر. مثل هؤلاء يستحقون الصفع، يستحقون أن يحولوا إلى مزارع هامة للحراثة والزرع وليس للقضاء. بعض القوانين التافهة والباردة، بعض الإجراءات السامجة، التحقيقات في الشرطة ثم التحقيقات في النيابة والمحكمة تبطلها والحاكم أبله بلي والتنفيذ معدوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا جرني إليه النباهة والفطرة، أخرج الرسالة وأتابها إلى النبي هكذا. وكم أعدد لكم، أتمنى إن شاء الله عبر هذه القناة الحبيبة أن أقرأ لكم إن شاء الله هذا العهد، عهد الأشتر، سطرا سطرا وورقة ورقة، لتنميتكم ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وزراعيا. هذا عهد الأشتر إن شاء الله، أتمنى ذلك. لأن الغرض ليس كل وسائل الإعلام تخدم المجتمع بما يرضي الله، مجرد مديح، نفاق، زوامل، برع، رقص، ذا كذب، نفاق، ذا جل حيل. أما إذا قيض الله للأمة قنوات جادة تتحرى الحق ولا جمع الأمة وإرشادها وناقضها، فهذا من أفضل الجهاد في سبيل الله، معروف عن المنكر وإيصال كلمة الله نقية طاهرة صادقة من القلب إلى القلب وبالصدق. هذا ما نرجو من الله، أن يوفقنا ببركتكم أنتم الجمهور الكريم الذين أنتم الضمانة، أنتم الجمهور هو الضمانة المجتمع. ولذلك حياكم الله، الإسلام محفوظ من الله لكن بحفظ المجتمع. الإسلام ما هو في عمامته، أنت مسؤول وهذا مسؤول والكل مسؤول من قرنه إلى قدمه، كنتم غير أمة أنتم، وإنما فقط التخصص. تخصص، ما عندك معرفة اتصل قل لي أفتيك أنا أو غيري من يعرف، فقط هذا هو الذين تفاوتوا فيه. نعم، عندما تحضر الصلاة وأنا أحفظ منك قدمني، عندما يسألني الناس وأنا أعلم وأنت لا تعلم اسكت أنت وأجيب أنا، وهكذا وهكذا. إذن من هذه الدروس التي يستفيد منها المجتمع هي اللائقة في بعض أنشطة وسائل الإعلام. بقي معنا من العجائب في هذه الدروس أن الذي أذن يوم الفتح بلال الحبشي، بلال الأسود الذي كان عبدا والآن يصرخ بصوت الإسلام العالي فوق أقدس بقعة على وجه الأرض فوق ظهر الكعبة. الله الله الله الله. إذن الإسلام هو دين الفطرة، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وقدم بلال الأسود أشرف من جبهة أبي جهل وأبي سفيان وأبي وأبي وأبي. نعم، لأنه مؤمن. فلما صعد للأذان قال أبو سفيان وعتاب بن أسيد قبل أن يسلم والحارث بن هشام وهم جلوس حول الكعبة، قال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظ. عتاب طبعا أسلم بعد ذلك. قال الحارث بن هشام: لو أعلم أنه محق لاتبعته. قال أبو سفيان: لا أقول شيء، لو تكلمت لأخبرته عني هذه الحصى. أبو سفيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأخبرهم بالذي قالوا أوحى الله إليه. فقال الحارث وعتى: نشهد أنك رسول الله، ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. لاحظوا، لكن أبو سفيان حي رقضة، لا تقولوا أنا متحامل على أبو سفيان، ولكني مؤرخ سيرة نبوية من مراجع تفوق العشرات بل المئة، ومن أناس ليسوا متهمين بل ربما ميالين إلى مدرسة أبي سفيان، لتكون نكون صرحة يعني لنتعود قول الحق. أسلم الحارث وعتاب إسلاما صحيحا، وأبو سفيان مغمغة. من القصص والعبر أن فضالة بن عمير بن الملوح الليذي حاول قتل النبي وهو يطوف بالبيت، فلما دنا منه قال: فضالة؟ قال: نعم. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ لا إله إلا الله نبي الله. قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: استغفر الله، ووضع يده على صدره فسكن قلبه. قال فضالة: والله ما رفع يده من صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. لا إله إلا الله. هذا رحمة كله، وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء. والله صدقوني، أحيانا الغرب الذي يعترف بحقوق الإنسان، البطل العراقي الذي أنا قلت فيه قصيدة، الذي رجم رئيس الأمريكي بالحذاء، أنتم تلعنون الأمريكيين، لكن لو رجم صدام حسين بالحذاء ما الذي كان سيحدث؟ ربما كان سيفني نصف العراق. يرجم صدام بالحذاء، وهذا رجم الرئيس الأمريكي وحبسه سنتين ثلاث وأطلق، يعني وهو ذلك الرجل الذي نكرهه. لكن يجب أن نعترف ببعض القضايا. صحيح مجرم تسبب في قتل، لكن قضايا أنا أقول جزئيات معينة، ليس هناك سبحان الله. أما قضايا العدل عندهم، اليهود لا يظلمون اليهود هم، ولكن وجدوا شعوبا قابلة للاستحمار والاستعمار، فاستحمروا وما استعملوا. نعم عندكم الآن يقدمون للأمريكان والصهاينة عجائب عجيب. وكانت الأمريكا إذا أرادت أن تضرب أحدا بطريقة سرية، وكانوا يترجونها أن يعلنوا الغضب والانتقاد وأن يلعنوا أمريكا في الظاهر. أما اليوم يشكرونها ظاهرا وباطنا. طيب رجع هذا فضالة ومر بامرأة كانت صديقته، فقالت: هلم إلى الحديث. فقال لها هذه الأبيات: قالت: هلم إلى الحديث، فقلت: لا، يأبى عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا، والشرك يغشى وجهه الإظلام. طبعا لنا عودة إلى العبر والدروس، ولسنا في عجلة من أمرنا، فكثيرا ما تضيع أوقاتنا في جيل وقع. أما مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيا حي هلا ويا حبذا. إلى أن أراكم في الحلقة القادمة، أستودعكم خير حافظ، وسلام الله عليكم ورحمة وبركة.
4: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
7: موقفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم، ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا في مواجهة الأمريكي. الأمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة، أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا.
8: تأكيدا لموقف اليمن المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكياً من تنفيذ مخططاته في المنطقة.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصي والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ قتلناك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: آفاق الخبر.
10: أهلا بكم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم مستمعينا بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة، والتي تمكنت خلالها من دحر وطرد التحشيدات السعودية من 6 مديريات بمحافظتي تعز والحديدة، وتطهير مساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية جاءت ردا على اعتداءات تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي ونداءات المواطنين بالتدخل لإسنادهم، وأشار إلى أن العملية نجحت في ضرب 7 فرق عسكرية للعدو بقوام 38 لواء وقتل وجرح وأسرى المئات من منتسبيها، إلى جانب تحرير عدد من الأسرى وإسقاط 9 طائرات حربية سعودية وتنفيذ 32 عملية تصد لهجمات الطيران. وأكد البيان أن العملية تأتي في سياق المواجهة المستمرة للعدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني منذ 12 عاما لثنيه عن مواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني. ووجهت القيادة العسكرية التحية للقبائل الحرة المشاركة في معركة التحرر والاستعادة للسيادة الوطنية. شددت القوات المسلحة في ختام بيانها على أمن أو على أمان الملاحة البحرية لجميع الشركات باستثناء السفن السعودية المحظورة، مؤكدة مواصلة تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار بالكامل. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية استهدفت تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرقي محافظة الجوف، أسفرت عن إحراق عشرات الآليات العسكرية وقتل وجرح وأسر المئات من المرتزقة. وأكد مصدر عسكري لسبأ أن هذه العملية تأتي امتدادا لإفشال مخططات العدو السعودي ومراكمة خياراته الخاسرة عقب الانهيارات الدراماتيكية التي تجرعها بالساحل الغربي، وذلك بعد أيام من انكسار زحوفات مماثلة للعدو بمنطقة اليتمة في ذات المحافظة. أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن حصيلة ضحايا الجرائم المرتكبة من قبل العدو السعودي ومرتزقة خلال الفترة من 3 حتى 10 من سبتمبر الجاري بلغت 82 شهيدا وجريحا من المدنيين في 6 محافظات. وأوضحت الوزارة أن الجرائم طالت محافظات الجوف والحديدة وتعز وصعدة وصنعاء وحجة، وأسفرت عن استشهاد 44 مواطنا بينهم 5 أطفال و3 نساء وإصابة 38 آخرين. لافتة إلى أن استهداف الإصلاحية المركزية بالجوف وحدها خلف 35 شهيدا و7 جرحى. واستنكر البيان الصمت والتواطؤ الدوليين أمام استمرار استهداف السجون ومخيمات النازحين والمدارس والمساجد، مطالبا بإعادة إدراج النظام السعودي ضمن قائمة العار. باركت رابطة علماء اليمن النصر الإلهي والإنجازات الميدانية التي حققتها القوات المسلحة في مديرية الساحل الغربي، مشيدة بحسن معاملة الأسرى والجرحى وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وأشادت الرابطة بالتلاحم الشعبي والوعي العالي لأبناء الساحل الغربي في مساندة الجيش، مثمنة قرار العفو العام الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وما يمثله من خطوة لتعزيز التسامح ووحدة الصف الوطني. شهدت العديد من المحافظات مساء أمس الجمعة مسيرات جماهيرية حاشدة باركت نجاح عملية والله أشهد بأسا وأشهد تنكيلا وتطهير مديرية الساحل الغربي وفي مقدمتها حيس ورخوخة من تحشيدات العدو السعودي. وأجدد المشاركون تأييدهم لموقف القيادة الثورية والسياسية ومعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مؤكدين الجاهزية التامة لأبناء تهامة وقبائلها الحرة للاستمرار في رفض الجبهات والتصدي لجميع مخططات الاحتلال. أكدت وزارة الخارجية والمقتربين أن العملية الميدانية المحدودة بالساحل الغربي أعادت مديرياته إلى وضعها الطبيعي، داعية النظام السعودي لقراءة المتغيرات وتجنب الخسران عبر الاستجابة لمتطلبات السلام ورفع الحصار. كلفت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجان ميدانية بالتوجه إلى مديريات المحررة في محافظتي الحديدة وتعز لإسناد الأجهزة التنفيذية وضمان استقرار الخدمات وممارسة الموظفين لمهامهم بروح المسؤولية. إقليميا، أكد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء العراقية الحاج أبو آلاء الورائي أن اليمن استعاد مجده وعزته وبفرض سلطته على مدن الساحل الغربي بالكامل وإفشال مخططات الميليشيا المدعومة سعوديا. قررت السعودية بإيقاف ضخ النفط الخام عبر خط الأنابيب الرئيسي شرق غرب الرابط بين بقيق وينبع إثر تعرضه لسلسلة هجمات وصواريخ طالت المنشآت الحيوية في منطقتي الرياض والمدينة المنورة وألحقت بها أضرارا بالغة. زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء خان يونس الشهيد القائد محمد اليازوري الذي ارتقى إثر عملية اغتيال إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن مصادرة جيش الاحتلال الإسرائيلي ل 137 ألف دونم من أراضي بلدية جيوس شمال قلقلية تعد سرقة علنية وجريمة استيطانية جديدة تهدف لفرض الضم والتهجير القسري بالضفة الغربية. ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة والقدس إلى تصعيد كافة أشكال المقاومة وتصدي لمخططات الاستيطان، ومطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي.

0: ننتقل مستمعينا الكرام إلى المحور الثاني في هذه الحلقة أفاق الخبر، محور اللقاء والتحليل. نناقش في هذه التغطية مستمعينا تطورات الاستراتيجية الأخيرة بالساحل الغربي عقب إعلان القوات المسلحة اليمنية عن تفاصيل عملية عسكرية نوعية واسعة والتي أفضت إلى تحرير 6 مديريات في محافظتي الحديدة وتعز وضرب تواجد العدو السعودي وتحشيد ميداني وسياسي جديد. في هذه الأثناء يطيب لنا أن نستضيف الأستاذ القدير حميد عاصم وهو عضو الوفد الوطني المفاوض. وأستاذنا العزيز حياكم الله.
1: حياكم الله وأهلا
0: وسهلا
1: بكم.
0: أهلا وسهلا أستاذنا العزيز، كيف تقرأ بداية الرسائل السياسية الصادرة بالتزامن مع العملية الميدانية الأخيرة، لا سيما ما يتعلق بتأكيد صنعاء على أمان الملاحة الدولية مقابل حظر السفن السعودية وتثبيت معادلة الحصار بالحصار؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله البيت الطيبين الطاهرين. لا شك بأن العملية العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة اليمنية جيشها والجيش الشعبي والقوات الصاروخية والطيران المسير كانت عملية نوعية بكل ما تعني المعنى، وكانت عملية حدث فيها انتصارات عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى، رغم تحشيدات العدو السعودي ومن إليه من المرتزقة والخونة والعملاء، وكذلك بدعم من الجانب الأمريكي والصهيوني، إلا أن القوات المسلحة استطاعت أن تحدد انتصارا عظيما بكل ما تعني الكلمة، طبعا من حيث المساحة التي تم السيطرة عليها واستردادها وتحريرها، أو من حيث أيضا الجانب النوعي في العمليات، وكذلك في عملية أنه هناك 6 مديريات تم تحريرها إضافة إلى 4 جزر يمنية تم البناء السيطرة عليها في البحر الأحمر، ووصلت القوات المسلحة إلى مشارف طاب المندب لا تقصد النفوذ عليه. وأكدت في ذلك المجال أمس في بيانها الصادر عن القوات المسلحة وكذلك القيادة السياسية بأن الملاحة البحرية ستكون آمنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وستمر منها جميع السفن ما عدا سفن العدو السعودي الذي فرض علينا حصارا بريا وبحرا ضرا وبحرا وجوا، فإننا أيضا فرضنا عليه ذلك الحصار، وأنه لا يمكن أن تمر سفنه إلا بعد أن يرفع حصاره عن الشعب اليمني وبعد أن يدفع تعويضات الشعب اليمني عما لحقه من خسائر منذ 2015 حتى هذه اللحظة، وكذلك فتح الموانع اليمنية وعدم اعتراضها وخروج القوات السعودية من الأراضي اليمنية. الدلائل كثيرة جدا. أولا أنه هناك قوات مسلحة يمنية تم بناءها بفضل الله سبحانه وتعالى، أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى وليس من القوات التي حشدت، فإن السعودية تتخبط كل يوم في اتجاه تارة مع 42 دولة ولم يستجب لها أحد، وتارة مع ترامب ولم يستجب لها، وتارة ذهب إلى بريطانيا ولم يستجب لها، وتارة أخرى أيضا دعت إلى تحائل الحدود بينها وبين تركيا وبين باكستان واستجابوا لها، ولكنه لا يمكن أن نفضي هذا المسيحي، ولكن تركيا وإيران وعفوا باكستان قال نحن معك من الآن إذا كما إذا عرفت سنقوم إلى جانب، وكلها أيضا هذه بمبالغ مالية باهظة، لكن الجانب المسؤول السياسي فيها أنه القوات المسلحة اليمنية لم تخشى إلى الله سبحانه وتعالى، ولم تخاف إلى الله سبحانه وتعالى، ولم تخشى القوات على وجه الأرض.
0: طيب أستاذ حميد، يعني العملية أمس أدت إلى انهيار 6 مديريات كما جاء في البيان في الحديدة وفي تعز، وتفكيك عشرات الألوية التابعة للعدو السعودي، ما تداعيات هذا السقوط الميداني والسريع على خيارات السعودية ومرتزقتها في المرحلة القادمة، خصوصا وعدم لا زالوا يسيطروا على أجزاء أيضا من اليمن؟
1: أولا لم تنهار المديريات، انهارت القوات العميلة والمرتزقة هم ننهار، وأما المديريات فهي مديرياتنا وهم أبنائنا وهم أخواننا وقبائلنا.
0: ووفق التوصيف السعودي طبعا ووفق التوصيف المرتزقة هم قالوا كذلك.
1: لا لا لا لا لا نصف كما توصفون المرتزقة، أراضينا وعادت إلينا وأراضينا كانت محتلة وحررناها، هناك كان عشرات من الألوية وهم اعترفوا، أولا اعترفوا بأن هناك 3 فرق والفرقة تتكون من عدة ألوية، وهناك حراس الجمهورية، هناك أيضا ما يسموها العمالقة، وهناك أيضا ما يسموها قوة الطوارئ، ولكنها في الأخير تلاشت وتبخرت بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ضرباتنا الصاروخية، وكذلك الأبطال من أبناء القوات المسلحة والأمن الذين سطروا قالوا على الأمثلة. لذلك نقول بأن التداعيات ستكون كبيرة جدا في المستقبل على هذه القوات، رأينا كيف انهارت هذه القوات وكيف أصبحت مشردة، حتى أبناء حتى رفضوا أن يدخلوا أي جندي إلا بعد أن يحدث لها الرقم، وأيضا استقبال أي مجامع عسكري إلا بعد أن يحطوا لديهم كل قوات من استطاعوا أن يهربوا لها. لذلك نقول بأن هذه القوات تبخرت سبحان الله العظيم وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وبنصر من الله.

0: معنى أنه انهار العدو. المديريات عادت كما تفضلتم أستاذ حميد إلى وضعها الطبيعي وتحررت من دنس الاحتلال والعدوان. أستاذنا سؤال أخير، يعني كيف تمكنت أو القوات المسلحة اليمنية طبعا تمكنت من فتح السجون وتحرير كافة الأسرى في الساحل الغربي قسرا، كيف يغير هذا الإنجاز من ديناميكية إدارة ملف الأسرى مستقبلا وقدرة صنعاء على انتزاع ملفاتها الإنسانية؟
1: أولا تعلم أن ملف الأسرى لدينا يعتبر من الملفات ذو الأهمية الكبرى. هناك مئات بالآلاف من الأسرى اللي كانوا بعيدين تم إطلاقهم بمبادرة ذاتية من السيد القائد عبد الحسين حفظه الله، فهذا كان القيادة السياسية تعرف أن هذا الملف هو ملف إنساني بكل ما تعرفه من معنى، لكن المرتزقة والعملاء كانوا يرفضون ذلك، سواء كنا في الكويت أو في السويد، وتم المناقشة وتم الاتفاق على كل الخطوات الإجباري للإفراج على هؤلاء الأسرى وعلى المرتجعين والمقيمين قسرا.
0: نعم.
1: ولكن أيضا رفضت السعودية ذلك ورفضت التنفيذ حتى أتى عام 2022، وتم التوالف في سنة على خارج الطريق ومنها الجانب الإنساني، وتم الحوار في هذا الملف سواء كان في وذلك في الأردن أو في عمان أو في أو بيننا وبين الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: ولكن تجربه بغير قاطع وهو توجيهات أمريكية وصهيونية توجيهات سعودية. فلذلك حينما رأينا قبل البارحة بأن هناك مئات من الأسرى تم إطلاقهم من سجون سجن سيطرة في لدى المسؤولات أمريكا والسعودية في سوريا، هؤلاء السجناء لهم من 10 سنوات، هؤلاء الأسرى لهم من 10 سنوات، لهم من 8 سنوات، لهم من 5 سنوات، لهم من عمر طويلة جدا. واتفقنا على إطلاق الأسرى مقابل الأسرى في الملف كاملا دون استثناء، ولكنهم لو رفضوا ذلك من أكتوبر 2023 حينما حدثت طفرة الأسرى وحينما وقفت الجمهورية اليمنية جيشها ولجانا إلى جانب أخواننا في غزة وقفوا الكيان الصهيوني وحاصروا فرفضوا ذلك الرفض، لكن يمكن أن على الأسرى وأخرى هناك عشرات بل مئات من الأسر اليمنية اللي كانوا أبناءها معتقلين منذ 10 سنوات. فكان هذا نصا عظيما، ونصا الإنسان ينفض الله سبحانه وتعالى طبعا تبقى الله يجبكم بأن هذا الملف ملف إنساني ويأتوا لكمل ما تبقى من إطلاق أسرى، لأنه لدينا أسرى في الإمارات ولدينا تم بيعهم للإمارات ولدينا أسرى أيضا تم بيعهم للسعودية موجودين في 5 مشاهد أكثر من 1200 أسير في السعودية.
0: نعم.
1: وهناك أيضا أسرى في مارب وفي داخل مدينة طنجة لدى الإخوان المسلمين المنتظرين في تاج. نعم. فأنا أقول أن هذا الملف للاستقرار إطلاق ما تبقى من الأسرى، أما نحن حتى الأسرى اللي تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام الماضية يتدخلون هناك مبادرة في المستعد، وأنا على ثقة من ذلك لأنهم كلهم أبناء الشعب اليمني، ولعل وعسى أن يعودوا إلى رشدهم أن يبتعدوا عن الغي الذي فيه.
0: نعم.
1: تلك العقابات المتهنة.
0: نعم.
1: اللي خارجوا التي باعت نفسها لأن الشيطان.
0: نعم. وهناك أيضا قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس المشاد للعفو عنهم في هذه المرحلة لمن يلقي السلاح. شكرا لكم عموما الأستاذ القدير حميد عاصم عضو الوفد الوطني المفاوض، كنت ضيف عزيز معنا في إذاعة أفاق، شكرا لكم.
1: حياكم الله.
0: شكرا، في أمان الله.
1: مع السلامة.
0: إذن مستمعينا نواصل معكم هذه الحلقة، ننتقل مباشرة إلى المحور الثالث ونقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا وأبرز الأحداث. البداية من أمين الجرموزي ناشط قال: يا أهلنا في جنوب الوطن، لن يأتيكم أي خطر أو ضرر من صنعاء ورجالها، فنحن وأنتم متضررين من نفس العصابة، الخطر والضرر سيأتيكم ممن وصل ويصل إليكم اليوم والأيام الماضية هربا بعد هزيمتهم الأخيرة، احذروا أن تقبلوهم وإن صعدفوكم وقبلتموهم فليكونوا تحت أنظاركم على مدار الساعة، هؤلاء غدارين وناكرين جميل والخيانة تجري في عروقهم ولا أمان لهم نهائيا، فاللهم اشهد أو اللهم فاشهد. فضل أبو طالب قال: كانت إسرائيل تشيد بحلفائها في الساحل الغربي وتشكر لهم جهودهم في معركة طوفان الأقصى لمنع الإسناد اليمني لغزة، وكانت على يقين أنها مسيطرة على باب المندب عن طريق حلفائها، وعندما تحرر الساحل ضجت إسرائيل من هذا التطور واعتبرته أمرا خطيرا عليها. حميد رز قال: ارتياح يعيشه المواطنون وأبناء المديريات التي دحرت من التحشيدات السعودية منها بعد سنوات من الظلم ومصادرة الحرية والكرامة، العفو العام ومعرفة المجتمع بأخلاق وقيم أبطال القوات المسلحة جعل الحياة طبيعية، فلا خوف ولا انتقام ولا نهبش أو فوضى ولا تهبش ولا فوضى ولا عصابات، إنها قيم القرآن وأخلاق اليمانيين على مر الزمان. عبد الرحمن اللهنومي الأستاذ والإعلامي قال: قلق العدو الإسرائيلي من الانتصار الذي حققه الشعب اليمني وقواته المسلحة بعون الله وعبرت عنه وسائل إعلامه يعكس حجم الخسارة التي يشعر بها، ليس من فقدان أدواته السيطرة على مساحة 5000 كيلو متر لكن مربع جغرافيتها تمتد على ساحل البحر الأحمر وباب المندب فحسب، ليس ذلك فحسب، بل ومن شعب يماني عظيم يحرر أرضه ويستعيد سيادته. إسحاق المساوى قال: ثمة مأساة إنسانية عاشها أبناء تهامة وكل مديرية الساحل الغربي جراء عدوان أو طغيان الاحتلال الإماراتي ثم السعودي ومعهما المرتزقة والأذناب، تلك المأساة تتطلب تغطية إعلامية موسعة ليعرف اليمن والعالم أن تحرير هذه المديريات ليس نتاج قوة عسكرية وحسب، بل نتاج رفض شعبي للظلم والطغيان والاحتلال. ختاما هاشم الوادعي يقول: السعودية تعلن عن إغلاق خط نقل النفط من شرق المملكة إلى غربها في البحر الأحمر، هجوم بحسب قولها يوم الخميس، نعم، بعد تعرض الخط الأنابيب إلى الاستهداف، فذلك تكون السعودية قد خسرت تصدير ما يقارب 7 مليون برميل من النفط الخام عبر ميناء ينبع. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، قدمناها لحضراتكم عبر أثير إذاعة آفاق FM. نلقاكم بإذن الله على خير في قادم الأيام والفترات والبرامج في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا موانئنا بضائعنا التي تدخل ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني. أي قضية من هذا النوع؟ من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى من هذه الاعتبارات لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم؟ هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به.

والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: تغفرك.
1: سيدي لبيك لليوم جينا، سيدي لبيك لليوم جينا، سيدي عمك لضربنا حطا،
2: جينا بعدتنا وعتادنا ويادتنا على الجناك،
3: ونحن جاهزون وحاضرون لأمريكا وإسرائيل، وهذه القبائل المتوحدة سوف تنكل في أعداء الله بإذن الله تعالى.
4: وأنا أقول للعدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي إن إحنا قادمين، ونشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فكت الحظر علينا بطائرتها
5: هبطت إجبارية، وستأتي الأيام القادمة وتنزل الطائرة يوما بعد يوم ودائما.

0: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أدل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.
1: بسم الله بسم الله
2: بسم الله بسم الله
1: توكلنا على الله
0: أخوتي الأعزاء، أخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: نحن كشعب يمني مسلم نعي مسؤولية، ولا يمكن أن نقبل بتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدفنا في إسلامنا ودنيانا وأوطاننا وحريتنا وكرامتنا واستقلالنا وفي كل شيء. يستهدف هذه الأمة، يستهدف الإسلام والقرآن والمقدسات. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان على اليمن. وبالرغم من المظلومية الواضحة، كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة.
1: واللي قاع فوق التباب المربية
2: أي عليها ضغمة.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

0: عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: شهد الوجود بأن ربي واحد واستنضجت وأيدت شواءً.

كل له فلك يدور منظمون. هي عالم متوازن متعاضد، هو واحد في ذرة ومجرة أجرامها انتظمت وليس تباعد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

يؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. يؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار. لا بك أبو جبل.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: صوت الوعي والبصيرة.
7: يا الله لك الحمد فوالها وتعليها.
8: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون وأيها المتابعون الأحبة في كل مكان، طيب الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي الأسبوعي يد تزرع من إذاعة آفاق 98.7 و 98.5. نحييكم ونرحب بكم في هذا البرنامج.

إذن تحية لكم متابعينا الكرام أينما كنتم في هذه البلدة الطيبة المباركة، أرض الخير، أرض الجنتين، اليمن السعيد، يمن الزراعة ويمن الإنتاج ويمن الإبداع ويمن التوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى، يمن الاجتهاد ويمن الكفاح والنجاح ويمن الفلاح بإذن الله، يمن أهله الشامخين، يمن العزة والكرامة، يمن العروبة والإسلام، يمن الانتصارات بإذن الله التي يسطرها أبطالنا ورجالنا المجاهدون الأعزاء في جبهات العزة والكرامة ضد النظام السعودي المجرم وأدواته. إذن يوم سعيد إن شاء الله عليكم متابعينا الكرام، ويوم خير ويوم بركة، ونسأل الله أن يعجل بالانتصارات ويديمها، وأيضا يديم علينا النعم ويغث هذه الأرض الطيبة المباركة بالأمطار، أمطار الخير والبركة والنماء، وأن يجعل هذا اليمن دائما مستقرا، غنيا، مكتفيا، مزدهرا، عظيما بعونه تعالى.

0: إذن متابعينا الكرام، اليوم هنتكلم إن شاء الله عن جمعية زبيد التعاونية الزراعية متعددة الأغراض. ما تقوم به هذه الجمعية؟ ما هي إسهاماتها في مجال الثورة الزراعية وفي مسيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لبلادنا الحبيبة؟ يسرنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ إبراهيم العمار، المدير التنفيذي لجمعية زبيد التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، وهو معنا عبر الهاتف. طيب الله أوقاتك أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك أخي، كيف الحال؟
0: حياكم الله، أهلا وسهلا، الحمد لله.
1: حياكم الله ومشكوري على هذه الاستضافة الجميلة.
0: مرحبا بكم في إذاعة آفاق وفي برنامج يد تزرع. أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا. أستاذ إبراهيم، بداية نشتي نتعرف على جمعية زبيد التعاونية الزراعية متعددة الأغراض. أي حين تأسست وما هو أبرز أهدافها ومجالة عملها في خدمة المزارعين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جمعية زبيد التعاونية الزراعية متعددة الأغراض جمعية ذات شخصية اعتبارية، تأسست في تاريخ 3 مارس 2020، يعني 2020، وكانت بمسمى جمعية زبيد لمنتجي الحبوب. وفي عام 2022 تم تغيير اسم الجمعية لتكون متعددة الأغراض، كون المديرية ذات طابع زراعي وصناعي وحرفي، يعني متعددة تعمل في كل المجالات. فما كنا يعني أن تبقى في محصورة في منتج واحد، تم تعديل الاسم لتكون متعددة الأغراض واستيعاب كل شرائح المجتمع.
0: جميل. طيب ما أبرز أهدافها ومجالات عملها؟
1: طبعا لدينا رؤية بأن تكون يعني للجميع أن تحقق تنمية محلية شاملة ومستدامة وفق قول الله، وبناء مجتمع قوي ومستوى متماسك يعتز بهويته الإيمانية. ومن أهدافنا الأمل على تحقيق المشروع الإسلامي التحرري الحضاري، توظيف البرامج والتدخلات والأنشطة المتعددة في إطار تنموي تأبوي يهدف لضمان تكريس التحرك والانطلاق بروحية الشخصية الإيمانية الجهادية في سبيل الله وفي تحقيق التنمية الشاملة. الإسهام في احتواء وحلحلة الأزمات والخلافات في المجتمع المحلي وتحويلها إلى فرص وأرضيات مشتركة لإنجازات ونجاحات تعزيز التماسك الاجتماعي. كما من أهدافنا الإسهام في توفير فرص التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد وتحسين الخدمات في المجتمعات المحلية والتوظيف الأمثل لقدراتهم ومواردهم المحلية والحد من الهجرة الخارجية.
0: جميل، أهداف رائعة ومهمة إذا ما تحققت بعون الله تعالى وفضله، وأيضا
1: إن شاء الله
0: بجهود المخلصين والعاملين في هذه الجمعية، وأيضا من ينضم إليها من المنتجين والمزارعين من أبناء المنطقة، منطقة زبيد بشكل عام. طيب ما أبرز البرامج والأنشطة اللي بتنفذوها حاليا يا أستاذ إبراهيم، وإيش اللي بتحققوه من خلالها على أرض الواقع في الميدان؟
1: لله الحمد، يعني هناك أنشطة كبيرة جدا في الميدان، أبرزها في هذه الأيام يعني توفير البذور المحسنة للمزارعين، حيث نحن في بداية الموسم، وكان قبل هذا يعني اللي هو مشروع غربلة البذور بحيث ضمان إنتاجية كبيرة للمزارعين. سعت الجمعية منذ 3 سنوات على غربلة البذور، وتم غربلة يعني بذور وتكوين بنك بذور خاص بالجمعية للعام الثالث على التوالي لتقديم الخدمات المناسبة للمزارعين في مجال البذور المحسنة. كما هنالك مساهمة كبيرة في حل مشاكل السقي بوادي زبيد ووادي رماء، حيث أن المديرية تقع على واديين، وأثناء الصقر قد تحصل أحيانا مشاكل بين بعض المزارعين وبعض المتنفذين أو كذا. فهناك دور كبير الآن للجمعية التصدي لمثل هذه المشاكل, وهي يعني تقارب الرؤامة بين المزارعين,
0: حلها
1: وحلها يعني وديا فيما بينهم.
0: جميل.
1: كما كان هناك قبل يومين تدشين التسجيل للمدارس, حيث نستهدف 25 مدرسة في مجال التسجيل لغرس روح الزراعة لدى الفتية الشباب وتعريفهم بالمشروع الذي يسعى إلى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
0: جميل. في أي مجال؟ بالتشجير بشكل عام أو
1: التشجير بشكل عام, وخصوصا في الأشجار المثمرة. يعني كان هناك تدشين بمشاركة السلطة المحلية والمكتب التربية والتعليم بالمديرية, فتم التدشين في أحد مدارس المدينة, ومن ثم الانتقال إلى المدارس التي سيتم استهدافها بدل 25 مدرسة.
0: جميل. طيب كيف الآن بتعمل الجمعية على الانتقال من الدور التقليدي للجمعية التعاونية إلى دور تنموي فاعل في تنظيم الإنتاج وخدمة المزارعين وتسويق منتجاتهم؟
1: هناك كان للجمعية دور سلبي سابقا, فمنذ تأسيس الجمعية واجهنا في المجتمع يعني هناك بعض التحديات وبعض كذا, لكن عند الرؤية الصادقة وعند العمل مع المجتمع والوصول للمجتمع وتعريف المجتمع بدور الجمعية الأساسي الذي هو يعني الدور التنموي, يريد أن ينتقل المزارع من ذلك المزارع المسكين إلى أن يكون المزارع منتج ومصدر إن شاء الله.
0: نعم.
1: كان الجمعية دور كبير في الدور التنموي وتنظيم الإنتاج, حيث أن الجمعية وبكادرها وفرسانها يعني تعمل بشكل متواصل والنزول إلى المجتمع يعني بشكل يومي, حتى تم التقرب من المزارعين بشكل كبير جدا, وتم تنظيمهم لتنظيم الإنتاج بحيث أن المزارعين الذين كانوا يزرعون يعني مساحات كبيرة وتحصل أورا المحاصيل أصبحوا اليوم يعني مدركين أن التنظيم والتنوع الزراعي مهم جدا.
0: نعم. طيب أستاذ إبراهيم, باعتبار زبيد من المديرية النموذجية, ما هي أبرز المقومات والموارد الزراعية والاقتصادية اللي بتمتلكها المديرية, وإيش اللي يجعلها مؤهلة تكون نموذج في التنمية وفي الزراعة؟
1: طبعا زبيد يعني معروفة عالميا, معروفة على مستوى يعني تاريخيا, زبيد دور كبير في موضوع الزراعة وفي موضوع أن تكون مديرية نموذجية, فهذا شيء هذا ليس غريب على زبيد, حيث أن زبيد لديها مقومات كبيرة. أولا إرث تاريخي في مجال الزراعة وفي مجال الصقل وفي مجال الوجاه وفي مجال إنتاج المحاصيل, وخاصة منها مع محاصيل الحبوب. ومديرية زبيد تمتلك يعني كادر بشري كبير جدا, وموارد المورد البشري يعتبر هو أساس التنمية. كما أن المديرية لديها مقومات كبيرة مثل ما وجود واديين في مديرية يعني تصب في مجرى أراضي زبيد, منها وادي زبيد الخصب الذي معروف على مستوى التاريخ ووادي رماء, وهذين الواديين حظيا بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في بعض الروايات. وكما أن خصوبة أرض مديرية زبيد بشكل عام نقول يعني جهة أو يعني بعض المناطق, بل كل عزل وقرى مديرية زبيد ذات أراضي خصبة صالحة لزراعة أي محصول. كما يوجد خبرات زراعية متعددة عند المزارعين, يعني هذا ساهم في أن تكون المديرية نموذجية. كما أن المحاصيل التي تنتج في المديرية يعني محاصيل متنوعة, وخاصة منها ما هي تساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد.
0: نعم. جميل جميل جدا. يعني في عدة مؤهلات ومقومات زراعية ممكن تخلي
1: أكيد
0: زبيد يعني جنة في الإنتاج ومصنع فيما يتعلق بالإنتاج
1: يعني إذا تم استغلال كل الأراضي الزراعية، وإذا تم استغلال يعني رؤوس الأموال الموجودة في زبيد والكادر البشري يعني الموارد البشرية، سواء كانت في مجال الزراعة أو في مجال التصنيع الغذائي أو في مجال الصناعات التحويلية، هناك خبرات كبيرة جدا. يعني هناك خريجي مثلا التصنيع الغذائي، هناك خريجي كيمياء فيزياء في عدة مجالات قادرين أن يعملوا ثورة زراعية وصناعية.
0: جميل. طيب أستاذ إبراهيم، ما هي أبرز المحاصيل اللي بتنتجها المديرية؟ محاصيل زراعية، وأيضا ممكن تكلمنا أيضا على الجانب الحيواني.
1: العديد من الأصناف من أصناف المحاصيل الذي يتم إنتاجها.

0: نعم
1: جميل. وفي مجال الثروة الحيوانية يعني الأبقار والأغنام وتربية المواشي موجود بكثرة يعني
2: يكاد لا يخلو منزل في ريف مديرية زبيد لا توجد فيه ثروة حيوانية.
1: جميل جميل جدا.
2: كل يعني كل المنازل ما زالت تحتفظ بتربية بهذه الثقافة اللي هي تربية الحيوانات أو الثروة الحيوانية في منازلها كالأبقار والأغنام والماعز والدجاج البلدي والوز وبعضهم يعني عندهم طيور نادرة وكل يعني في كل مجالات
1: ما شاء الله. وبما أنه الأرض خصبة ومتوفر يعني الزراعة جيدة
2: يعني.
1: أيوة وجود المراعي بيساهم يعني بيشجع على تربية المواشي والقطعان صحيح؟
2: أكيد.
1: طيب بالنسبة للمياه أيضا متوفرة بشكل جيد صحيح؟
2: أكيد الحمد لله يوجد واديين ولله الحمد يعني هناك في وادي زبيد ولا وادي رماء المياه متوفرة بشكل كبير
1: حتى في أيام الشتاء إذا قد الواديين مستمرات طوال العام قصدي؟
2: كان وادي زبيد لا ينقطع على مدار العام يعني كان وادي زبيد سابقا يعني طول العام ومياه لا تنقطع لكن في الفترة الأخيرة هناك بعض التراجع يعني في أول الجفاف.
1: طيب أستاذ إبراهيم مع قرب الموسم الخريفي كيف بتستعد الجمعية لخدمة المزارعين وما أبرز التدخلات أو الأعمال اللي بتحضرها الجمعية
2: في هذا الجانب؟ تستعد لأن هناك استدارات كبيرة قلنا ما هو غربلة البذور حيث تم غربلة البذور وتجهيزها وتكوين بنك بذور خاص بالجمعية وبالمزارعين ويتم حاليا النزول إلى أزل وقرى المديرية لرفع مستوى وعي المزارعين بأهمية انتقاء أو شراء البذور الجيدة المحسنة عبر الجمعية أو عبر التجارة التي تم يعني يتم قام بغربلة البذور لضمان يعني كمية إنتاج كبيرة وتم يعني سابقا تشكيل مجاميع إنتاجية ويتم الآن عبر المجاميع الإنتاجية تحديد الاحتياجات الخاصة بالكميات البذور لهذا الموسم وإن شاء الله بيكون عبر هذه المجاميع الإنتاجية لضمان التنظيم الحقيقي عبر الميدان.
1: جميل جدا. طيب كيف يمكن تطبيق مبدأ التنظيم والحماية الزراعية على أرض الواقع بما يحقق مصلحة المزارع ويحافظ على استدامة الإنتاج الزراعي؟
2: مبدأ التنظيم والحماية مهم جدا خاصة ما يتعرض له المزارعين من يعني خسارة عبر الوكلاء والتجار والمتنفذين فمنذ العام منذ أن بدأنا في تكوين المجاميع الإنتاجية والجلوس مع المزارعين وتنظيمهم في مجاميع إنتاجية واختيار ميسرين من كل مجموعة يتم عملية التنظيم والحماية بنفس الوقت حيث أن المزارع بحاجة إلى الحماية مثل تخفيض كلفة الإنتاج مثل توفير البذور المحسنة مثل يعني تقليل كلفة الأسمدة والمبيدات في يعني مثلا في التسويق المنتجات
1: تسويق مهم
2: ضمان التسويق يعني في مثل هذه الأشياء.
1: جميل. كيف يمكن تنظيم المساحات المزروعة ومواعيد الزراعة وفق احتياجات السوق بما يمنع التوسع العشوائي ويحد من فائض الإنتاج والخسائر؟
2: هذا عن طريق التوعية للمزارعين عبر التنوع الزراعي وخلق النموذج وتجارب حية على أرض الواقع يلمس من خلالها المزارعين جدوتها يعني كما نقول أنه مثلا إذا كان مزارية طماطم تمام مزارية طماطم بعضهم كان يزرع مساحات واسعة من 120 معاد، من 200 معاد، من 150 معاد، لكن عن طريق تنظيم هذه المساحات المزروعة تم النزول خلال السنتين الأخيرة، وهذا الموسم يتم النزول أيضا إلى المزارعين ليقوموا بالتنوع الزراعي والتنوع في المحاصيل وتقليص المساحات المحاصيل التي يعني ليس لها أي جدوى اقتصادية، وزراعة المحاصيل الذي نضمن لهم تسويقها.
1: نعم. طيب ما المقصود بالمجموعات الإنتاجية والمجامع الإنتاجية أستاذ إبراهيم، وما أهميتها في تطوير الإنتاج الزراعي وكذلك تنظيم المزارعين وجهودهم وأعمالهم؟
2: المقصود بالمجموعات الإنتاجية هو تحديد وتنظيم المزارعين النموذجيين من خلال تشكيلهم في مجامع إنتاجية تخصصية ومتنوعة. وأهميتها تأتي أهميتها في تطوير الإنتاج من حيث عندما تضمن أنت مجامع إنتاجية وتضمن مساحات يعني المحاصيل تريد أن تزرعها عبر هذه المجامع، لديك أمامك يعني كتلة كبيرة من هذه المجموعات، وبعضها يعني تخصصية، مثلا بعض المجامع هي متخصصة في إنتاج الحبوب، بعضها متخصصة في إنتاج الفاكهة، بعضها خضروات، يعني بعضها متنوع، يعني قادر أنه يزرع عندهم مساحات كبيرة تزرع أكثر من محصول. فهنا أهميتها في تطوير الإنتاج يكون سريع وذات جدوى كبيرة جدا، من حيث أنك تستطيع أولا تنظيمهم وإرشادهم لما تريد تحقيقه.
1: نعم. طيب بحيث أنه كل واحد يعني، طيب أنت أستاذ إبراهيم، أنتم عندكم يعني أنتم كجمعية إضافة إلى العمل التوعوي والإرشادي والتواصل والتنسيق بين المزارعين، هل عندكم مثلا آلية إلزامية يعني بحيث أنه يكون هناك عمل منظم يحد من العمل العشوائي؟ طبعا كل مزارع بيهمه أنه يشتي يربح، يشتي يشتغل، يشتي يمشي محصوله، يشتي يبيع سريع، يشتي يسبق الآخرين أحيانا حتى في تسويق محصوله، فهذا بيأثر العمل العشوائي والعمل الفردي والاجتهادي والاندفاعي. لكن هل أنتوا قادرين تلزموا المزارعين بعمل منظم، عمل موحد في تحت هذه الأطر، سواء المجموعات المجموعات الإنتاجية أو غيرها؟
2: والله المزارعين يعني من خلال السنوات السابقة ومن خلال ما مروا به من تجارب من خسائر في قادحة يعني في إنتاجية المحاصيل، يعني من خلال النزول إليهم يعني وجدنا أنهم المزارعين يحتاج من يصل إليهم لينقذهم، هم يعني مستنيين الشخص اللي يجي يوصل أو الجهة لكي تقوم بتنظيمهم وتوجيههم لما يضمن يعني مكاسبهم الاقتصادية، تحقيق مكاسب اقتصادية. فخلال السنوات كان هناك في تجاوب كبير لله الحمد للمزارعين في مثل هذه المواضيع، وهناك استجابة كبيرة للأمانة، يعني إلا أنه مازال في بعضهم يعني ما عادهم ما قد وصلتهم الفكرة بالشكل المطلوب، أو أنهم ما قد وثقوا بالشكل المطلوب يعني بالجمعيات أو غيرها. لكن من خلال خلق النماذج وفي بعض الأزال والقرى استطعنا يعني الحمد لله أنه يجي المزارع عندنا للجمعية اليوم يقول لك إيش أزرع، ما هو المحصول اللي أزرعه، يقول له أزرع من كذا وأزرع من كذا وأزرع كذا، يعني الحمد لله اليوم في ثقة كبيرة ما بين المزارع والجمعية.
1: عظيم عظيم جدا. وهذا يعني هذه الثقة ما جت في يوم وليلة على ما يقولوا، أكيد بعد عمل
2: نزول الجمعية بطاقم إلى الواقع يعني إلى العزل والقرى وخلق نماذج في بعض القرى والعزل.
1: الله.
2: يعني كنا ننزل لبعض المزارعين نقول له حنا بنزرع في أرضك، نجي ننزل حنا والبذور ونزرع حنا.
1: نعم. طيب أستاذ إبراهيم،
2: إلى نهاية المتابعة المحصول، إلى نهاية المحصول نقول له هذا محصول والتسويق عبرنا.
1: جميل.
2: يعني أوجدنا نموذج حي في الواقع.
1: عظيم.
2: الناس الآن بدأت تثق بالجمعية في هذا المجال.
1: مهم جدا، هذا يسهم في تعزيز العمل الإنتاجي بشكل أكبر والارتقاء به وتنظيمه وتسويقه،
2: تقوية الاستقامة بين المجتمع والجمعيات.
1: صحيح. طيب أستاذ إبراهيم، المدير التنفيذي لجمعية زبيد التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، خليك معنا، نطلع فاصل ونرجع نكمل الحديث وندخل فيما يتعلق بالمبادرات المجتمعية وكيف تفاعل المجتمع مع المبادرات المجتمعية وإيش اللي قد اشتغلته في هذا المجال. فاصل ونواصل مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء مجددا في هذه الحلقه من برنامج يد تزرع. نرحب من جديد بالاستاذ ابراهيم العمار المدير التنفيذي لجمعيه زبيد التعاونيه الزراعيه متعدده الاغراض. حياك الله استاذ ابراهيم.
1: حياك اخي،
0: اهلا وسهلا. طيب استاذ ابراهيم، الان نشتي نتكلم عن اهميه المبادرات المجتمعيه في دعم التنميه الزراعيه والخدمات المرتبطه بها. كيف عملت الجمعيه، وايضا كيف عملت الجمعيه على تحريك المجتمع وتشجيعه على اطلاق هذه المبادرات والمشاركه في تنفيذها؟
1: والله في هذا الجانب الحمد لله، يعني حققت الجمعيه نجاحات كبيره جدا في الميدان. للمبادرات المجتمعيه اهميه كبيره في استنهاض المجتمع، خاصه مجتمعنا المجتمع اليمني مجتمع مبادر محسن. يعني انا في ثقافة كان يعني كما نقول أن المجتمع تربى بها على الفطرة،
0: الله
1: يكون مبادر فيما بينهم. يعني نعرف سابقا إذا كان أحد مع عرس أو مع يعني
0: إذا معه عمارة، إذا معه عمارة
1: كل يهب كل أبناء المجتمع،
0: الله
1: يعني لمساندته سواء كان أبراه ولا يعني أمراض ولا أي شيء، تلقى الجميع يهب للمساعدة. فهي كانت موضوع المبادرة هي فطرة في المجتمعات اليمنية. وبعد غزو المنظمات للمجتمعات وتغيير ثقافتهم، هذا يعني ساهم كبير جدا في جعل المجتمع منعزل عن بعضه البعض. لكن اليوم أوجدت الجمعيات وتدريب فرسان التنمية وإنزالهم يعني من هم من أبناء المجتمع، والنزول لعقد جلسات يعني لتحفيز المجتمع على المبادرة وعلى روح التكافل الاجتماعي وعلى المشاركة المجتمعية الواسعة. كان للجمعية دور كبير جدا، حيث أن الجمعية نفذت العديد من المبادرات المجتمعية. كان ما جزء منها في موضوع الإغاثة لما حصل مثلا من سيول لشرك المديرية قبل 3 سنوات، حيث كان طاقم الجمعية أول الواصل إلى تلك القرى لإيواء الناس المتضررين وإخراجهم من منازلهم وإيواءهم في أماكن آمنة من السيول. ثانيا تحرك المجتمع في تحشيد قدرات المجتمع لتنفيذ مبادرات مجتمعية في مجال القنوات، حيث أن تم في وادي رماء قبل 3 سنوات تنفيذ يعني شق قناة المالكي والندال والذي غابت عن الخدمة لأكثر من 60 عام. تم إعادة شق القناة بمشاركة مجتمعية، حيث أن المجتمع شارك بربع أو 50 مليون في مجال إعادة شق هذه القناة. وكما كان دور يعني قبل في العام الماضي دور للمجتمع كذلك في وادي رماء،
0: الله،
1: حيث تم تنظيف 18 قناة في مجرى وادي رماء على امتداد الوادي، يعني من عزلة التريبة والسلامة والمصاوفة والبدوة والمحطة.
0: ما شاء الله،
1: كانت جميعها بمشاركة مجتمعية.
0: جميل، يعني المجتمع كله متفاعل.
1: كانت تكلفة تلك المبادرة أكثر من 120 مليون.
0: جميل.
1: وهناك يعني مبادرات في مجال الصحة، في مجال التربية والتعليم، يعني حيث أن مثلا في مجال التربية والتعليم مبادرة مجتمعية تبناها مكتب التربية والمجتمع،
0: حيث
1: أنه في يوميا 35 باص يخرج من المدينة إلى الأرياف منذ عام 2011 إلى اليوم، يعني باستمرار يقوم المجتمع بتحمل تكاليف الباص ودعم المتطوعات والمتطوعين المدرسين الذي يقوم بعملية التدريس مجانا منذ بداية الحرب يعني إلى اليوم. والمجتمع بادر لإنقاذ العملية التعليمية حتى لا يحرم الطلاب من التعليم.
0: ما شاء الله،
1: كان مكتب التربية دور كبير يعني في هذا المجال، والسلطة المحلية والمشايخ والأطفال وأبناء المجتمع يعني بتكاتفهم ساهموا. يعني تخيل عنده 35 باص، في كل باص أكثر من 25 مدرس ومدرسة يخرجون إلى 18 أزلة يوميا.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: منذ عام 2000 يعني كان بداية التأسيس 2011 يعني منذ أن أرادوا العابدون بالوطن تختيم عملية التعليم.
0: طيب من اللي بيتكفل؟
1: لكن يعب المجتمع إلا أن يكون متماسك في
0: عظيم.
1: أشد الظروف.
0: عظيم. من اللي بيتكفل بالمستلزمات زي الديزل والوقود وإصلاح السيارات؟
1: الديزل يتحملها المجتمع.
0: عظيم.
1: المجتمع مجلس الآباء في المدارس هم من يقومون يعني بتمويع الديزل لكل يعني كل مدرسة هم تتحمل يعني باصها وعاد يعني بعض المدارس كانوا يصرفون يعني حوافز للمتطوعين يسوء إلى أقراهم وذلهم.
0: جميل ما شاء الله. الله يبارك في هذه الجهود. هذا شيء مبشر، هذا شيء مفرح، يدل على أن المجتمع اليمني ما زال متماسك متعاون.
1: مجتمع متماسك متعاون وخاصة في الظروف الصعبة.
0: صحيح. رغم كل شيء، رغم كل الأوضاع الصعبة وحتى تراجع يعني دخل الناس، لكن يبقى المجتمع اليمني قويا متماسكا متآخيا
1: يعني. الحمد لله الحمد لله. وفي مثل هذه المبادرات احنا لن نتدخل كون المجتمع قد منطلق ومبادر فلا تحبط المجتمع.
0: عظيم.
1: مثل هذه المبادرات خلاص هي قدها ممتدة ولها فاعلية في المجتمع.
0: جميل. يعني المجتمع متفاعل ومنطلق. طيب أستاذ إبراهيم،
1: قد تبناها المجتمع من أول يوم، من أول وهلة توقيف التعليم لمن أرادوا أن يوقفوا التعليم ومبادروا ويعني تواصل مكتب التربية ووصلوا إلى يعني يتم إخراج يوميا عدد كذا كذا من الباصات إلى قراهم وزلهم بحسب الاحتياج.
0: عظيم. طيب أستاذ إبراهيم، الآن أنت ذكرت يعني أن هناك مبادرات مجتمعية في مجال التعليم، في المياه، في الطرقات، في الصحة، في كذا. هل هناك إحصائية معينة كم عدد المبادرات المجتمعية اللي قد نفذت لحد الآن وأيضا أبرز المجالات؟
1: في 47 ويعني 46 47 كان أكثر من 12 مبادرة في مجال التعليم.
0: نعم.
1: قام أبناء المجتمع ببناء أكثر يعني كما نقول أن في أكثر من مدرسة تم إضافة عدد معين من الفصول يعني بسبب الازدحام بسبب قصور يعني الخدمات. بعد المجتمع بعض المدارس يعني قاموا بتبني بناء 3 فصول، بعضهم 4، بعضهم 6 فصول. وفي مجال الصحة كان هناك يعني أكثر من 20 مبادرة في مجال التوعية في مجال رد المستنقعات، وكان هناك أكثر من 10 مبادرة في مجال يعني إنشاء وحدات صحية أو تأسيس وحدات صحية أو إسنادها منظومات طاقة شمسية. وفي مجال المياه هناك يعني أكثر من يعني ما أقدر أحصي يمكن يعني قد تكون أكثر من 20 إلى 50 في مجال حفر آبار وفي بناء خزانات مياه. في أما في مجال الطرقات هناك يعني العديد من يعني من المبادرات في ردم وتسوية الطرقات المنظمات الزراعية والتي كانت تتأثر بسبب الأمطار والسيول. بعد يبادر المجتمع في كل عام لإعادة تسوية تلك الطرق لتكون يعني صالحة لإخراج بضائعهم وخروجهم يعني بشكل يومي منها.
0: طيب طيب.
1: وفي مجال الري ومي والسيول كنا هناك يعني أكثر من 18 مبادرة في وادي زي رما، وهناك مبادرة في وادي زفير أيضا، حيث أن وحدة التمويل ساندت وحدة التمويل المبادرات المشاريع والمبادرات المجتمعية في المحافظة يعني ساهمت في إسناد مبادرة إعادة تنظيف وتأهيل قنوات الري بوادي زبيد بأكثر من 220 مليون. بينما بادر المجتمع أيضا في إسناد هذه المبادرة والجمعية كانت هي المنفذة لهذا المشروع.
0: طيب أستاذ إبراهيم، عزلة الشباريق شهدت تجربة في إعادة زراعة الذرة الشامية والاستفادة من الغرابيل، حدثونا عن هذه التجربة كيف بدأت وما النتائج اللي تحققت منها؟
1: طبعا في بداية تحرك الجميع في مجال زراعة محصول الذرة الشامية وتوطينه كمان كمحصول استراتيجي للمديرية والمساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد قامت الجميع بالنزول إلى الأدن، حيث أن الغزل الشباري كانت من الغزل الذي يعني انقطع نهائي فيها زراعة هذا المحصول، وتوجه الناس إلى زراعة الموز والتفو يعني، وضمن الأراضي كانت يعني توقفت عن الزراعة، ومعظم يعني شبابها قاموا بالهجرة إلى دول الجوار وبعضهم إلى مدن يمنية أخرى. فكان تحرك الجمعية في هذه الأزلة يعني تحرك ملموس وله يعني آثار إيجابية، حيث قمنا بالنزول إلى بعض المزارعين وتشجيعهم وتوفير البذور المحسنة لهم في هذه الأزلة ليقوموا بزراعة هذا المحصول. كنا يعني في البداية نواجه تحديات، إلا أن الحمد لله تم يعني إثبات نماذج بعض المزارعين، وكانت جودة الإنتاجية كبيرة جدا يعني.
0: ما شاء الله ما شاء الله، سلامتك الله
1: يشفيك. حيث أن العائد الاقتصادي للمزارعين كان غير متوقع، ففي مساحات المعاد الواحد تم تحقيق أكثر من 40 كيس يعني وزن 50 كيلو. فهذا ما شجع المزارعين، وفي الموسم الذي يليه توجه معظم المزارعين لزراعة هذا المحصول.
0: جميل. يعني غربلة
1: يعني
0: البذور
1: الموسم الأخير وصل إنتاجية هذه الأزلة ما تم تصويقها قبل الجميع أكثر من 2000 كيس من هذه الأزلة فقط، ومعظمهم يعني في الموسم الخريفي قاموا بتصويق محصولهم إلى المديريات الأخرى كالجراحي وبيت الفقيه يعني في الأسواق الأسبوعية وغيرها، فكانت الإنتاجية يعني غير متوقعة، وترحيب الناس بالتوسع في إنتاج هذا المحصول غير متوقع. بعض المزارعين يعني أحد المزارعين تم بتلع 9 معاود من الموز استبدالها بالذرة الشامية.
0: يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني في تجربة ناجحة في هذا المجال. في
1: أكيد
0: مجال
1: لأنه لمس أنه العائد المالي من الذي جناه من
0: الذرة الشامية
1: يعني المساحة 2 معاد أكثر من العائد الاقتصادي من 9 معاد للموز.
0: عظيم. طيب أستاذ إبراهيم، الوقت بداهمنا، بس نحاول نطرح عليك الأسئلة المتبقية بشكل سريع، ونرجو أنك تجيب عليها أيضا بشكل سريع. بالنسبة لل إيش اللي تقوم به الجمعية في مجال الزراعة التعاقدية؟ يعني إيش اللي، هل هناك عقود وقعت في مجال الزراعة التعاقدية؟
1: في الموسمين السابقين أو في العامين السابقين تم إبرام عقود زراعة تعاقدية مع مزارعية ذرة الشامية والسمسم، فحققنا نجاحات كبيرة الحمد لله، وضمننا يعني تسويق كميات كبيرة، حيث في الموسم الأخير تم تسويق 200 طن من الذرة الشامية عبر المزارعين، هذا ما تم تسويقه لهم يعني عبر الزراعة التعاقدية، وباقي المحصول تم قاموهم بتسويقه في الأسواق المحلية. وكذلك تم تسويق محصول الليمون الذي تعتبر زبيب من المديريات المهمة في إنتاج هذا المحصول، ففي موسم 46 تم تسويق 446 طن من محصول الليمون الأخضر.
0: ما شاء الله. طيب مجالات أخرى أيضا، ما
1: السمسم
0: السمسم والليمون السمسم والليمون
1: والذرة الشامية.
0: طيب فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، إيش اللي تقوم به الجمعية في دعم مربي الثروة الحيوانية وتحصيل إنتاج الحيواني؟
1: وفي هذا المجال تقوم الجمعية بتوفير الآلاف مثلا آلاف البنكام. الآن قمنا بتجربة زراعة البنكام يعني عند بعض المزارعين لضمان توفر الآلاف على مدار العام، وكذلك الأعلاف يعني تقوم الجمعية بتوفير النخالة والأعلاف المركزة خاصة لمنتجي الألبان يعني مربية الثروة الحيوانية ومنتجي الحليب، تقوم الجمعية بإسنادهم ككروت بيضاء بتوفير هذه المدخلات، ويتم يعني استرجاعها من عائد الحليب.
0: جميل جميل جدا. طيب فيما يتعلق كمية الإنتاج اليومية من الألبان، هل هناك يعني رقم محدد؟ وايضا ايش اللي يتحقق في هذا المجال؟ انتم مثلا تتعاملوا مع مصانع او شيء لتسويق الالبان؟
1: في تسويق الالبان طبعا للعمل يعني هذا العام الثالث يعتبر بدا تسويق هذا المنتج، حيث واجهنا تحديات كبيره يعني جدا في بدايه تسويق هذا المنتج، حيث نقوم يعني بأخذ المنتج من أكثر من 600 مربي ومربية على مستوى المديرية وعلى امتداد يعني أطراف المديرية، وكما يعني تصل المسافات التي يتم توصيل الحليب منها إلى مقر الجمعية إلى أكثر من 30 كيلو. يقوم يعني المجمعين بإيصالها إلى الجمعية، يعني يخرجون الفجر يعني يقومون بإيصاله الوقت المناسب إلى يعني مراكز إلى نقاط التجميع، تقوم الوسائل الجميع بنقلها إلى مديرية بيت الفقيه ومن ثم إلى المصانع. فكانت البداية يعني كان كمية الإنتاج بسيطة جدا من 50 إلى 60 إلى 70 إلى 80 لتر يوميا، إلى أن وصل إلى 200 إلى 500. فكان واجه تحدي كبير جدا في تحمل تكاليف المواصلات، لكن رأت الجميع أن الأسر المستفيدة هي يعني شريحة كبيرة جدا من أبناء المجتمع، فقامت يعني بإسناد هذا المشروع كي لا يحرم هذا المنتجين يعني من هذه الخدمة. فاستمرينا، فاليوم وصلت الكمية الإنتاج يعني ما زالت إلى 2000 لتر، ونحن نراها أن كمية كبيرة كونها يعني تخدم شريحة كبيرة جدا من المجتمع، حيث أكثر من 800 مستفيدة في يوم هم مستفيدين من إنتاج الحليب، معظمهم يعني من لترين من 3 لتر من 5 لتر. رؤية الجمعية أنها تصل إلى هذا العدد الكبير من المواطنين، فهو هدف يعني تحقيق هدف كبير جدا بالنسبة لنا.
0: جميل.
1: لم نشجع أصحاب الأحواش أو أصحاب كذا في إنتاج، إحنا قادرين أن نتجه إلى رؤوس الأموال وأصحاب الأحواش الكبيرة، لكن احنا رؤيتنا ان يكون الاسرة هي المنتجة وليس المستثمر او غيره.
0: أو أي أي نعم، جميل جميل جدا هذا العمل. طيب استاذ ابراهيم، في نهاية هذا البرنامج او في نهاية هذا اللقاء، حدثنا عن ابرز الاولويات لديكم انتم في الجمعية للمرحلة المقبلة.
1: من أبرز الأولويات اليوم يتم إنشاء مركز تجميع ألبان في المديرية، وهذا الشيء يساهم يعني بشكل كبير في زيادة كمية الإنتاج، حيث ستكون مسافة الإيصال قريبة جدا، يستطيع بعض المواطنين إلى إيصال الحليب يكون إلى المركز مباشرة. هذا ما يخص جانب الحليب، لكن أبرز الأولويات اليوم هو التوسع في المحاصيل ذات الأولوية ولتخفيض فاتورة الاستيراد وللوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من مثل الذرة الشامية، مثل البقوليات، مثل الذرة الرفيعة والدخن السمسم، وكما يعني نريد الآن إدخال بعض السلاسل كإضافة إلى سلاسل الموجودة في المديرية، حيث أن السلاسل المعتمدة هي 15 سلسلة، لدينا اليوم أكثر من 5 سلاسل نريد يعني اعتمادها كون المديرية قادرة على توفير يعني على الأمل في كل مراحل هذه السلاسل، مثل القطن، مثل البسباس، حيث أن المزارية البسباس يعني كثيرين جدا ويقومون بتصدير البسباس إلى حضرموت ليتم تصنيعه إلى شطة وإعادة إلينا إلى منتج، أو بعضهم يتم تصديره إلى سلطنة عمان. فلدينا اليوم من الأولويات هو التدخل في الصناعات التحويلية، مثل الشطة، مثل الحكين يعني مشتكات الألبان، مثل اللب المانجو، حيث وقد تم الاجتماع بعدد كبير من زاري المانجو وتشجيعهم على المساهمة في يعني الأمل على إنشاء مصنع لإنتاج لب المانجو، وكانت استجابة كبيرة من المزارعين، ويتم الآن عبر الجمعية تجهيز أولويات هذا المصنع من استمارات طلاب ونظام أساسي وعقد ما بين المستثمرين أو الشركاء الذي سيدخل الشركاء لإنجاح هذا المشروع أو لإنشاء هذا المشروع، وإن شاء الله سيكون مشروع عظيم جدا وذات أولوية للجمعية.
0: بالتوفيق. إذن الأستاذ إبراهيم العمار المدير التنفيذي لجمعية زبيدة التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في برنامج يد تزرع.
1: حياكم الله ومشكورين على هذه الاستضافة الجميلة.
0: في أمان الله، حفظكم الله. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة. تقبلوا خالص وأجمل التحايا من كافة طاقم العمل، إعدادا وتنسيقا محمد حاتم، تقديما أيوب شوقي إدريس، ومن الإخراج سوسن مجاهد، والسلام عليكم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. من أهم ما يساعد على تقوى الله سبحانه وتعالى، مما هو باعث على التقوى ومفيد في الالتزام بها على نحو مستمر، هو الصلاة. الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي فريضة عظيمة من فرائض الله عز وجل، ولها أهميتها الكبيرة من حيث موقعها في الدين، ما يترتب عليها من النتائج التربوية العظيمة، الفضل والأجر الكبير عليها من جوانب متعددة. والكل يعرف عن أهمية الصلاة على نحو إجمالي، وأنها ركن عظيم من أركان الإسلام، وأتى في القرآن الكريم من ضمن المواصفات الرئيسية، وفي كثير من المواقع في القرآن الكريم في أول المواصفات الأساسية للمتقين وللمؤمنين. العناية بالصلاة تحت العنوان المعروف الذين يقيمون الصلاة، وتكرر هذا في القرآن الكريم باعتباره من المواصفات الأساسية اللازمة التي عليها أهل التقوى والإيمان، لا تنفك عنهم، يستمرون على ذلك، يقيمون الصلاة. تتكرر يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة في كثير من الآيات المباركة التي تحدثت عن مواصفاتهم وعلاماتهم واهتماماتهم العملية التي يواظبون عليها. ونجد في مثلا في سورة البقرة في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فبعد قوله الذين يؤمنون بالغيب يأتي بقوله ويقيمون الصلاة، ويتفى التوحيد الاستمرارية على ذلك، أنهم يواظبون على الصلاة القيمة التي يؤدونها على نحو تام. وتكرر كثيرا في القرآن الكريم إلى جانب الحديث عن صلاتهم القيمة التي يتميزون بها، لأن الكثير يصلون، لكن ما يميز صلاة المتقين أنها صلاة قيمة، وهذا ما سنتحدث عنه أثناء حديثنا في الموضوع. يأتي أيضا مما وصفوا به المحافظة على الصلاة، والذين هم على صلواتهم يحافظون، هكذا يقول الله عنهم، فهم يحافظون عليها باستمرار أيضا، ويستمرون عليها، الذين هم على صلاتهم دائمون، ليسوا موسميين فقط في شهر رمضان أو في يوم الجمعة أو في بعض الأوقات، أو يهتم بالبعض من الصلوات بشكل على نحو شكلي ثم يترك البعض منها. وأيضا يصفهم بالخشوع في صلاتهم، صلاتهم صلاة مميزة من حيث حضور الذهن، من حيث الخشوع لله سبحانه وتعالى، الذين هم في صلاتهم خاشعون. لأهمية الصلاة تكرر الأمر بإقامتها في القرآن الكريم كثيرا، فيأتي قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتكررت هذه الصيغة في القرآن الكريم، الأمر بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم في عدة سور وفي عدة آيات، منها قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وعادة ما يقترن مع الأمر بالصلاة الأمر بالإنفاق والأمر بالزكاة في كثير من الآيات القرآنية، وما سنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله عندما نتحدث عن الزكاة وعن الإنفاق. فالصلاة تأتي في رأس القائمة، في مقدمة المواصفات والأعمال الأساسية، وكعنوان رئيسي، حتى أنها تدل على ما بعدها من الاهتمامات والالتزامات العملية. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ويقول الله سبحانه وتعالى: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. فيأتي هنا الأمر بشكل رئيسي ومباشر فيما يخص الصلاة، وأن أقيموا الصلاة، أدوا صلاتكم صلاة قيمة، فهو أمر بالصلاة نفسها وأن تؤدى قيمة. أيضا يأتي قول الله سبحانه وتعالى في المحافظة عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات في كل الحالات، في كل الحالات المختلفة، والله سبحانه وتعالى قد شرع كيفية متناسبة مع مختلف الظروف التي يواجهها الإنسان، مثلا في حالة المرض الذي يتعذر فيه أداء الصلاة كاملة من قيام وقعود وفق هيئاتها، شرع الله صلاة المريض بحسب استطاعته من قعود، إذا لم يستطع من قعود فهو مضطجع. وكذلك مثلا في حالة السفر بعيدا، هناك أيضا صلاة السفر. وفيما يتعلق أيضا بظروف القتال المستمر الذي يتعذر معه مثلا أداء الصلاة وفق هيئاتها وأركانها المعروفة في حالة الأمن والاطمئنان، فهناك ما يتناسب مع تلك الظروف. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى يختلف المسلمون ما هي من بين الصلوات. وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنها صلاة الجمعة وفي بقية الأيام الظهر، صلاة الجمعة في يوم الجمعة. وقوموا لله قانتين، قوموا في صلاتكم وقفوا، لأنها وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى لله بإخلاص، بإخلاص لله سبحانه وتعالى من أجل الله سبحانه وتعالى، مع الحذر من الرياء والدوافع غير الإيمانية، قانتين خاضعين لله سبحانه وتعالى، لأن وقفة الصلاة هي وقفة تعبد لله سبحانه وتعالى وتعبير عن العبودية لله سبحانه وتعالى وذكر لله جل شأنه. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. في ظروف الخوف لها اعتبارها، ظروف الخوف التي قد يفوت وقت الصلاة بكله قبل أدائها فتؤدى كما ذكر الله سبحانه وتعالى فرجالا أو ركبانا بحسب الحالة. أيضا يقول جل شأنه فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، هناك فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني أدوا صلاتكم كاملة مع ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيأتي للظروف، ظروف القتالية، ظروف الخوف، حالاتها التي لا تفريط فيها بالصلاة وفي نفس الوقت تتلائم مع تلك الظروف والحالات. الأمر بإقامتها في القرآن الكريم هو متكرر كما أشرنا في بداية المحاضرة، وما تعنيه إقامتها هو أداؤها خالصة لله كاملة شروطها وفروضها، الاتيان بها وفق ما شرعها الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم جدا، لأن البعض ممن يؤدي صلاته بشكل اعتيادي روتيني لا يعي أهميتها وفضلها وعظيم شأنها، قد يؤديها بشكل عادي جدا من دون اتقان لهيئاتها وأركانها أو مع تفريط وتقصير في شيء من شروطها وأركانها، فيكون لذلك تأثير سيء على أدائه، لا يؤديها كاملة، لا يؤديها متقنة وفق ما شرعها الله سبحانه وتعالى. بعض ممن يؤديها كما قلنا بشكل اعتيادي روتيني، وقد يؤديها مستعجل جدا لأمر من أمور الدنيا، لشأن من شؤون نفسه وأغراض حياته، فعادة يترك عجلته عليها هي، مع أنه قد يكون متأنيا في بقية الأمور، إنما يستعجل جدا فيها فيفرط في شيء منها لأهمية الصلاة وعظيم شأنها. كانت في رأس القائمة ضمن الأولويات العبادية والأعمال العظيمة والفرائض المؤكدة في كل رسالات الله سبحانه وتعالى ولدى كل أنبيائه صلوات الله عليهم. ويتضح لنا في القرآن الكريم كيف كانت أهميتها في عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف كانت عنايتهم بها، يدل على عظيم شأنها وعلى منزلتها وموقعها المهم في دين الله سبحانه وتعالى وفي القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي آثارها المهمة التي نحتاج إليها نحن كبشر في كل زمان ومكان. في القرآن الكريم على نحو إجمالي في حديثه عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقول الله جل شأنه وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأنبياء فعل الخيرات، عنوان واسع يشمل كل الأعمال الصالحة التي فيها الخير، وإقام الصلاة. فنلاحظ كيف كانت أساسية وخصت بالذكر لأهميتها وموقعها وأثرها الكبير على المستوى التربوي والعبادي، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكثيرا ما تقترن الزكاة بالصلاة ويقترن الإنفاق بالصلاة، وكانوا لنا عابدين. من ضمن ما يذكره الله أيضا عن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام في اهتمامه الكبير بأمر الصلاة، وهو الذي بنى الكعبة، أعاد بناءها وأحياها من جديد، أحيا دورها الكبير كقبلة للصلاة وقبلة وكذلك في دورها فيما يتعلق بالحج. فإبراهيم عليه السلام كان من ضمن أدعيته: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فمع اهتمامه بأمر الصلاة، وورد الكثير في القرآن الكريم فيما يتعلق بذلك في سورة البقرة وفي سورة إبراهيم وفي سور أخرى أيضا، كان من الملاحظ لاهتمامه الكبير بالموضوع أن من ضمن أدعيته هذا الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة. وهذا مما ينبغي أن يأخذه الإنسان المؤمن بعين الاعتبار، أن يدعو الله أن يوفقه لأداء الصلاة، أن يعينه على أداء الصلاة القيمة، لأن المطلوب هو أن تكون صلاة قيمة مع أكثر المصلين وما أقل الذين يقيمون الصلاة. وهذا الدعاء بنفسه دعاء عظيم، دعاء مهم، يمكن للإنسان أن يعتمده ضمن أدعيته التي يدعو الله بها: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يدعو الإنسان لنفسه بذلك ويدعو لذريته: ربنا وتقبل دعاء. في كذلك في القرآن الكريم عن نبي الله إسماعيل عليه السلام، يقول الله عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. من ضمن أوصافه العظيمة، من ضمن ما يتحدث به القرآن عنه باعتباره شيء مهم وشيء عظيم ومواصفة مهمة، من مميزاته عليه السلام أنه كان هكذا يهتم بأمر الصلاة ويأمر أهله بها بشكل متكرر، فهي ضمن الاهتمامات التربوية التي يحرص عليها الإنسان مع أهله، ضمن المسؤوليات والالتزامات الأخلاقية والتربوية تجاه الأهل، أن يأمرهم الإنسان بالصلاة، أن يحثهم على الصلاة، أن ينبههم على الصلاة، وهكذا شيء مستمر يأمر كحالة مستمرة، يأمر أهله بالصلاة والزكاة تقترن قرينة الصلاة.

ويخاطبه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلعظيم شأن الصلاة أفردت أيضا بالذكر، مع أنها من العبادة، تدخل ضمن قوله تعالى فاعبدني، فيأتي أيضا الإفراد لها بالذكر والتخصيص لها بالذكر لأهميتها الكبيرة جدا. وأقم الصلاة لذكري، فمن الأدوار الأساسية للصلاة هي أنها ذكر لله، أنت في صلاتك تذكر الله وتتذكر الله سبحانه وتعالى، وتخرج من حالة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى إذا أديت صلاتك كما ينبغي بإقبال ذهني ونفسي وتوجه في القلب والمشاعر وبالوجدان واللسان نحو الله سبحانه وتعالى. كذلك فيما أوحى الله به إلى نبيه موسى ونبيه هارون عليهما السلام، يقول الله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأقيموا الصلاة، فإقامة الصلاة تأتي ضمن الأوامر الإلهية المؤكدة والمتكررة، بما للمسألة من أهمية كبيرة جدا لنا نحن للبشر أنفسهم. أيضا في سورة مريم فيما ذكره الله عن نبيه عيسى عليه السلام عندما أنطقه الله وهو في المهد، فقال عليه السلام ضمن ما قال: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا أينما كنت، ما شاء الله، سبحان الله العظيم، كان نبي الله عيسى مباركا أينما كان، فيقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني الاستمرار على ذلك، استمرار على ذلك ما دمت حيا طول الحياة طول العمر. فكم في القرآن الكريم من الحديث عن الصلاة، من الأمر بها، من التأكيد عليها كعنوان رئيسي إيماني يساعد على التقوى. والصلاة لها كما أشرنا في سياق الحديث أهميتها من جوانب متعددة. أول ما في الصلاة أنها ذكر لله تعالى، كما قرأنا في قوله سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه موسى عليه السلام: وأقم الصلاة لذكري. الإنسان بحاجة إلى الذكر لله، ومن أخطر ما يمكن أن يتعرض له الإنسان في التأثير السلبي على نفسه واهتماماته وأعماله وتصرفاته ومواقفه هو الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، هي الحالة الخطيرة التي يصدادك فيها الشيطان، يوقع بك الشيطان، تسقط فيها في حبائل الشيطان ومصائد الشيطان. حالة الغفلة عن الله، حالة النسيان لله سبحانه وتعالى. فأتت الصلوات الخمس التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام والفرض العظيم من فرائض الله سبحانه وتعالى في أوقات موزعة على اليوم والليلة، حتى لا تنسى لفترة طويلة مع انشغال الإنسان في ظروف حياته ظروف معيشته. البعض قد ينهمك ذهنيا نفسيا عمليا في مشاغله المعيشية، مثلا في بيعه، في شرائه، في شغله، في زراعته، في أي أعمال من أعماله، على نحو ينسى فيه تذكر الله والذكر لله سبحانه وتعالى. فلو لم تكن هذه الصلوات الخمس الموزعة على اليوم والليلة لبقي لفترة طويلة قد يمر يومه بكله غافلا عن الله سبحانه وتعالى، لا يذكر الله، ناسيا لله،
وهي حالة خطيرة جدا لها تأثيراتها السلبية على مشاعر الإنسان وعلى واقع الإنسان العملي بالتالي، على التزامه الإيماني، على اهتمامه. فعندما يمر بعض من الوقت مثلا ما بين الفجر والظهر، وقت متسع، لكن يأتي الظهر كذلك، ثم فريضة العصر، ثم كذلك المغرب، يأتي المغرب، هكذا العشاء. فهكذا تأتي هذه الفواصل الزمنية، والتي هي أيضا في حركة الزمن، في حركة الليل والنهار، في حركة الشمس، أشبه ما تكون بفواصل زمنية لها علاقة بواقع الإنسان، لها علاقة بنظم حياته وأعماله وتحركاته. وكذلك مثلا عندما نستيقظ من نومنا، فيكون أول الفرائض التي نؤديها هي فريضة الفجر، هذا في غير شهر رمضان طبعا، مع سهر الليل في شهر رمضان وقيامه. وهكذا يأتي الذكر لله والتذكر لله الذي له أهميته الكبيرة في أن تبقى متجها نحو الله سبحانه وتعالى، خائفا من العصيان لله، متنبها ومستحيا من الله سبحانه وتعالى، ومنتبها إلى أعمالك، إلى تصرفاتك، كيف لا تعصي الله، كيف لا تسبب لنفسك سخط الله، كيف تعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كيف تتقي الله جل شأنه. فهذا الجانب جانب مهم. الصلاة هي ذكر لله سبحانه وتعالى، وهي أيضا حافلة بالأذكار العظيمة، بالتكبير لله جل شأنه، وبالتسبيح لله سبحانه وتعالى، ومع التسبيح التهليل والتحميد، وأيضا مع ذلك قراءة القرآن

تلك الأذكار في التكبير لله الذي يعني ترسيخ الشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى وأنه أكبر من كل شيء بكل ما لهذا من أهمية كبيرة. بالتالي في مواقف الإنسان، في أعمال الإنسان، في طاعته لله سبحانه وتعالى، في نهوضه بمسؤولياته، في مواجهته لأعداء الله، في تصديه للأخطار والتحديات مهما كانت، ما يتعلق بالتسبيح كذلك، ما يتعلق بقراءة القرآن كذلك، وهكذا. أذكار الصلاة أذكار عظيمة وليست عشوائية، هي شرعت وأتت عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، شرعها الله لعباده، شرع لنا ما نذكره به في صلاتنا. الأذكار محددة ومشروعة للصلاة، حافلة بالأذكار العظيمة المهمة التي ترسخ في نفس الإنسان ووجدانه المعاني العظيمة التي تشده نحو الله سبحانه وتعالى. وهذا المجال يطول الحديث عنه، لسنا في سياق الحديث عنه تفصيليا، إنما الحديث عنه على نحو الإجمال. من أهم ما في الصلاة أنها تساهم في ترسيخ معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي في أذكارها وأركانها من ركوع وسجود وقيام وقعود، هي تعبر عن عبوديتك لله سبحانه وتعالى. أنت تقف في صلاتك، في موقف الصلاة وفي مقام الصلاة تتوجه، لا تتلفت إلى شيء آخر، تبقى ملتزما وفق هيئة الصلاة، وفق أذكارها، أركانها، شروطها، فروضها، لا تنشغل بشيء آخر، لا تلتفت إلى شيء آخر، لا تمارس أي أعمال أخرى بوقفة الإجلال والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. ركوعك وسجودك كله وإقبالك ذلك الذي يمنع فيه أي حديث آخر غير أذكار الصلاة، ويمنع فيه أيضا أي أعمال أخرى غير أعمال الصلاة، أي تلفت بوجهك برأسك إلى أي جهة أخرى، كل ذلك ممنوع. تقبل بشكل كلي ولا تؤدي في الصلاة إلا أذكارها وأعمالها، وتترك أي شيء آخر. هذا الإقبال بخشوع وخضوع وحالة من القنوت لله سبحانه وتعالى والخشوع لله جل شأنه والإقبال إلى الله، هي تعبير عن عبوديتك لله سبحانه وتعالى. وفي أذكارها كذلك، في أذكار الصلاة كذلك تعبير عن العبودية لله سبحانه وتعالى. والمهم في ذلك واستحضار الذهن، التركيز الذهني على ما تقول وما تفعل، هذا أمر مهم جدا، التركيز الذهني والحضور الذهني على ما تقول وما تفعل، هذا يساعدك على أن تستشعر هذه الحالة من العبودية لله، من التعبير عن أنك عبد لله، تقف بين يديه، تتوجه إليه، تذكره، تكبره، تسبحه، تقرأ من كتابه، تتلو آياته، إلى غير ذلك مما في أذكار الصلاة. وهذا جانب مهم، وترسيخه في وجدان الإنسان وفي مشاعره له أهميته الكبيرة فيما يتعلق بطاعتك لله سبحانه وتعالى، بإقبالك إلى الله، بتسليمك لله، وتقبلك لهدي الله، وتقبلك لتعليمات الله سبحانه وتعالى. من أهم ما في الصلاة هو عطاؤها التربوي وأثرها الكبير في تزكية النفس وتطهير نفسية الإنسان، هذا جانب مهم جدا يحتاج إليه الإنسان. ولأن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، والإنسان في ظروف حياته وشواغله واحتكاكه بواقع هذه الحياة وما فيه، قد تتلوث نفسية الإنسان بالكثير مما يواجهه في ظروف هذه الحياة، وتتأثر سلباً
ولكن ما بين الصلاة إلى الصلاة تأتي الصلاة الأخرى، فتمثل أيضا عملية تطهير في النفس. وكان الإنسان يتجه إلى حيث يطهر نفسيته من جديد، هذا يعود إلى إقبال الإنسان إلى الصلاة بوعي وأدائها بوعي واستحضار لقيمتها وأهميتها وفوائدها. تزكية النفس جانب مهم. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والصلاة تساعد على تزكية النفس وتسهم في ذلك إسهاما مهما. يقول الله جل شأنه أيضا عن هذا الجانب، عن أهمية الصلاة في تطهير نفسية الإنسان، في تزكية نفسه، في ترسيخ حالة التزام التقوى لدى الإنسان والانضباط الأخلاقي والإيماني، في تنمية الروح الخيرة والمشاعر الطيبة في نفسية الإنسان التي تبعده عن الفحشاء، عن المنكر، عن المعاصي. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لأنها ترسخ الحالة الإيمانية، تشدك إلى الله، تنمي في نفسك التذكر لله سبحانه وتعالى والحياء من الله والخشية من الله والحب لله والشعور بالقرب من الله، والشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وتطهر نفسيتك وتنمي فيك المشاعر الطيبة، المشاعر الإيجابية، الطاقة الإيجابية التي تساعدك على الاستقامة إلى درجة أن تمجد الفحشاء، أن تكره الأعمال السيئة، أن تنفر منها، أن تستوحش منها. هذا أثر عظيم ومهم جدا يحصل عندما يؤدي الإنسان صلاته كما ينبغي ضمن استقامته العملية وحرصه على الاستقامة العملية. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وأيضا يذكر مواصفات أخرى مع الصلاة، لكن الصلاة كانت على رأس القائمة في مقدمة ما يفيد في معالجة حالة الهلع لدى الإنسان. ما هي حالة الهلع؟ هي هذا: إذا مسه الشر جزوعا، يجزع من الشر، ليس عنده تحمل وطاقة، يحتاج إلى تربية تؤهنه لذلك. وإذا مسه الخير منوعا، يمنع، يبخل، يشف. فهذه الحالة الإيجابية على المستوى التربوي للصلاة الإنسان بحاجة إليها، كل إنسان بحاجة إليها، وينبغي أن تكون من الأشياء التي نحرص عليها ونسعى لها ونعي أهميتها الكبيرة لنا. من أهم أيضا ما في الصلاة أنها وسيلة مساعدة وعون على أداء العمل الصالح وعلى النهوض بالمسؤولية. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصلاة هي وسيلة مهمة جدا تساعد الإنسان على تقوى الله، على اهتمامه بالأعمال الصالحة الأخرى، لأن لها الأثر الإيجابي الذي يساعدك على الاندفاع للأعمال الصالحة ولتحمل المسؤولية التي عليك أن تتحرك للنهوض بها في الجهاد في سبيل الله تعالى، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في مواجهة الطاغوت، في مواجهة التحديات، إلى غير ذلك مما يدخل في إطار المسؤولية. فلا بد من الاستفادة من الصلاة في ذلك، هي وسيلة لها أثرها الكبير الذي يكسبك في وجدانك الاطمئنان، الشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى، الدافع الذي يمثل
دافعا مهما جدا للتحرك، للاهتمام، للعمل، للالتزام. هذه مسألة مهمة جدا مرتبطة بالصلاة، لها أثرها الإيماني الكبير في ذلك. فمن خلال هذا الدور المهم للصلاة والأهمية الكبيرة لها، يجب أن نعي أيضا خطورة التهاون بالصلاة والتفريط بالصلاة. والبعض للأسف الشديد قد يكون سبب تهاونه بأمر الصلاة أو عن بعض الصلوات هو الغرق في شهوات النفس، الاسترسال في هوى النفس، الضياع للوقت والجهد في أشياء تافهة أو أشياء عبثية. وهذه مسألة خطيرة جدا. على كل حال، لا ينبغي أن يكون هناك أي شيء من الشواغل المعيشية أو مما يدخل كما قلنا ضمن الأمور العبثية أو أهواء النفس مما يسبب لدى الإنسان أن يتهاون بصلاته، أن يفرط في صلاته. التفريط فيها والتهاون بها ذنب عظيم وجرم كبير. الإنسان إذا تجرأ على ذلك فهو يورط نفسه ويسبب لنفسه ورطة كبيرة جدا، يجني على نفسه جناية كبيرة، يفتح للشيطان المجال على نفسه ويتحمل وزرا عظيما يدنس نفسيته. الله جل شأنه يقول في القرآن الكريم وهو يحكي عن واقع أهل النار في النار، وهم يتحدثون عن الأسباب الرئيسية التي أوصلتهم إلى نار جهنم. كان في مقدمتها قالوا لم نكن من المصلين. كان في مقدمة الأسباب لهلاكهم لأن يكونوا من أهل النار والعياذ بالله، قالوا لم نكن من المصلين على رأس القائمة. أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لطبيعة فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم. الشيطان يتجرأ على الإنسان إذا فرط وضيع في صلواته، أصبح لا يهتم ببعضها، أصبح يؤديها على نحو يتخلص منها كأنها مشكلة، فيؤديها مغضى على حسب تعبيرنا المحلي هكذا بطريقة ليتخلص منها وكأنها أصبحت مشكلة بالنسبة له. من خلال الوعي الإيماني يجب أن ندرك عظمة الصلاة، قيمتها، أهميتها. ويبدأ الإنسان على المستوى النفسي والذهني في رسم صورة إيجابية عن الصلاة وفي حمل مشاعر إيجابية نحوها، يعني أن تدرك أنت أنها قربة عظيمة إلى الله، أنها نعمة، أنها مفيدة لك أنت، أنك بحاجة أنت إليها حتى على المستوى النفسي، حتى لعلاج الحالات النفسية التي هي مؤثرة سلبا عليك في مشاعرك، في اهتماماتك، في أعمالك. وتحمل المشاعر الإيجابية نحو الصلاة في أهميتها، في دورها، في عظمة
فيما تكتسبه منها أنت على المستوى النفسي من الشعور بالاطمئنان والسكينة والراحة والقرب من الله سبحانه وتعالى. أرحنا يا بلال. وقال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله كان إذا أتى وقت الصلاة في بعض الأحيان يقول لبلال إنما يأمره بالأذان للصلاة أرحنا يا بلال، راحة راحة واطمئنان وسكينة ومشاعر إيجابية يعيشها الإنسان، هي الصلاة بشأنها العظيم. تفاوت الناس في مستوى الاستفادة من هذا المورد التربوي الإيماني العظيم بحسب إيمانهم بحسب إقبالهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهي ميسرة، ليست على نحو ثقيل، على نحو صعب، ليست أعدادها كبيرة جدا، الله جعلها ميسرة جدا. ليس هناك ما يبرر أن يستثقلها الإنسان أو أن ينفر منها الإنسان أو أن يعتبرها أمرا صعبا ومعقدا يتهرب منه. هي من أيسر الأعمال، الصلاة أمر يسير وسهل وغير معقد وله آثار إيجابية، وإذا استمر الإنسان عليه بإقبال أصبح من الأعمال الشيقة جدا التي يشتاق إليها، تطلع إليها، يحس من خلالها بالراحة النفسية العظيمة، يحس بآثارها وبركاتها الكبيرة بنتائجها العظيمة. ومع ذلك مع الصلوات الخمس هناك صلاة المناسبات، الصلوات المتعلقة بالمناسبات، منها مثلا صلاة العيدين، منها صلاة الجنازة، منها هي فرض على الكفاية طبعا في بالنسبة لصلاة الجنازة. هناك صلاة الكسوفين، كسوف الشمس والقمر، وهكذا صلوات تتعلق بمناسبات معينة. هناك صلاة النافلة من أهمها صلاة الليل في آخر الليل أو من بعد منتصف الليل، هي نافلة ليست فريضة لكن فضلها عظيم، أثرها النفسي التربوي كبير جدا. والإنسان يتزود بحسب ظروفه العملية وبحسب اهتماماته في مسيرته في هذه الحياة. وعلى كل حال تأتي الصلاة كوسيلة عظيمة جدا بأثرها الكبير جدا وارتباطها ببقية الأعمال، ليست بديلة عن بقية الأعمال ولا متعارضة مع بقية الأعمال، بل لها صلتها الوثيقة، كأنها تؤدي هذا الدور في التذكر لله في الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، الدور المساعد على التقوى، فتصبح هي وسيلة معينة. واستعينوا بالصبر والصلاة، كما الصبر يساعدك على أداء مسؤولياتك كذلك هي الصلاة. فلا معنى أبدا لتقديمها وكأنها مثلا بديل عن الجهاد في سبيل الله أو عن الأعمال المهمة الأخرى في السعي لإقامة دين الله، لإقامة الحق، لإقامة العدل. لا مبرر أبدا يبرر التعامل معها وكأنها شيء يغني عن بقية الدين، وهي تربطك ببقية الدين، تربطك بالاستجابة لله سبحانه وتعالى تجاه ما أمرك الله به من آخر ما نوصي به في حديثنا هذا الموجز عن الصلاة، لأن الحديث عنها يمكن أن يتسع جدا. هو الحث للذين لم يتعلموا الصلاة جيدا أن يتعلموها وأن لا يستحيوا من ذلك، أن لا يتحرج الإنسان من تعلمها أو التأكد من أنه يتقنها في أذكارها وأركانها وشروطها وفروضها، وأن يكون هذا من ضمن الأشياء التي يتعلمها بالذات المناطق التي تنتشر فيها الأمية وليست فيها حركة جيدة للتعليم، أن يكون هناك اهتمام بهذا الأمر. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفى جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصالح الأعمال.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني، احفظ عني 44، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني، إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

0: عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه شكى إليه رجل بعض ما يكون، فقال له: أين أنت عن الاستغفار؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ختم يومه يقول 10 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إلا غفر الله له ما كان منه في يومه، أو قالها في ليل إلا غفر الله له ما كان منه في ليلته.
1: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس 3: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته،

0: وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة بلا أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة. ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم. انصرف إذا شئت.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الأعداد في القرآن الكريم.
2: العدد واحد، تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
1: الأعداد في القرآن الكريم.
3: وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما، يعني إذا كان منه ما يوجب القطيعة، ابتدأك هو بالقطيعة أو عاملك معاملة سيئة جدا أو اتخذ منك موقفا سلبيا، فلا تقابل ذلك بموقف سلبي نهائي، تقطع أواصر الأخوة بشكل نهائي ولا تبقي مجالا له في المستقبل. تفادى الإساءة إليه بقدر ما تستطيع، تجنب الاستفزاز له بقدر ما تستطيع، حتى يبقى له مجال إذا أراد يوما ما أن يعود إلى أخوته. لا تكن قد راكمت من الإساءات والمواقف السلبية وأبديت من الموقف السيء الحاسم النهائي ما يعيقه عن العودة، له مجالا للعودة مستقبلا.
4: يقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن انفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم الا السيف، ولن ينفع معهم الا القتال، ولن ينفع معهم الا ان نحاصرهم في البحر الاحمر وفي باب المندب وفي جميع انحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
5: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، طاوى في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزل. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نعلو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموت.

0: إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
1: مستغيثي وزحفي يا حشود، إن نويتي تموتي إذا

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفقل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبأ فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبأ فون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انت 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأ فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: ومع فرحة العيد الفضي المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
3: سبافون أصالة وتواصل.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنا ابنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الاستجارة الجائرة. أقول فيها: أجهل الناس بل أغباهم من استجار بالمستكبرين ليقضي على المستبدين. هو كمن يرقع الثوب بالسكين أو كمن يطفئ النار بالبنزين. لهذه الكلمة إشارة إلى ما يقوم به الكثير من الأغبياء الجهلة الحمقى الذين لا يمكن وصف مدى جهلهم وغبائهم وحمقهم حين يتعاونون مع أمريكا أو مع الكيان الصهيوني أو مع بريطانيا أو مع فرنسا أو مع أي دولة من الدول التي ثبت استكبارها واستبدادها وظلمها، يتعاون معهم لأجل إزاحة حاكم يحكمه مهما كان ذلك الحاكم مستبدا. فإذا خالفتهم قالوا أنت مع المستبد. إذا خالفتهم في هذا الأمر تقول لهم كيف تفعلون هذا، يقول أنت إذن مع المستبدين. وأنت نقول لهم نعم أنا ضد المستبدين ونحن ضد الاستبداد، ولكن لا يمكن أن ترقعوا أو تواجهوا الاستبداد بالتعاون مع الاستكبار. لا يمكن أن تطهروا النجاسة بالنجاسة أشد منها وأقذر منها وأخطر منها، لأن هؤلاء المستكبرين أخطر من المستبدين. ورأينا ذلك في الواقع في ليبيا مثلا، كانوا يقولون عن القذافي أنه مستبد وأنه ظالم، وأفتى القرضاوي بقتله وأفتى هؤلاء جميعا. قلنا لا بأس، يمكن للشعب أن يثور، أن يستعمل الحيل المختلفة، أن يستعمل الحوار، أن يستعمل أي شيء لإزالة هذا الحاكم، وكان في إمكانهم ذلك، خاصة عندما وصل الأمر كما يقال إلى خط مسدود ولم يستطع. فماذا فعلوا؟ بدل أن يلجأوا إلى هذا الأمر، الإخوان المسلمين والتيارات التي كانت السعودية وغيرها توجهها، فلا، استعانوا بالناتو، استعانوا بالغرب لإزاحة هذا الحاكم. فكان الغرب، كانت الطائرات، طائرات الناتو، طائرات الغربية تقصف في طرابلس، تقصف المسلمين، تدمر البيوت وتقتل، وهؤلاء يستبشرون بأنهم سيقضون على ذلك المستبد. وحينها قال القرضاوي عندما ذكر القذافي حينها بأن هذه حرب صليبية على ليبيا، قال له لا، هذه ليست حرب صليبية، وأننا يمكن أن نستعين بالكافرة وبغير المسلمين لضرب المستبدين. في الأخير ما هي النتيجة؟ هل استقرت ليبيا؟ الليبيون أنفسهم إلى الآن يذكرون أن واقعهم أشد خطرا مما كانوا عليه. كانت لهم مرتبات، كانت أموالهم نعم بعضها ينهب، ولكن لا نسبة لما ينهب الآن مع ما ينهب قبل ذلك. وصارت ليبيا مهددة بالتمزيق ووحدتها ممزقة. لماذا؟ لأنهم استعانوا بالمستكبرين، لم يلجأوا للحكمة، لم يلجأوا للقادة الراشدين، ولم يتقدموا لإزالة المستبد بقائد. لا يمكن أن يزيل مستبد إلا قائد رشيد صاحب مشروع، هم تقدموا من دون مشروع. في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لماذا نجحوا؟ لأن الشاه واجهه الخميني، وهو عالم حكيم له خبرة وله تجربة وله تعرض للأذى، وكان يمارس الدعوة بكل الوسائل ولسنوات طويلة إلى أن بث الوعي في نفوس الناس، ولم يستعن لا بأمريكي ولا بروسي ولا بغيره، بل هؤلاء أنفسهم حاربوه. وهو نفسه كان شعاره لا شرقية ولا غربية، إسلامية إسلامية. فلذلك نجحت تلك الثورة وقضت على الاستبداد وتخلص المستضعفون. لكن الذين يستعينون بالمستكبرين ما هي النتيجة؟ رأينا ذلك في ليبيا، رأيناه في العراق عندما أيضا جاءت أمريكا. هل تركت أهل العراقيين في سلام؟ بقيت تحاصرهم، بقيت تؤذيهم، بقيت تتصرف في أموالهم، فرضت عليهم دستورا طائفيا بالمحاصصة، دائما تبقى الصراعات بينهم. وهكذا في سوريا، الذين استعانوا بالأمريكان واستعانوا بقطر واستعانوا بالإمارات الذين هم خدم وخول للغرب وخدم للاستكبار، ما هي النتيجة؟ تدخل مباشرة بعد دخولهم، دخل الكيان الصهيوني ليقضي ما شاء له أن يقضي من الأراضي السورية. وأمريكا أخذت جزء كبير من آبار النفط
والأراضي الخصبة من سوريا، وتركيا أخذت ما تشاء، وبالتالي هؤلاء المغفلون لأجل إزاحة حاكم قضوا على بلادهم، كما يقال يعني من أجل أن يبني قصرا هدم مصرا، فهكذا فعلوا. ولذلك العاقل هو الذي لا يفعل هذا الأمر، لا يستعين بالمستكبرين. المستكبرون يفكرون في مصالحهم، ولذلك يعني أن حتى السعودية ودول الخليج العربي الذين تعاونوا واستعانوا بأمريكا عندما دخل صدام إلى الكويت، فما هي النتيجة؟ أصبحت أمريكا تتصرف فيهم كما تشاء، كانت تتصرف فيهم قبل ذلك، ولكن وضعت نفسها موضع المحامي عنهم وتصرفت في كل شيء، وأخذت من أموالهم ما تشاء، وافتقر الشعب السعودي بعد الغنى، وصار لا يملك أي قرار، بل صار تحت الوصاية الأمريكية. لذلك الذين يستجيرون بهؤلاء المستكبرين كالمستجير، كما يقال يريد أن يطفئ النار بالبنزين، مثل ما فعل المرتزقة في اليمن الذين يستعينون بالسعودية وأمريكا وغيرها، وهم يعلمون أن هؤلاء أعداء لهم، هؤلاء ينهبون ثرواتهم، هؤلاء يذلونهم، وبالتالي لا يريدون لهم الخير. أمريكا لا تفكر إلا في مصالحها، وهكذا كل من يكون معها من العرب، كل هؤلاء في الحقيقة هم طباعهم طباع أمريكا، أخلاقهم أخلاق أمريكا، لا علاقة لهم لا بالعروبة ولا بالإسلام. ولذلك الاستجارة هو أن نستعين بالله ونتوكل على الله ولا نركن إلى أي جهة. كل الذين ركنوا إلى أمريكا حصل لهم كما يقال المتغطي بأمريكا عريان. أمريكا لا تفعل شيئا ولا تقدم أي شيء إلا عندما ترى أن ما تجنيه أكبر مما تقدمه. هي البخل، هي الشح، هي الحرص، هي الحقد، هي الكبر، هي الطغيان بكل معانيه. ولذلك الذي يستجير بها كمن يستجير بالشيطان، كمن يستجير بجهنم حتى تنقذه من جهنم من الجنة. ولذلك هذه الاستجارة عواقبها في الدنيا وخيمة، وعواقبها في الآخرة أوخم، لأن هذا الذي يستجير بالظالمين سيصبح مواليا لهم وسيصبح محبا لهم. وقد سمعنا القرضاوي وهو يثني على أمريكا، ومع علمه أن أمريكا هي سبب كل أو أكثر الجرائم في العالم. وبالتالي هؤلاء يعني لا يقضون على دنياهم فقط، بل يقضون على أخراهم أيضا، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم إلا من خشامة.
2: أقول للسعودي أيها الجبان 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن. أما الآن

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحية، بأي كلفة لهذا الخيار، برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خيار، لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت القضية. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

0: يده عصا موسى وصم.
1: وثبت أقدامنا وانصبنا على القوم الكافرين، لن نهزم اليوم من قلة، فهزموا هزيمة منكرة. الإيمان على هذا النحو هو الذي يدفع الناس إلى أن يرجعوا إلى أنفسهم فيصححوا أخطاءهم ويكتشفوا أخطاءهم ويحسنوا من أوضاعهم ويحسنوا خططهم ويحسنوا تصرفاتهم، ويظلون دائما مرتبطين بالله مهما بلغت قوتهم مهما بلغ عددهم، تظل ارتباطهم بالله قوي، ارتباطهم بالله وهم 100,000 كارتباطهم بالله وهم كانوا 300 شخص أو أقل. متى انفصل الناس عن الله ورأوا أنفسهم وكأنهم في حال لا يحتاجون معها إلى تأييد من الله سيضربوا. لن نهزم اليوم من قلة، هي التي ضربت المسلمين في حنين. وفي يوم أحد ما الذي ضربهم؟ هو العصيان للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، عندما عصى البعض وسكت الباقون فكأن معصيته هي تعبر أو أنها تحظى برضا الآخرين، أي لم يستنكروا ما حدث من أولئك الذي أكد عليهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يظلوا فيه ولا يبرحوا منه. فحصل أن ضربوا ضربة شديدة وهزموا هزيمة منكرة بعد أن كانوا في بداية المعركة كما قال الله عنهم يحسونهم، يعني القتل هكذا وكأنه قتل بسهولة وسريع. فصدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعطيتم حصل ما حصل، فحصل الهزيمة وحصل القتلى وقتل نحو 70 شخص. الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يعني فيما يمثل من التجاء بالله في كل ظروف، ثم إيمان بأهمية الاستمرارية على أسباب النصر هي جزء من الإيمان بالله. وأنت إذا لم تلتزم فقد يحصل عليك مصيبة ثم تحمل الله المسؤولية ثم تسيء ظنك بالله وتكون أنت في الواقع الذي جنيت على نفسك من البداية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم

0: العدو السعودي يشن 129 غارة في يومين، والقوات المسلحة الاعتداءات لن تمر دون عقاب، ومشاهد مرتقبة للإعلام الحربي من عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا،
1: لأن الشعب اليمني لن يقبل بهذا، وأن الشعب اليمني مصمم على انتزاع حريته وسيادته وتحرير أرضه وأخذ حقوقه.
0: العلامة مفتاح لا شيء سيعفي المعتدي من مسؤوليته الجنائية والسياسية، والفريق الرويشان على العدو السعودي أن يعيد حساباته تجاه اليمن.
2: سيجد صنعاء قريبة من السلام وقوية في الحرب.
0: استقبال رسمي وشعبي في صنعاء للأسرى المحررين من سجون مرتزقة العدو السعودي، والمرتضى جاهزون لصفقة تبادل شاملة. المسيرة تواصل رصد نتائج العملية العسكرية الكبرى في الساحل الغربي، وترصد جهود تطبيع الأوضاع المختلفة من السلطة المحلية والجهات الأمنية. مصدر بوزارة النقل للمسيرة: عبور 73 سفينة خلال 48 ساعة الماضية من مضيق باب المندب. الملاحة الدولية آمنة ومنتظمة. القلق الأمريكي الإسرائيلي من تطورات اليمن يكثف التنسيق مع السعودية، وأوساط العدو: التحول في باب المندب نقطة انكسار لهيمنتنا على البحر الأحمر. إيران: عودة الأمن إلى مضيق هرمز مرهونة بوقف التحركات الأمريكية المزعزعة للأمن في المنطقة وإنهاء الحصار البحري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليمن في بؤرة الاهتمام، وعند مضيق باب المندب تدور الكثير من المواقف والتحليلات المتفاعلة بشتى اللغات، لكن المفارقة أن من يبدي القلق هو مصدره ورأس البلاء في المنطقة، والشر المطلق في العالم، والخطر المحدق على البشرية، على أن كذبة المخاوف السعودية الإسرائيلية المتلطية بأمن الملاحة الدولية والمضيق العالمي لا تمنع ما تكرسه من حقيقة حول عبقرية الجغرافيا، وأن اليمن من بابه يرسم المعادلات الإقليمية والدولية، وبالتالي فمتغيراته وتطوراته في الساحل الغربي لا تتيح الهروب من استحقاقات اليمن. وصنعاء وهي تحتفي بالأسرى المحررين تؤكد أن إصرار الرياض على السياسة نفسها والاحتفاظ بصورة ذاتها لن يغير حسابات أرض سقيت بدماء أهلها طوال 12 عاما بدأت غداة قلق المجرم الإسرائيلي من ثورة 21 من سبتمبر. وليس من الغريب أن يتذرع الكيان المؤقت من جديد بدراماتيكية المتغير اليمني ويقدمه كقوة دفع لتطوير التخادم الأمن الاستخباراتي مع الكيان السعودي. إذا يمكن ذكر المملكة إلا مع النكسات وخيانة فلسطين تحت الراية الأمريكية ومسمى الاعتدال العربي وما تركه من اعتلال في الأمة، حتى وجد بعضها الفلسطيني وحيدا يقاتل المحتل بالحجارة، وما صنع من سلاح منذ أكثر من قرن ولا يزال حتى الآن يرفع الصوت بواقع مرير يقاسيه دون أن يصغي له أغلب أشقائه العرب وإخوته المسلمين، وشاركه اليمن الوجع وسانده ولله الفضل والمنة بما استطاع من السماء والماء. فموقفه المبدأ الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني هو مفتاح الخوف بالأمس وشفرة ذعر اليوم، ولا شيء آخر أخطر من سواعد نفس الرحمن ويمن الإيمان والحكمة، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

0: صاروخ ليلة أو ساعة التحشيدات، نحن سندخل إلى باب المندب تحديدا. قبل ساعات شهدنا عبور العديد من السفن في هذا المضيق من باب المندب لحشام المسير.
1: من المظاهر العسكرية داخل ميناء المخا، وهذه الغرف والأماكن التي كان الجنود السعوديون يتواجدون فيها،
0: والاستعداد والإعداد لمواجهة العدوان وأبناء بيت.
2: تفاصيل الحياة في مديرية حيز بعد تحريرها من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية.
0: المخا تتنفس السعداء برحيل المشروع الخياني للتعاون.
3: صعد العدو السعودي عدوانه الجوي على اليمن خلال الساعات 48 الماضية، منفذا 129 غارة استهدفت 7 محافظات في تصعيد واسع. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الغارات توزعت على محافظات تعز ومارب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة، ونفذتها طائرات من طرازي F-15 وتايفون أقلعت من قواعد العدو السعودي في خميس مشيط والطائف، مؤكدا أن هذه الاعتداءات على الشعب اليمني لن تمر دون رد وعقاب بإذن الله وقوته. العديد من مظاهر عسكرة العدو السعودي لميناء المخا وتحويله إلى قاعدة عسكرية بحرية لتنفيذ عملياته العدوانية، رصدها لنا مراسل المسيرة في جولة جديدة من ميناء المخا.
1: للوهلة الأولى قد تبدو لك على أنها منشأة عسكرية، لكنك ما إن تلج في داخلها ستجدها في الأصل والحقيقة منشأة مدنية بحرية، لكن القوات السعودية حولت هذا الميناء ميناء المخا إلى قاعدة عسكرية بحرية.

من المواقع العسكرية التي نقوم بجولة ميدانية داخلها في وسط وقلب ميناء المخا. نلاحظ حجم هذه التحصينات والسواتر الترابية داخل هذا الميناء المدني الذي حولته القوات السعودية إلى قاعدة عسكرية وأيضا قاعدة بحرية، كما نشاهد حجم هذه التحصينات. أينما يممت بوجهك داخل هذا الميناء وجدت العديد من مظاهر عسكرة هذا الميناء، بدعا من الثكنات العسكرية المنتشرة في أرجاء هذا الميناء، مرورا بوجود العديد من مخازن الأسلحة، أيضا وجود العديد من العربات والمدرعات العسكرية المنتشرة في مداخل وممرات هذا الميناء، ما يعني أن القوات السعودية حولت هذا الميناء إلى قاعدة عسكرية بحرية.

مظهر آخر من مظاهر عسكرة ميناء المخا بالأسلحة العسكرية. أقف الآن على هذا الزورق الحربي التابع للقوات السعودية بعد عسكرة هذا الميناء، وهناك العديد من الزوارق الحربية التي تقع بمحاذاة هذا الرصيف البحري التابع لميناء المخا، وإلى جانبه عدد من سفن نقل الأسلحة التي تم استهدافها قبيل طرد قواتنا المسلحة لتحشيدات العدو السعودي من هذه المدينة الساحلية مدينة المخا.

0: مواكبة للإنجازات الميدانية التي حققها مجاهد القوات المسلحة في تطهير مديريات الساحل الغربي بمحافظة تعز، كاميرا المسيرة رصدت خسائر العدو السعودي وتحشيداته في العديد والعتاد.
1: تتنقل كاميرا المسيرة في محاور العمليات الأخيرة من دباب إلى الوازعية والمخا وموزع، موثقة المواقع التي تمكنت القوات المسلحة اليمنية من طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي منها، وما خلفته المواجهات من آثار ميدانية وآليات ومعدات في عدد من المواقع.
2: تم بفضل الله وبفضل رجال الرجال السيطرة على المعسكر بالكامل والمواقع إلى ما بعد باب المندب، وإن شاء الله والقادم أعظم. وأخذ مدرعات 2025 و2023 و2024 كان مجهزها للاقتحامنا، وقولته يطلع صنعاء، ما بيطلع صنعاء، بعيدة عليه صنعاء، بفضل رجال الرجال ومرابطتهم وقتالهم في ساعات الشرف.
1: وخلال الجولة ترصد المسيرة طبيعة المناطق والطرق التي دارت فيها المواجهات، فيما تظهر المشاهد حجم الخسائر الفادحة التي لحقت بالتحشيدات التابعة للعدو السعودي رغم الإسناد الجوي السعودي ومحاولات وقف تقدم القوات المسلحة في أكثر من محور. وتعكس مشاهد المسيرة من ذباب والوازعية والمخا وموزع اتساع نطاق العمليات والتحول الميداني الذي أحدثته، فيما تؤكد القوات المسلحة أن عملياتها تأتي في سياق طرد تلك التحشيدات ومواجهة محاولة إخضاع الأراضي اليمنية للاحتلال والهيمنة.
3: وتبقى مواقع العزة والكرامة والرباط هي مواقع الشرف والبطولة والاستعداد والإعداد لمواجهة العدوان وأذنابه، وما هذه المدرعات التي غنمها أبطال الجيش إلا دليلا على ذلك. من محافظة تعز جميل المقرمي، المسيرة.
0: في التقرير التالي تواكب المسيرة مرحلة تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن وطي صفحة الفوضى والدمار التي خلفتها التحشيدات التابعة للعدو السعودي في الساحل الغربية.
4: بفضل الله وعونه وجهود أبطال القوات المسلحة تم تحرير مديريات الساحل الغربي من عناصر العدوان. وفي هذا التقرير تواكب المسيرة مرحلة تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن وطي صفحة الفوضى والدمار التي خلفتها قوى العدوان إيذانا بمرحلة جديدة واستثنائية عنوانها الأمن والبناء والتنمية. نحن الآن بفضل الله وتمكينه في مفرق الخوخة حيث المخا، وكما نرى انتشار المجاهدين وأبناء المنطقة لحماية هذه المناطق من دنس المرتزقة أدوات العدوان السعودي الذي جثم لفترة طويلة على أبناء هذه المناطق الذين قاموا بطرده ولفظه إلى غير رجعة.
3: نحن الآن في منطقة حيس، نحمد الله سبحانه وتعالى بأن من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الانتصار العظيم، ونطمئن أبناء حيس وأبناء كل شعبنا اليمني بأننا وجدنا لحمايتهم، ودماءنا دون دمائهم وأرواحنا دون أرواحهم.
4: كيف الأمان هنا؟
5: هنا الحمد لله الدنيا الآن بحال أمان وسابر الأمور، والحمد لله شرفتوا وانتم على رؤسنا.
4: الله
6: يحفظك. الأمان في راحة وسعادة إن شاء الله، والخير باقي بإذن الله.
7: نحن اليوم وجودنا نأمن جميع المواطنين ونطمنهم أن لهم الأمان.
8: ونوجه رسالة الطغاة أننا ماضون، أننا ماضون في تحرير الوطن. شبر شبر، والله لو ما بقي مننا رجال واحد.
4: الآن عودة النازحين الحمد لله تعودون الآن.
9: الحمد لله رب العالمين، الآن يعني بلادنا أمان، لازم نرجع بلاد إحنا.
4: الله،
9: هذا الحمد لله على هذه النعمة، نحمد الله ونشكر النعمة من الله.
4: يعني مطمئنين بوجود
9: المجاهدين. احنا رجعنا وشكادي، فاحنا احنا هذا يدل على الاطمئنان وعلى الراحة.
10: اليوم المواطنين انهم فرحين ويشتوا انه عيد، هذا افضل عيد. قالوا بعض المواطنين ان هذا الانتصار أكبر عيد وأفضل عيد عندنا.
11: المواطنين كلهم هنا بيتسوقوا، كل واحد بعد عمله، كل واحد بعد شغله، وأي واحد يعني يرجع بيته، يرجع أخوه، يرجع محله يفتح، ما بيش ولا أي حاجة. إحنا أخوة وإحنا يمنيين، والسيد يعني قد التعف وعامل الناس جمعة.
12: نحن الآن في مديرية الخوخة التي تنفس أهلها الصعداء بعد أن ضاقوا الأمرين خلال سنوات العدوان التي جثمت فيها أدواته على هذه المديرية التي دخلها المجاهدون وحررها من قطعان العدو السعودي.
13: الأوضاع أمنة والأمور طيبة وما فيش أي حاجة، وأنصار الله بالصدق يعني أبدعوا في هذا الشيء وسلموا، يعني أمنوا المواطنين وأمنوا البيوت وأمنوا العوائل، ولا كأنه في أي حاجة يتواجد.
14: ونحن في الدوار في مديرية الخوخة، هذه المديرية التي رزحها وعلى صدرها الاحتلال والمرتزقة فترة طويلة بضع سنين، اليوم تتحرر وتنفو الغبار ذلك الدنس من المرتزقة وعفنهم.
15: نحن هنا في هذه مدينة الخوخة مؤمنة، حيس مؤمنة، المخا مؤمنة، الساحل الغربي بشكل عام مؤمن.
16: من مدينة الخوخة من داخل المدينة، نحن هنا المجاهدين الأحرار، وين أنتم يا أيها المرتزقة، يا أيها الهاربين؟
17: مناطق كلها وهي مؤمنة، ونحن صامدين صمود الجبال الرواسي، ولا نزحزح ولا نركع إلا لله.
12: طبعا بحمد الله المخا محررة مثل بقية المناطق، حيس والخوخة وكثير من مناطق الساحل الغربي، ذباب وغيرها من المناطق التي دنسها الاحتلال.
18: اليوم نحن قمنا طلعنا على الطرق مع أفسدة السعودية من أعمال عبر مرتزقتها، وكذلك في مطار المخا وميناء المخا والمديريات الأخرى إن شاء الله، حيس والجراحي وكل المديريات التي في نطاق أشرافنا.
5: أولا نهنى السيد القائد عبد الملك بدر الدين المحوذي والرئيس مهدي محمد المشاط على الانتصارات العظيمة،
19: ومن هنا نرسل رسالة للنظام السعودي ولمرتزقته بأن عدوانكم خاسر ومآله إلى زوال، وبضاعتكم سوف ترد إليكم، وبإذن الله سوف يكون الانتقام في عقر داركم في مملكة الشر والفساد.
5: نقول للغزاة اليمن مقبرة الغزاة مهما كانت.
17: نحن جاهزين لأي مرتزق يحاول أن يسيء لهذه البلاد أو يسيء لحقوق الناس، إحنا في حماية الناس، حماية مستحقاتهم وحماية أدوانهم، فيرفعوا رؤوسهم. هذا فضل الله، واحفظ قائدنا وقائد مسيرتنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. الله أكبر.
20: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله لتعليهم، الناس
12: بإسلام. من المديريات المحررة بالساحل الغربي للجمهورية اليمنية، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
0: وجالت قناة المسيرة في مديريتي حيس والخوخة ورصدت مظاهر الحياة وتوفير الخدمات وفتح الطرقات، كما زارت المستشفى المركزي في الخوخة.
21: مرحبا بكم مشاهدي الكرام، نرصد لكم في هذا التقرير مظاهر تطبيع الحياة في المديريتين المحررتين حيس والخوخة، وتقديم السلطات المحلية للخدمات للمواطنين، وأبرزها فتح الطرقات التي قلصت المسافات والوقت الذي كان يبلغه المسافر من المديريتين إلى مدينة الحديدة، كما ستتابعون تفاصيل أخرى في هذا التقرير. مشاهدي الكرام، وفرت السلطات المحلية في محافظتي الحديدة وتعز ووزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز 6500 اسطوانة غاز معبأة كليا للتوزيع مجانا على الفقراء والمستضعفين في المناطق المحررة في المحافظتين. ونحن الآن ننقل لكم وصول هذه الاسطوانات وبدء توزيعها، بدءا من حيس ثم الخوخة وبقية المناطق المحررة في محافظتي الحديدة وتعز.
22: والحياة اليوم الآن مستتاب بشكل جيد كما تشاهدون أنتم الصباح،
1: تم افتتاح الطرق اللي كان مغلقة واللي بعد تحول إلى سكنة عسكرية. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم الأمن مستتاب، الناس اللي يعيشون في أسواق بأمن وأمان، يعني نعمة كبيرة.
2: طبعا بالأمس احنا مرينا على المديريات المحررة وطلعنا على توفر المشتقات النفطية والغازية بهذه المديريات، والحمد لله الأمر مستقر، ونطمن أهلنا في تلك المديريات أنه سيستمر التمويل بالكامل على مدار 24 ساعة، سيكون متوفر المشتقات النفطية والغازية. نحن اليوم ندشن توزيع 6500 أسطوانة غازية معبأة بالكامل لتلك المديريات سواء في محافظة تعز أو في محافظة الحديدة.

0: وكما تتابعنا مشاهدي الكرام، تعمل السلطة المحلية هنا على فتح هذا الطريق الرابط بين مديريتي الخوخة وحيس وبقية مديريات محافظة الحديدة، والذي كان مرتزقة العدو السعودي قد قطعوه على المواطنين هنا. طبعا المسافة بين هذه المديريتين وباقي مديريات الحديدة كانت تصل إلى 14 ساعة بسبب الطرق البديلة التي تصل من هذه المناطق إلى إب ومن ثم إلى محافظة الحديدة في طرق وعرة. والآن اكتسرت مسافة الناس الذين يريدون الوصول إلى مدينة الحديدة وبقية المديريات من هاتين المديريتين من ساعة ونصف إلى ساعتين بفضل هذه الجهود وفتح هذه الطرقات المغلقة. كيف الحال؟
1: ياكم
0: كيف لما فتح الطريق ذا؟
1: والله الحمد لله إن شاء الله تمام، أفضل من الخط الأول.
0: الخط الأول كان تعبوا؟
1: كنا نتعب لا داخل أب ولا الحوبان. إن شاء الله طيب.
0: دحين ساعة ونص لك داخل العديدة.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: الله يوفقكم.
1: يوفقكم الدنيا إن شاء الله.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الحال؟
2: الحال تمام بخير.
0: مكيف فش أمك في هذا الخط؟
2: نعمة جليلة من أرحم الراحمين، هذا فضل من الله.
0: ساعة ونص كنا داخل العديدة.
2: ما فيش.
0: ما فيش.
2: والله ما في. أقل ساعة لا ساعة وربع.
0: أول كم كنت تعب؟
2: إيه يوم وليلة.
0: خاف الله.
2: والله.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله. الله أكبر. الحمد لله. حياك
0: اليهود. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره.
0: مكيفين فشو؟
3: مكيفين أكيد مكيفين ومفشعين على الانتصارات العظيمة.
0: كيف لما فتحوا الخط؟
3: قوة القوة.
0: أول كم كنتوا تعبوا لما تشون المحديدة؟
3: كانوا يخرجوا على قبل راس ثم فروع كثيرة، يعني فروع سفر يومين
4: ثلاث أيام. سفر يوم يومين ثلاث أيام وتعب ومشقة وكبار السن والأمراض اليوم الحمد لله نحمد الله ونشكره.
0: هذا هو المشفى الرئيسي والأكبر في مديرية الخوخة، تركه الأطباء والدكاترة والعاملون على حاله بما فيه من مرضى وجرحى، وقد عملت السلطة المحلية في محافظة الحديدة على استقدام كادر طبي متكامل من مستشفى الثورة للعمل في هذا المستشفى، والجميع الآن على استعداد تام لتقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى من هذه المديرية والمديريات والمناطق المجاورة.
5: كيف حالك يا دكتور؟ ربنا يعينكم. تفضل.
6: يا ابويا رب.
5: السلام عليكم.
6: السلام.
5: كيف حالك يا رجال؟ ربنا يعينكم.
7: تم مغادرة الكادر الطبي السابق من المستشفى، وحضرنا من تعزيز من هيئة مستشفى الثورة الحديدة، وكان بوجود حالتين في العناية وحالة في الطوارئ، تم نقلها إلى الحديدة إلى مستشفى الثورة العام في الحديدة.
8: نحن تم استدعائنا من مستشفى الثورة بالحديدة، ووجدنا هنا بعد مغادرة الطاقم الطبي وجدنا هنا اثنين من المرضى، اثنين في العناية وكذلك مريض موجود في الطوارئ العامة. تم التواصل بمستشفى الثورة وتم نقلهم بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الثورة، ونحن الآن نقيم هنا في المستشفى من أجل الحالات الطارئة التي تصل إلينا، على أن يصل الطاقم الطبي إلى المستشفى ويقوم بعمله.
9: احنا الحمد لله جاهزون لاستقبال كافة الحالات والتعزيز كل الخدمات الطبية التي نأملها بذل الكادر الذي غادر من هذا المستشفى.
0: وهكذا مشاهدي الكرام نقلنا لكم جزءا من الصورة الكاملة لتطبيع الحياة في مديريتي حيس والخوخة المحررتين بفضل الله وتمكينه، وجانبا من أعمال السلطة المحلية في المديريتين من شواطئ مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. محمد معوضة، المسيرة.
10: في مديريتي المخاوة ذباب بمحافظة تعز، رصد مراسلنا هناك انطباعات الأهالي والجهود الرسمية والشعبية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وحفظ الأمن والاستقرار.

0: إلى مركز مديرية ذوباب جنوب غربي تعز وصلنا، حيث تبدو الأوضاع مستقرة بعد اندحار فلول التحشيدات التابعة للعدو السعودي.
1: الوضع تمام.
0: تمام، ما فيش أي شيء ولا في خوف ولا شيء. ولا بس في عندكم إيش نقص تموينات؟
1: التموينات أيوة. يعني الماء، المواد الغذائية، يعني كلهم بنجذهم، ها المطاعم.
0: يعني هل حصل في تخويف للناس؟ كانوا يخوفوه؟
1: والله يمكن في يقولوا ويرتعايل مدري باه إنه ينزحوا من البلاد.
0: بدوا يخوفوا الناس إنهم ينزحوا.
2: الوضع تماما، الوضع ما بش أي حاجة، بس التموين هو اللي ناقص.
0: التموين
2: أيوة، وتخوف الناس، بيخوف الناس، بيجيبوا لهم رسائل إنه عيعودوا عيعودوا عيعودوا، والطيران مدري ما هم مدري ما من هذا
0: إرهاب الناس.
2: أيوة إرهاب الناس.
3: يعودوا يا حنا هنا جالسين، إيش نبوك هني؟
0: أنتوا جالسين
3: هني عاني
0: ما قدرتوا ولا
3: بوري هني، بس
0: بلادك أرضك تعيش تموت
3: أحسن من كل بلاد يحصل لك بلادها.
0: الأهالي يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويوجهون عبر كاميرا المسيرة رسائلهم التطمينية.
4: احنا صامدين هنا في ذباب، لا نخرج من أرضنا هنا، في ساكنين في ذباب لا نخرج.
0: والذي قد خرجوا خوفوهم تطالبهم
4: يعودوا، ما فيش أي حاجة، الحياة مستمرة هنا في ذباب، ما فيش أي حاجة احنا صامدين هنا في ذباب.
0: وفي المخا شمالا تستعيد المدينة حيوية والحركة العامة تشهد نشاط متزايدا، والجهود تتجه نحو تعزيز الخدمات وتنظيم شؤون المدينة وترتيب الأولويات بما يواكب مرحلة الاستقرار. وقد واكبنا خلال جولتنا صباح اليوم جانبا من هذه الأنشطة.
5: نحن دورنا كأجهزة أمنية نهتم بالأمن والاستقرار ونعيد للمواطن الحرية، ويهمنا استقرار المواطن وعيدة الحياة الطبيعية.
6: اليوم نحن في مدينة المخاء وميناء المخاء، ندعو كل أبناء المخاء للعودة لأعمالهم، ونحن كسلطة محلية موجودين في مدينة المخاء لتفقد الأجهزة التنفيذية، أجهزة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لتقديم الخدمات وتذليل الصعوبات لهم.
7: ونبقى الآن مشاهدينا مع المشاهد النوعية التي وزعها الإعلام الحربي من عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والتي أطلقتها القوات المسلحة في 3 سبتمبر الجاري من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية من الساحل الغربي.
8: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر الإسلامي.

0: السيطرة عليها بإذن الله وبقوة الله.
1: تم السيطرة على جبل الحاجب، هذا السلسلة جبل ياب الكامل، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: الجيش والجان الشعبية يقتحمون الجبل هذا، نحن من الله سبحانه وتعالى. يتم الآن طرف العدو من المواقع هي.
2: الرحيم والرحيم جاهدين الآن يستعدون لتحرير ما تبقى من هذه المناطق.
1: من حق المرتزق نفعل فوقهم.
0: داخل
1: إذا قاوة
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء المجاهدين يواصلون التقدم نحو مواقع العدو المتبقية، وسوف يقومون بقطع خط الامداد الرئيسي.

0: تسقط يا ربي لك الحمد. هذا أحد تقوم المرتزقة يحترق، فضل الله بقوته يا ربي لك الحمد.
1: هم المجاهدين قدام في رأس هذا التب يا ربي لك الحمد.
2: شردوا يا ربي لك الحمد.
3: ما عاد هكذا يزيد، قد شردوا.

0: الله ونشكره.
1: شرد وعد الله.
2: تواصلت تقدم نحو مواقع العدو

0: هذه مدرعات العدو تحترق بعد قطعها من هذا الخط المجهد انتم قاموا تمشيط عليها العدو عزز
1: هذا احدى قتلى المرتزقة.
2: هذا قتلى طمع هذا جثث هذول
3: هذه هي جثث مرتزقة الجيش السعودي.
4: اقولهم هي جثث المرتزقة والمنافقين.
5: وهذه احد الجثث
6: هذه هي جثث المرتزقة.
7: هذا هو هذا الجرح
8: شاش. لا الله يكتب اجرك يا ولي الله.
9: هذا واجبنا يا اخي.
8: هذا هم احد اسرى
9: واحد يدفع ميري. انا استنى سنوات ست ما عمل ولا والله.
10: ايدي صغار ايدي صغار مع هذا مع
11: هذا احد الاسرى لا تخاف من بين اخونا.
12: هؤلاء أحد الأسرى
13: والله هم الأسرى.

هؤلاء أسرى لدينا معززين مكرمين.

الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك الموتى بك

0: المرتزقة العدوان السعودي الطقومات بالعشرات. يا الله لك الحمد. يا الله هذه هي آلية المرتزقة وهذه هي آلية تمام. شاهدين هذه الآلية التي تم إحراقها من قبل المجاهدين. شاهدين هذه الغنائم التي سيطر عليها المجاهدين الذي تركوها المرتزقة خلفهم.
1: الحمد لله، شكر فضل الله سبحانه وتعالى.

0: تم السيطرة على هؤلاء الطقوم وأعطابهم وقتل من فيهم من مرتزقة العدواء.
1: هذا أحد طقوم المرتزقة الذي تم اغتنامه.
2: هذا أحد طقوم المرتزقة كما شهد أمامكم.
3: العدو فلت وهرب، نحمد الله ونشكره على الفرار.
4: هذا طقم نيساء من المرتزقة.
5: يشاهدون آلياتهم التي فروا وتركوها. اثنين أطقم.
6: هذه هي غنيمة. هذا هو طقم غنيمة. غنيمة التجمع. وهذا الثاني.
7: هذه أحد آليات المرتزقة الذي كانت تقوم بنقل الآليات.
8: هذه كما تشاهدون أحد آليات العدو.
9: وكما تشاهدون هذه آليات العدو مرتزقة العدو السعودي تحترق بفضل الله سبحانه وتعالى. يا ربي لك الحمد ومن
10: لك. هناك الارتزاق.
11: ومن أراد أن يخون هذا الشعب مصيره الهلاك والزوال بعون الله.
12: وهذا هو أحد الغنائم التي اغتنمها الجيش والجان الشعبي.
13: وهذا كما تشاهدون طق للمرتزقة تم السيطرة عليه.
14: هذا أحد الطقوم التي تم إهرازهم من طقوم المرتزقة. يا ربي لك الحمد.
15: هذا أحد الطقوم الغنائم الذي اغتنمها المجاهدين من المرتزقة والمنافقين.
16: هي الوسيلة التي تم اغتنامها من المجاهدين. يا ربي لك الحمد ولك الشكر.
17: هذا أحد الغنائم من آليات المرتزقة الذي تم اغتنامه في جبهة الوازعية.
18: وهذا طقم المرتزقة والخوان الرجال السعودي.
19: هذه هي المدقعة أحد الغنائم الذي اغتنمها أبطال الجيش واللجان الشعبية في خط الوازعية بفضل الله.
20: الله أكبر.
21: الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود.
22: النصر للإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أخطاء تقوم المنافقين المرتزقة عملاء أمريكا وإسرائيل والسعودية.
23: هذه هي تقومات المرتزقة والمنافقين.
24: تعال ادي كلمة.
23: مرتزقة الجيش السعودي
25: بقوة الله
23: الخوف والذعر. يعني حنب علي الآلية. هذه الآلية الثانية. هذه هي آليات مرتزقة العدو السعودي. وهذه الآلية الثانية كما تشاهدون.
26: هذا هو طقم المرتزقة القلب.
27: يا ربي لك الحمد.
28: معسكر قوامك معسكر باب طارق.
0: بوابات اخرى الى شوف وثق
1: بوابه اخرى سريه
0: هذا لا خارج
1: هذا المجلس
0: هذا المجلس مجلس اخر
1: هذا
2: بندوله
0: ما
2: فعلوا
0: هذا معسكر ما
2: فعلوا
0: هذا
2: هذا خزنه
0: هذا تحت الارض
2: وهذه بطاقه

0: البنادق بالبغم ضربات تجزه من على الارض، اقتلاع ضربات تجزه من على الارض اقتلاع.
1: وباذن الله بعدهم حتى نوصلهم عند الامريكيين والاسرائيليين باذن الله.
2: الله اكبر. الموت امريكا، الموت اسرائيل، الله اكبر.
3: إذن مشاهدينا، كانت هذه مشاهد أولية لعملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، ونناقش هذه المشاهد مع ضيفي هنا في الاستوديو العميد مجيب شمسان الخبير العسكري. مرحبا بك سيادة العميد. بداية نحن نتحدث عن مشاهد هي لا تزال أولية كما أعلن الإعلام الحربي، يعني هناك مشاهد لا تزال ربما ستنشر لاحقا. بداية، كيف تابعت أنت هذه المشاهد من لأن هناك الكثير من التفاصيل التي سنضيء عن بعضها في هذا النقاش؟
4: مجددا التحية لكم وللسادة المشاهدين. هو كما أسلفتم بأن المشاهد لا تزال هي مشاهد أولية، كون هناك الكثير من المشاهد إذا ما تحدثنا عن حجم المساحة التي تم تحريرها. يعني نتحدث عن 6 مديريات، ونتحدث عن مساحة إجمالية 5400 كيلو، ونتحدث عن منطقة بطبيعتها التضاريسية معقدة إلى حد كبير، نتحدث عن ترسانة عسكرية هائلة، يعني قرابة 38 لواء، 7 فرق عسكرية، إمكانات وقدرات كانت مدعومة، على اعتبار أن هذه المنطقة لم تكن فقط فيما يتعلق بالعدو السعودي، بل باعتبار الأمريكي والصهيوني الذين كانوا يركزوا على هذه المنطقة بشكل أساسي كأطماع استعمارية تعطيهم نفوذا على مستوى إقليمي وعالمي في إطار ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى. وبالتالي حجم التسليح، حجم الإعداد، حجم الإمكانيات وطبيعة التضاريس وعدد الفرق التي كانت
3: تخدم هدف العدو،
4: كانت تخدم هدف العدو، وكانوا يسعون من خلالها إلى أكبر مما كان يتم الحديث عنه. يعني لكن المسألة فقط بأربع الإمارات أو تتبع السعودية، بل كان وراءها الصهيوني والأمريكي والبريطاني، لأنها كانت ضمن مخطط تم تنفيذه حرفيا من قبل أدواته في المنطقة السعودي والإماراتي، وعبر هذه التحشيدات من مرتزقته في الداخل. وبالتالي ينبغي أن توضع في وزنها الصحيح حتى تعطى النتيجة الحقيقية أو تقرأ القراءة الحقيقية في وزنها، لأن أكبر من انزعج من هذه العمليات هو العدو الصهيوني. وبالتالي هنا تقرأ أهمية العملية، حجمها، حجم الانتصار الذي تحقق، لأن العدو كان من أهم أهدافه التي أعلنها في العدوان على اليمن هو السيطرة على السواحل والجزر اليمنية، ومن أهم هذه الإطلالات البحرية هو الإطلالة على مضيق باب المندب وجزيرة ميون. وبالتالي كانت هذه المديريات التي تم فصلها عن سياقها الجغرافي، عن محافظة تعز، عن عمقها، وقطع كل الشرايين، ومحاولة خلق منطقة معزولة تماما كالنموذج الحاصل في منطقة أرض الصومال، بمعنى
3: أشبه بدويلة.
4: نعم، أشبه بدويلة كان يهيئ لذلك. لذلك نتحدث عن 7 فرق عسكرية، ليس أمرا بسيطا، يعني قرابة 76,000 من أولئك المرتزقة والتحشيدات التي جمعهم العدو. نتحدث عن حجم الإمكانات التي دعموا بها، سواء على مستوى الآليات، المدرعات، الدبابات، وحتى الغارات الجوية التي دعمهم بها العدو السعودي، ولا يزال حتى اليوم كما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية أنه خلال 48 ساعة نفذ قرابة 130 غارة. بمعنى أن المسألة ليست كما يحاولون أن يتبادلوا الاتهامات فيما بينهم بأن الطرف الفلاني خد الطرف الفلاني، أو أن التحالف لم يقدم الدعم المطلوب، ولكن كانت طبيعة الدور الذي يقومون به في مواجهة المشروع الذي يحمله اليمنيون، كان الفضل لله سبحانه وتعالى في إنجاز مثل هذا الأمر الذي كان ينظر إليه بأنه نوع من المستحيل أن تخرق مثل هذه التحصينات الضخمة. ونحن كما شاهدنا في هذه المشاهد
3: طيب سيادة العميد، نعم، يعني في كما تحدثت في سياق المشاهد، لأن كما قلت لك هناك الكثير من التفاصيل. نحن نتحدث كما رأينا حتى قبل قليل، هناك مواقع عسكرية، نحن لا نتحدث حتى عن أماكن مكشوفة، مواقع عسكرية محصنة، جغرافيا معقدة ووعرة، يعني قدرة المجاهدين والقوات المسلحة على اقتحام هذه رغم التحصينات ورغم الإمكانات وأيضا كان هناك قطاع جوي، كيف نقرأ ذلك عسكريا؟
4: هنا هو الإنجاز الذي تحدثنا عنه، بأنه كيف يمكن أن نعطي هذا الإنجاز حقه فيما يتعلق بالقراءة والتحليل. لأن عندما نتحدث عن هذه البيئة التضاريسية الصعبة، الإطلالات الجبلية بدءا من منطقة الكدحة في هذه العمليات التي انطلقت منها، أو فيما يتعلق بمديرية مقبنة التي كانت من أهم المرتكزات التي يركز عليها العدو بشكل أساسي فيما يتعلق بمحاولة الالتفاف على قواتنا وعلى القوات المسلحة اليمنية، السلسلة الذهبية التي تحدثنا عنها أكثر من مرة، وصولا إلى منطقة جبل حبشي، بمعنى أن هذه الامتدادات وإلى رأس العارة، هذه المناطق التي كان العدو يعطيها ثقلا أساسيا من حيث أنها تشكل مواقع حاكمة وعوارض حساسة، كيف استطاع المجاهدون أن يصلوا إليها رغم التحصينات الشديدة، رغم الإمكانيات الكبيرة ورغم الغطاء الجوي
3: وفي وقت قياسي؟
4: هذا يذكرنا بما حصل في منطقة الإهم وفي عملية البنيان المرصوص، كيف كانت الطبيعة التضاريسية هناك وحجم التحصينات وحجم الدعم وحجم الإمكانيات، ومع ذلك تمكنت القوات المسلحة اليمنية من طردهم في 5 أيام. لكن ما حصل اليوم هو أكبر مما حصل في البنيان المرصوص، لأننا لا نتحدث عن 20 لواء و20 كتيبة تدخل سريع كما حصل في البنيان المرصوص، لأن هذا العدد كان قائما في منطقة نهم، بينما نتحدث اليوم عن 38 لواء ومدعوم قويا وبإمكانيات هائلة. يعني نتحدث عن تجهيزات طيلة 12 عاما منذ بداية العدوان، وهنا استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تسحقها في عدد ساعات قليلة ليحدث ذلك الارتباك الكبير. هنا نأتي إلى الجوانب المعطيات المادية، رغم أن كل شيء ما كان ليكون لولا فضل الله سبحانه وتعالى وإيمان وثبات المجاهدين في الميدان، لكن طبيعة التكتيك والاستراتيجية التي اتخذت،
3: يعني نحن نتحدث عن علاقة النتائج هذه المبهرة بالإعداد بالتنسيق
4: نعم، هنا النقطة الأساسية، أولا حجم التنسيق العالي جدا بين مختلف الوحدات، بدءا من الضربات الصاروخية الدقيقة بناء على المعلومات الاستخبارية الدقيقة، بمعنى لم تكن تلك الضربات مجرد ضربات عشوائية إلى مناطق سيطر عليها العدو، بل كانت هناك خارطة متكاملة عن مناطق القيادة والسيطرة، عن مناطق التحشيدات، عن مناطق المخازن اللوجستي إلى آخره، بحيث أن الضربات التي تمت وكأنها بناء على فحص طبي دقيق، وعلى أساسه كان هناك تدخل جراحي. هذا التدخل الجراحي بدأ بشل القيادة والسيطرة، ومن ثم ضرب التجمعات والتحشيدات، ضرب خطوط الإمداد والمخازن اللوجستية، حتى خطوط الإمداد البحرية التي كان العدو يريد أن يزودهم بها، تم استهداف سفينتي إنزال سعودية.
3: صحيح.
4: هذا أحدث حالة من الارتباك والشلل العملية على أعلى المستويات. تلتها الضربات، لأن العدو حاول أن يتفرق في مجموعات صغيرة حتى لا تكون الضربات كما حصل في الضربات الأولى في التحشيدات التي سقط جراءها مئات القتلى من تحشيدات العدو. كانت طائرات رجوم حاضرة لتستهدف كل الثكنات التي حاول العدو أن يتحرك فيها أو أن يفرق فيها تلك القوات. هنا حصل نوع من الهزيمة الإدراكية، وأن كل منطقة ليست آمنة، بمعنى أصبح الأمر مكشوف، كل نقطة أصبحت مكشوفة، حتى القيادات نتيجة الضربات الدقيقة، لأننا عندما تحدث عن ضربات دقيقة بهامش خطأ، الصفر خطأ، هنا كان الخطورة الأكبر على تلك القيادات الميدانية، سواء على مستوى القيادات الوسطى أو حتى على مستوى القيادات في الميدان، بمعنى أن كل تحرك بات مكشوفا ويستشعرون فيه الخطر. لذلك هذا التفكيك أوصلنا إلى النتيجة التالية، أنه كان يفتح ثغرات للتحركات الميدانية من قبل قواتنا المسلحة التي التفت على أكثر من مسار وأكثر من نقطة، واستطاعت أن تمسك المواقع الحاكمة وأن تلتف عليهم دون أن يدرك العدو ما الذي تخطط له.
3: طيب أيضا سيادة العميد، يعني كسبة للوقت، يعني وكما لاحظنا أن هناك عدد كبير من القتلى، وأنت تحدثت على أنه هناك محاولة لتبرير ما حصل بالخيانة، أو هناك اتهامات بين الأطراف المختلفة، لكن عدد كبير القتلى مدرعات، سواء التي تم إحراقها وإعطابها أو التي تم اغتنامها، إذن نحن نتحدث عن معارك بارية وليس فقط كما تحدثوا عن خيانة.
4: نعم، هم اليوم يحاولون أن يصوروا الهزيمة الساحقة التي منيوا بها في هذا المكان بأنها كانت نتيجة خيانات، لكن ما حصل كان معركة شرسة أدارتها القوات المسلحة اليمنية بأعلى مستويات الذكاء والعبقرية، وهذا كان ظاهرا من خلال التحرك والمسارات التي عبرت من خلالها القوات المسلحة، من خلال الضربات التي هندست تفكيك هذه البنية العسكرية وإحداث الشلال العملياتي، من خلال إحكام السيطرة على بعض المواقع الحاكمة وتطويق تحركات العدو وقطع خطوط إمداده، وصولا إلى المرحلة التي بات فيها كل تحرك للعدو أو كل لواء أو كل نقطة أصبحت محاصرة بيد القوات المسلحة اليمنية. هنا وجد كل طرف بأنه بات معزولا. هذا العزل لم يكن نتيجة خيانة، وإنما كان نتيجة هندسة قامت بها القوات المسلحة اليمنية لمسرح العمليات، بحيث تستطيع أن تحقق الهدف المطلوب والغاية المطلوبة من تنفيذ مثل هذه العملية، لأننا نتحدث عن مسرح عمليات يمتد كما هو في بيان القوات المسلحة تحدث عنه سابقا 5400 كيلو.
3: صحيح.
4: إذن هذه البيئة التضاريسية المعقدة فيها عدد من النقاط والمداخل والمنافذ الأساسية، من يستطيع أن يسيطر عليها يمتد نفوذه باعتبار أن هذا الموقع كموقع عارض حساس أو كموقع حاكم يستطيع أن يعطيك سيطرة نارية. هنا كانت القراءة الدقيقة لمصاحب الأرض ولصاحب القضية، والذي استطاع التحرك بإيمان وبثبات أن يعزل كل مجموعة من تلك التحشيدات على حدة، ليأتي نتائج الضربات السابقة التي جاءت عن طريق الصاروخية وسلاح الجو المسير، والعزل المستمر من خلال تلك الضربات المستمرة من قبل، بمعنى أن كل الوحدات اليوم شاركت بأعلى مستويات التنسيق والكفاءة وأدت أداء ميدانيا يقل نظيره في أي مواجهة حالية قائمة، سواء على مستوى المنطقة أو حتى على المستوى القائم، مثلا ما هو حاصل في أوكرانيا في روسيا أو حتى على مستويات أخرى، بمعنى أننا نشهد حالة فريدة ومدرسة متفردة يقدمها المجاهد اليمني في هذه المعارك.
3: أيضا سيادة العميد، يعني لاحظنا كان هناك توثيق لبعض الغارات الجوية، ولكن بطبيعة الحال كان هناك عشرات الغارات ومئات، ربما تصل إلى المئات من الغارات الجوية خلال هذه الأيام. يعني اليوم لم تستطع هذه الغارات أن توقف هذا التقدم ولا أن تفشل هذه العملية. يعني نستطيع أن نقول الآن أن الطيران لم يعد فاعلا في مواجهة هكذا عمليات.
4: فعلا استطاع المجاهد اليمني اليوم أن يخلق مدرسة مختلفة تماما، استطاعت أن تحيد معظم ما كان يعتبر عناصر التفوق وهي القوة الجوية، سواء من خلال أساليب الدفاع السلبي أو من خلال التكتيكات والتحرك في الميدان، وحتى من خلال الجانب الإيماني والروحي والثبات في الميدان الذي أثبت حضوره ومصداقيته في هذه المواجهة كمصادق للمشروع وللرؤية. وبالتالي شاهدنا سواء من خلال هذه المعركة أو المعارك السابقة حجم التغطية الجوية، ولكن دون فاعلية في الميدان. لماذا؟ لأن الوسائل والتكتيكات والأساليب والثبات في الميدان أظهر بأن كل تلك القوى لا يمكن أن ترهب إلا من كان بلا قضية وبلا مشروع وبلا رؤية، أما من يثبت في الميدان ومن يمتلك أبسط القدرات التي يتعامل فيها مع هذه الوسائل فيما يتعلق بالتفوق الجوي استطاع أن يحيدها. وبالتالي شاهدنا هذه التقدمات السريعة التي اجتازت مساحة واسعة ربما لا تخطر على البال، 5400 كيلو، وفي منطقة تضاريسية صعبة، 7 فرق عسكرية وكما هو الحال يعني تتوزع على 38 لواء. إذن هذا الإنجاز النوعي الغير مسبوق، إلى جانبه أيضا كان تطور الدفاعات الجوية، لأنه جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية أيضا أنه تم تنفيذ 38 عملية تصدي.
3: صحيح.
4: وبالتالي هذا حيد سلاح الجو إلى حد كبير جدا. النقطة الأخرى كانت عمليات الردع، بمعنى أن كل انتهاك للأجواء اليمنية لإسناد إلى تلك.
5: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
6: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
7: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
5: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى.

0: استقبال مهيب هنا في محافظة صنعاء مع وصول أبطال المحررين من سجون العدو السعودي الملتزقة في الساحل الغربي. هنا بفخر وإكبار وإجلال يصل الأسرى المحررون.
1: لي 4 سنوات في سجون العدوان وتم تحريرنا بفضل الله ثم السيد القائد وجميع المجاهدين الشرفاء المخلصين الذي تم تحريرنا من جميع سجون الدواعش
2: بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل القيادة الحكيمة، بفضل جنود الله، بفضل الانصارات العظمى الذي أشفت صدور قوم مؤمنين والذي جعلتنا نرفع حماتنا في السماء بفضل الله سبحانه وتعالى.
3: حتى الأسرى المحررون رحالهم في صنعاء، وفي استقبالهم اصطفت قيادة الدولة مدنية وعسكرية فرحين بنصر الله ونصر التحرير 210 أسير من سجون مرتزقة العدو السعودي في ساحل اليمن الغربي.
4: إذا أصر النظام السعودي على محاصرة الشعب اليمني ومواصلة التآمر عليه والاعتداء عليه ومحاولة تفكيكه وتجزئته، فليدرك بأن الشعب اليمني لن يقبل بهذا، وأن الشعب اليمني مصمم على انتزاع حريته وسيادته وتحرير أرضه وأخذ حقوقه والانتصاف لمظلوميته مهما كان الثمن.
5: تم بعون الله سبحانه وتعالى تحرير جميع هؤلاء الأسرى ومعهم أيضا المئات من المعتقلين المدنيين الذين تم الإفراج عنهم أيضا أثناء وصول القوات المسلحة اليمنية إلى السجون التي كان يسيطر عليها مرتزقة العدوان السعودي. نحن قلنا لهم أننا جاهزون ومستعدون لتنفيذ هذه الصفقة حتى في إطار التصعيد وفي إطار الحرب، لأننا ننظر إلى هذا الملف بأنه ملف إنساني يجب أن يفصل عن جميع الملفات السياسية والعسكرية والأمنية، لكن بالنسبة للطرف الآخر لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه. نحن في هذا الصدد نؤكد أننا جاهزون ومستعدون لتنفيذ هذه الصفقة حال قام الطرف الآخر بتنفيذ ما عليه من الالتزامات، ونوجه لهم رسالة بأن عليهم أن يعتبروا مما حصل في الساحل الغربي. إذا نأمل أن يبادروا إلى تنفيذ الصفقة، نأمل أن يبادروا إلى
3: صنعاء وهي تصنع هذا النصر المؤزر تقف لله شكرا. يبعث المسؤولون هنا رسائل ثبات وقوة وإنذار وتحذير للعدو السعودي. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد معادلة فرضها القائد، ومن خلفه شعب لا يقبل الانكسار ولا يرتضي الذل.
6: ونؤكد من خلال هذه الفعالية التي هي جزء من الانتصار الكبير الذي تحقق بأننا في اليمن مصممون على معادلة الحصار بالحصار ومعادلة التصعيد بالتصعيد، وعلى العدو السعودي أن يقرأ المشهد، يقرأ التاريخ المعاصر، أن يعي ماذا يعني هذا الشعب، ماذا تعني هذه القيادة، ماذا يعني هذا التلاحم، ماذا يعني هذه القدرة بعون الله وفضله وتأييده.
7: نقول رسالة لهم، إذا لم يمشوا بالسلام ويفكوا الأسرى حسب الاتفاقيات فسيكون المصير الاستسلام وسنخرج.
3: في وقت سعى العدو السعودي لإفشال صفقات التبادل للأسرى، صنع اليمن بقوة إيمانه وثبات رجاله نصرا وتحريرا للأرض والأسرى معا. وجن العدو وتحشيداته الفشل والندم ومزيد من الهزائم بعون الله التي لن تتوقف عند هذا الحد فحسب. شرف الدين المشكي، المسيرة، صنعاء.
8: أكد مصدر في وزارة النقل للمسيرة انسيابية الملاحة الدولية في باب المندب وانتظام حركة العبور، نافيا بالأرقام ما تروج له أبواق العدو من مزاعم بشأن تعرض الملاحة الدولية للخطر. المصدر أفاد للمسيرة بعبور 73 سفينة باب المندب خلال 48 ساعة، بواقع 36 سفينة في 10 سبتمبر و 37 سفينة في 11 سبتمبر، مؤكدا أن الحظر اليمني على ملاحة العدو السعودي لم يؤثر على حركة السفن الدولية، وأن حجم العبور خلال اليومين يعادل 98.6% من متوسط العبور قبل الحظر، بما يدحض المزاعم بشأن تعرض الملاحة الدولية للخطر. بينما يواصل أعداء اليمن الترويج بأن طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من الساحل الغربي يهدد الملاحة الدولية، تكشف حركة السفن الفعلية في باب المندب خلال 48 ساعة الماضية رواية مغايرة ترصد تفاصيلها المعلومات التالية.
9: حركة السفن في مضيق باب المندب تؤكد أن الملاحة الدولية تواصل نشاطها بانسيابية وانتظام، وأن التطورات الميدانية في الساحل الغربي ودحر التحشيدات التابعة للعدو السعودي لم تنعكس على أمن الممر الملاحي أو حركة التجارة الدولية كما يروج لذلك أعداء اليمن. مصدر في وزارة النقل يكشف للمسيرة أن 73 سفينة عبرت باب المندب خلال يومي 10 و11 من سبتمبر، بواقع 36 سفينة في اليوم الأول و37 سفينة في اليوم الثاني، وهي أرقام تعكس انتظام حركة العبور واستمرار النشاط التجاري والملاحي الدولي دون تراجع يذكر. تظهر تفاصيل الحركة وفق المصدر عبور 35 سفينة باتجاه الداخل و38 سفينة باتجاه الخارج. أما من حيث الأنواع فسجلت البيانات 18 سفينة بضائع سائبة و14 سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة و6 سفن دحرجة و12 سفينة نفط و6 سفن مشتقات نفطية و5 سفن منتجات نفطية، إلى جانب سفينة مواش وسفينتين من فئات أخرى، وهو تنوع يعكس استمرار حركة مختلف قطاعات الشحن عبر مضيق باب المندب. وبالمقارنة مع الأسبوع السابق لإعلان الحظر اليمني على الملاحة السعودية حين بلغ متوسط العبور نحو 51 سفينة يوميا، تسجل الحركة خلال اليومين الماضيين نحو 37 سفينة يوميا، أي بانخفاض يقارب 14 سفينة يوميا وبنسبة 27%. وتظهر بيانات الملاحة الدولية أن الجزء الأكبر من هذا التراجع تركز في قطاع الناقلات، إذ انخفض متوسط عبور الناقلات الرئيسة من نحو 13 ناقلة يوميا إلى قرابة 8 ناقلات بعد الحظر، فيما حافظت سفن الحاويات والبضائع وبقية قطاعات الملاحة الدولية على مستويات أكثر استقرارا، بما يؤكد أن الانخفاض ارتبط بصورة رئيسة بالملاحة النفطية والمرتبطة بالموانئ السعودية وليس بحركة الملاحة الدولية عبر باب المندب.
8: رفعت الولايات المتحدة الأمريكية من نسبة التنسيق مع السعودية بعد انهيار معسكراتها.
10: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا بالحيل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: بالمينا بالمينا، والكهرباء بالكهرباء، والنفط بالنفط، والله احنا نتركوا بعضهم يموتون جوع وعدا على قيد الحياة. يا نصر يا شهادة، قادمون يا آل سعود قادمون.
1: قسما بالله نحنا صواريخ، صواريخ شان نتفجر في السعودية وفي العمارات وفي إسرائيل وأمريكا. لا تظنون الجرحى حكمنا وشهداء أسيروا حذر كذاب لقيفكم. والله لو ما زد بقى يمني إن إحنا مقاتلي نخذ بثارنا ونخذ بجرحانا ونعمل ونخذ معاشاتنا وحقوقنا من عندك يا آل سعود.
2: ارجعوا إلى صوابكم وإلا فالنار ستحرقكم، وهذه أرض اليمن. ونحن نقول السيد شد بالك يا سيدي عبد الملك، فنحن جاهزون
3: أن تفتح مطارنا مطاراتنا أو تغلق مطاراتكم، أن تفتح موانئنا أو تغلق موانئكم، أن تخرجوا من كل شبر في أرضنا أو ندخل أراضيكم.
4: قبيلة جاهزة لتلبية الطلب في أي وقت، في أي وقت يستدعى بها إلى جبهات القتال.
5: ونقول للسعودي إذا حلب بصوف الرقبة ما بيش معانا لا قتله من أخشامه. كله
0: والله إن أي فعل يقوم بهؤلاء الأوقات والله إن الحجر من القاع والدم من رأس السعودي.
6: ليست المعركة تخص الجيش والأمن، وإنما تخص كل القبلة اليمنية وكل مسلم وكل مواطن في هذا الوطن فعليه مسؤولية.
7: بلا جاهزة وصف واحد،
8: لن يبقى الشعب اليمني صامتا أبدا مهما، ونحن مسلمين للسيد القادر.
9: نحن جميعا كلنا يد واحدة، يد واحد، زناد واحد، كل اليمنيين فوق سعودي، فوق يا رجل، فوق.
10: احنا لن نكل حتى نسترد حقوقنا وننتزعها من آل سعود. والله على ما نقول وقيل.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: خليك محضر خير.
1: يا جناه دحين امريكا وبريطانيا رجعت تضربنا.
2: لا ما هو عرب ولا مسلمين ساكتين للمل ساكتين. ما هو
3: قدي اقوى مسيره تخرج في العالم الشعب اليمني مسيره مليونيه.
4: امان يا بامن في صنعاء يقول طول مسمع.
1: اوه يعني دحين رفع العطف لا ياخذ لا يا خبره انتو في عالم وانا في عالم زياره مكسر من الحفره دي في صنعاء ما استجخ.
0: خليك محضر خير مع محمد النعمي وزكريا شرعي.
5: قال خيلت بارق على اضراف السواحل زغار
6: زغار
5: حيلت خيلت بارق على اضراف السواحل زغار صواعق قرعت تسبك سيل عارم غزير من مقبنه سال شل اشجارها والحجر كموم للبحر الاحمر ما سبق له نظير تكتظ الاجواء حماسه والحميم انهمار ينظر قذايف وحوم الارض لاهبه سعير دك الحواجز طفح سد الغضب وانفجر وظهر المنطقه من رجسه غازي حقير سلامه الشلمخه يا حيس من كل شر سلامه الشلمخه ويا حيس من كل شر تحرير شطه عسى في كل تأخير
6: خير
5: ويا جزيرة حنيش ويا جزيرة زقر

0: باختيار المصير من غدر الأجناب عزك باختيار المصير التم واحد ولا نقبل عليك الضرر وإحنا بني عم خليك في التدبر بصير وإحنا بني العم خليك في التدبر
1: بصير
0: تحية للشاعر أبو ناجع
1: النبي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذه المسائية الاستثنائية بعد تلك المشاهد العظيمة وتلك التأييدات الإلهية الذي رأيناه خلال توثيق بسيط لمدة نصف ساعة أكثر بدقيقتين، وهي مشاهد أولية سنتحدث وإياكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خليك محضر خير. بالفعل خلوا أنفسهم محضر خير، والله
0: كموم
1: وشردوا يا صحابكم. في هذه الحلقة أعداد المتقدمين أنا محمد النعمي وزميلي زكريا الشرعي، وأيضا المخرج والمنفذ المباشر زميل عزيز محمد الجابري.

0: الانتصارات العظيمة عظيمة اتبلدت حتى السماء من عظمها، تشفي صدور المؤمنين الأليمة الصائمة من نحر الأعداء، بغمها جاه الفرج وامست سوق الهزيمة على جحاف الخصمها، من لثمها رجال مثل الشامخات الصميمة متولية تتبع أوامر، علمها عنده قيادة عسكرية حكيمة لا قدنا واخوض المعارك، حسمها حكمة يمانية وفطرة سليمة تحفظ مبادئها وتحفظ قيمها، قوة إرادة بل وقوة عزم وقوة عزيمة، والمعنوية والمعنوية اللي تنرطح قممها المرتزق ما عد درى من غريمة من كل جانب ذاقها واستلمها خسائر فيها خسائر جسيمة، حتى ان خطة شردت ما رسمها فلت سراحها للنشامة غنيمة وأعداد الأسرى زايدة في رقمها، ومملكة نجد العجوز اللئيمة من ما حكم في البيت الأبيض حكمها، وجودها في الشرق الأوسط جريمة، وجودها في الشرق الأوسط
1: جريمة
0: مع جواريها وباقي حشمها، من باعوا أنفسهم بلا أي قيمة وطاعوا أمريكا وطاعوا صنمها، كانت عواقب وخيمة، والقائد معظم بيننا من ختمها، والقائد معظم بيننا من ختمها. تحيل شعر مجال الظهر.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إملاه بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملا معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: شردوا شردوا يا ربي لك الحمد.
1: الله كم لنا
2: نصر يا إلهي الحمد والصلاة يا الله
0: لم تهدى
2: الله شاهد هذا ولا ما
0: ماشي يضم من عند محمد يا ربي لك الحمد. كم لنا هذا اللي شردوا شردوا ها
2: من يوم سلم نفسك يا سعودي
0: من يوم سلم نفسك يا سعودي
3: شردوا عدا الله شردوا شردوا
4: شردوا يا الله لك
0: إذا كانت المشاهد الليلة لمن كان يتساءل ويبحث عن تفاصيل ما حدث خلال الأيام الماضية في الساحل الغربي كل الساحل العربي محافظة الحديد ومحافظة تعز
2: يعني مقبنة الوازعية حايس الخوخة باب المنداب جميع المناطق
0: نعم مديرية ذوباب هذه هنا الإعلام الحربي بيضع بين أيديكم مستمعين الأكارم وضع بين أيديكم شعبنا اليمني العظيم القليل جدا
2: من المعركة التي حصلت
0: من ذلك من خلال هذه المشاهد الأولية فقط التي عرضت الليلة والتي الآن متواجدة في وسائل التواصل الاجتماعي عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلة العسكرية النوعية الواسعة والتي انتهت بطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من الساحل الغربي هذه العمليات هذا الانتصار ما تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى يحتاج مننا حمد وشكر لله
2: الله.
0: كم سبقه من تضليل كم سبقه من كذب من إرجاف من ما زالت الأكاذيب حتى اليوم ادخلوا تابعوا قناة في التليجرام قناة فتبينوا وأيضا معهم ربما حساب في إكس وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي فتبينوا تلاحظوا حجم التضليل والكذب والتدليس حتى على أتباعهم كل ذلك التضليل لا ينطلي علينا احنا عرفناهم والله لا يا زكريا لنا 12 سنة بنعرفهم ندرسهم على حقيقتهم نعرفهم مثل باب يقول مثل باطن وظاهر
2: إلى هذه اللحظة يا أستاذ محمد ما هي آخر يعني دعايه وآخر كذبه وآخر خطأ يعني عادي في القراضيس فما هو أن هذا المعركة وما حصل فيها يعني استرجاع باب المندب إلى الأرض اليمنية الحقيقية ما هو ها أنها ما هو أنها خيانة وقعت خيانة
0: والمشاهد
2: من القيادة
0: تيها المشاهد
2: يقولون
0: مشاهد تياك
2: يعني بعد 12 سنة أو كم 10 سنين أو 9 سنين يا أستاذ محمد والمخالة وأخذنا المخافة قد وهو بيدهم العدة العتاد الزلط الإعلام الثكنات العسكرية الأسلحة يعني بجميع أشكالها وأنواعها من الرصاصة من الرصاصة إلى الطائرة معهم جميع الأسلحة
0: وجميع الدخائر
2: وجميع الترسانات العسكرية
0: حكومات
2: مدرعات دبابات رشاشات
0: جميع بيتموضوع.
2: الجنود أيضا بالمئات بالآلاف
0: يا أخي بتموضعه صار لما بترند صوماليا غلقودية في هناك
2: فجأة
0: بيعيد التموضع ربما بيعيد التموضع في الإمارات بيتموضعه يا زكريا
2: تمام ناهي
0: حسبي
2: ما
0: الله نعم الوكيل صدقهم ولو مرة واحدة أنا بتموضع
2: صدق لهم أغلب المشاهير الذي كانوا تبع المرتزقة بلعنوا طارق والمرتزقة لا سابع جد قالوا بس لا هنا وبس
0: بنسمعهم
2: على ذا الحين سمعتهم قبل ما ادخل
0: بس كذابي لا دعسوهم لا جالهم دعس من السعودي
2: خلاص كذابي
0: بتسمعها يا زكريا بتسمعها بيلعنهم اليوم ويوم ثاني بيتي له كذبة يوم ثاني بيتي له كذبة
2: بيقول
0: واحد, واحد, واحد مثال بس ولو قاطعتك واحد مثال على الجنرال راشد معلوف مش معروف معلوف بيعلفوه
2: الهندي
0: تعرفوا المعلوف ما معنى العلف بيعلفوه عندما بيعلفوا البقرة ها
2: داشر معروف
0: سبهم سب الأنذار ويوم ثاني يتحدث سيروا قال بكر من الصبح يمشي بخرطة هكذا كيف نحدي حجمها قال بكروا الآن سيروا المستشفى العسكري سيروا كيف الدنيا محزقة ومحاصرين الأحياء وكلها مغلقين وزير الدفاع حكون قحش الشيء معناته تنهار معنوياتنا سار زيدي حسين سلام الله عليه احنا قادتنا يعني مع تنهارش معنوياتنا مقصود انه ينهار الناس صار سيدي حسين وانطلقت الامور
2: محمد مساحه 5400 كيلو متر مربع مساحه مشي بقليل ولا بسيطه
0: ست مرات بحجم دوله البحرين
2: هذا الاراضي الشاسعه
0: البحرين كم البحرين كم 785 اعتقد كيلو متر دوله البحرين دوله جزر القمر 2000 وشويه يعني هذا توازي دولة الرأس الأخضر كما قيل، لكن بالنسبة للبحرين بما يقارب 6 مرات مساحتها.
2: سبحان كل ذلك بفضل الله.
0: الحمد.
2: الله سبحانه
0: اللهم
2: وتعالى
0: الحمد.
2: هو بفضل الله ومنه وجوده وكرمه، هو الله الناصر
0: خيانة.
2: والمعين والمثبت والمؤيد والرامي والمسدد، هو الله
0: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لا مفعولا.
2: صبر المجاهدين، صبر الجرحى، صبر الشهداء، أسر الشهداء، صبر الأسرى،
0: الأسرى اللي يقولون ما اللي يخرجوا لهم 8 سنة بعضهم.
2: الله ما حد داري أسير مفقود شهيد وين صار وين جاء، بعضهم ما حد داري وينهم، وهم عند هذا التانك ابن التانك هذا طارق
0: عند السعودي، عند عميل السعودية،
2: عند عميل السعودية جالسين محبوسين هناك. قسم بالله اني بصرت مشهد انه بيقولوا في صنعاء شورى غين عيوني، اول ما بصرت اول ما دخلوا السجن تنابعوا للابواب الاسرى، ها كانوا مش تو يخرجوا من الخزاقه
0: عندما سمعوا الصرخات
2: سبحان الله العظيم
0: قالوا وصلوا للمؤمنين.
2: هذا هالمساحة الشاسعة 5000.
0: على ذكر قبل ما تدخل هذا الاسير الهاملي
2: نشر ابو مؤيد،
0: ابو مؤيد نشر مقطع وهم بيسالوه عن المحقق، بيرسل رسالة للمحقق ربما محمد له جاهز نسمعه.
2: هذا
0: اسمع أيوه.
4: هذا المحقق
0: أيوه.
4: الذي أدخلنا
0: سمع.
4: إلى غرفة التحقيق،
0: سمع ما كان يقولون
4: يحقق معي ويقول لي أنتم إنما أنتم أذناب لإيران، لماذا تحالفتم مع إيران؟ قلنا لنا الشرف ولنا الفخر أننا تحالفنا مع إيران، فهي دولة إسلامية، أنتم الذي أنتم في موقع الذل والانحطاط، تحالفتم مع أعداء الله ورسوله، مع أمريكا وإسرائيل، مع من يقتلون الأطفال والنساء، مع من حاصروا وقتلوا أخواننا في غزة. فكان يردد علي السؤال تلو السؤال، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبتثبيت الله لنا وبثقافة القرآن الكريم
0: الله
4: ألجمناهم بقوة الله وبأس الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى. فقال لي في الأخير، قال لي سنوافي بكم مكتب الأسرى إن ذكروكم بعد 5 سنين، سنوافي بكم مكتب الأسرى هذا إذا سألوا عنكم. قلنا لا نعول إلا على الله سبحانه وتعالى، ونحن واثقون بالله واثقون بقيادتنا الحكيمة وبجنود الله سبحانه وتعالى. فما كما قال إذا سألوا عليكم بعد 5 سنين أقول له من هذا المكان ومن بين هؤلاء إخواننا الشرفاء والأحرار 5 أيام لم تزد على 5 أيام حتى صارت صرخات المجاهدين مجلجلة في حيس وفي الخوخة وفي المخا وإلى باب المندب وفي كل مكان وفي معاقل الأعداء بفضل الله سبحانه وبتأييده، لكي يعلم ما هي عقيدتنا وما نعتقده أننا واثقين بالله واثقين بقيادتنا الحكيمة، ولن نفرط في مبادئنا ولن نتنكر لآيات الله ولتوفيقه ولتثبيته لنا وللآيات التي رأيناها في الميدان ونحن نصد مدرعاتهم وأطقمهم العسكرية بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة وثقافة القرآن الكريم، والله أنها تصنع أشياء كثيرة لم تكن بالحسبان.
0: سبحان الله الثبات، الله يثبتنا،
2: الله
0: يثبتنا
2: الله.
0: يعني الكبر نكاس قلت لا بسألوا عنكم بعد 5 سنة، يعني كان بيوصل يريد أن يوصل الإحباط إلى هؤلاء العظماء، هم عارفين بقيادتنا كان بتطالب كان بتبحث بعد المجاهدين
2: عندما صوروه أزير ها قالوا حتى بتقاتلنا بالحجار، يعني قد كمل
0: سبوه أنا قال له أنا أسير لأنه بيصفى عليه بيسبه. قال له أنا أسير، قال أسير ورافع الراسي أسير ورافع الراسي، قال ما أنت لا أسير وإحنا مسكناك بالقوة يا طرطور وزيد بتقاتل بالحجار.
2: ما درى أنهم بيقاتل، سبحان الله كيف هم إعلامهم هم ها كيف بيخدم الإسلام من حيث
0: الله
2: لا يشعروا ها
0: الثبات قضية
2: يعني هذا درى أنه قاتل لو ما عد معه ولا رصاصة بعد معه للحجار حجاري قاتل.
0: والمشاهد
2: أنا أقول لنا غير المرتزق هذا لا من حتى رينا
0: والناقض الليلة المشاهد اللي بصرناه.
2: هو قالنا أبو مؤيد إنه كان يقاتل بالحجار وذي ما منصدق.
0: غرب وما منصدق. من خلال الواقع عذك الذي شاهدناها حق
2: أبو قاصف.
0: هي اللي تثبت وأيضا ربما مش كلمة إن إحنا ما نصدقش، إحنا عارفين من جهدي
2: يعني عارفين وبتحصل أيوه. آيات ومعجزات أكثر ما يتوقعها
0: قد ربما غيرنا ما يصدقش.
2: يقول لك يعني بعضهم تجي تقول هذا قاتل ما يقول لك إنه بطل
0: يعني قاتل بالحجار قدم بدوك فوق راسه عادي قاتل بالحجار
2: كوب رصاصة والله يعني حاجة معجزات إلهية بتحصل المجاهدين والله العظيم إني ما يتخيلها عقل ما تصدقها أنت حتى ولو أنت مجاهد ما تصدقها لو ما عدسات الكاميرا بتوثقها من
0: يا رام الله به
2: أبو
0: مشاهد
2: أبو قاصف سلام الله عليه وضومر
0: وربما به مشاهد مش ربما بحقيقة يشرح المجاهدين وتكلموا إن به مشاهد لم توثق ولو وثقت وشاهد الناس لما صدقوا
2: الله
0: لما صدقوا يعني به تأييدات إلهية عجيبة جدا
2: حقيقة ايضا
0: انا ليلى الشكري بقاطع خيرات على ذكر ذي يعني الذي قال انا قاتلت بالحجاب شو سمعنا نسمعه
2: غير ابو معين
0: اهو له
5: اقول لن نتنكر لايات الله ولن نتناسى تلك المواقف العظيمه
0: سلام الله عليه يعني في المقابل ما شاهدناه الليله من انهيارات بسرت الطقم اللي كان يرجع ريوس بسرت المدرعات بسرت الدبابه يعني فروا بمدرعات وداخل تحصينات تركوها لم تغني عنهم تحصيناتهم ولا دباباتهم ليش ما بش قضيه ما بش مبدا بيقاتل بالريال دانك بيبيع عرضه وشرفه وأرضه للسعودي
2: بالريال السعودي وتنكس كرامتك وشرفك وضبطك وهذا
0: وناهي قالوا انهم دشنوا وناهي لهي وصلت لهم
2: وهل الباري يوفق ويسدد ويثبت هؤلاء الدناك يعني وهم مرتزقه بالريال السعودي يا أخي لو نأخذ مثلا ملف الأسرى
0: فلتهم كبسوا وهربوا فلتهم
2: وعادي حامية
0: وعادهم جرحى داخل
2: ما بتقحصوا شو العظام
0: ما بتقحصوا
2: ها الأسرى كم راشيناهم عبد القادر برضا بنفسه ها كان يقول لهم الأسرى الكل بالكل الكل مقابل الكل ذكى في رمضان كنا ندخل نتحاك نقول الحمد لله إن شاء الله يخرج الأسرى وفي فرحة وهذا من رمضان ها ولا ويعرقلوا الملف هذا لهم بلعاني يدوروا كذا ويخفوا الأسير كذا ويخبوا كذا ويغالطوا بها شهر بعد شهر بعد شهر بعد شهر ذحين ما هم خرجوا الأسرى حقنا بدون مفاوضات وبدون مداراه وبدون ملاحقه وبدون مراعاه
0: وان شاء الله ان الباقي بايخرجوا
2: وعاد حقهم ما قد خرجوا
0: وان شاء الله حقهم ترى بايخرجوا الباقيين باذن الله تعالى
2: الباقي ان شاء الله
0: باذن الله تعالى والايام بيننا
2: في سجون ما
0: مأرب وفي السعودي باذن الله لا يخرجوا باذن الله
2: بحولهم وقوتهم
0: اذا ما خرجوش ويمشوا بالصن سيخرجون كما خرج هؤلاء
2: ايضا الايه العظيمه اللي شاهدتها في المشاهد هذا ها انا قصي عند ما بيقول الساحل الغربي ها أنا قصدي إنه
0: كلها قاع ما تشتري في الوازعية وذا كلها أيوة. جبال
2: قصدي إنه حين بيقول صاحب أقسم بالله إن به جبال يا أستاذ محمد ها طننت عندما بصرت أول مجاهد هذا كان بيطلع فوق أخوان
0: فوق زميلة
2: فوق زميلة ونزل على التبة هذا كلا فوق الحيد هذا كلا يعني الجغرافيا هذا كوعرة جدا جدا جدا, جداً يعني ما أقول لك قدي رجل بيختار رجل وما يقدر يوصل لها أي واحد إلا بصعوبة بشق الأنفس وطلعوا لك لا أعلى التباب ولا أعلى الجبال هذا كأقسم بالله
0: وكيف كان الله بيسهل لهم الطريق سبحان الله
2: العظيم والله
0: بقى واحد منهم ما يستطيع يطلع
2: ما يقدر يطلع
0: والله كيف ترجع ما طلعني له أنا
2: قصة جبل قصة
0: كيف الجبل ذيك الأسود
2: لا إله إلا الله هذا المشهد أقسم بالله أن تسبح الله في ملكه
0: وشردوا شردوا شردوا شردوا شردوا
2: كنسل كنس هكذا منزل منزل منزل إلى سوق الوازعية وصلوا وآيات الله تتجلى في هذاك السوق عندما كانوا يهربوا بالطقوم أنا ما نشتري ما هو الذي خرج الطقم من الطريق ذو في طريق فزفلت ورجع كذا وتقلب
0: لقوه المجاهدين
2: أيوه
0: لقوه المجاهدين بيقولوا له وقف ما وقف ضربوه حتى بسرت الطقم حق المجاهدين اللي فوقه السماعات الميكروفون وهذا بينادي سلموا أنفسكم يعني حتى رحمة لو بسرت المشاهد مشاهد الرحمة أنت أخي يعني ما لفت انتباهي أيضا أحد العاملين في المجال الصحي أحد العاملين في المجال الصحي بجارح واحد قال له هذا واجبي قال له جارح قال أكيد جارح هذا أخي واجبي مغرر به والله قال أنا ربما عاد أول مرة يقول الإعلامي قال أنا جلست 5 سنة عندهم أسير كان أسير الصحي كان أسير قال والله لا عاملوني هذا المعاملة
2: كما هم عمل يا أخي كانوا يمكنون ضرب لما بعضهم أحد الأسرى صاحبي ها كان مجبس هذا رجله ها كان فيها مسامير قال كان يطلع فوق المسمار هذا كان والله مسكين كان يدوخ من الوجع
0: واحد من حتى من كثر التعذيب بتروح
2: واحد ما في 5 مشيت كان تجي له طائرة خاصة جو يضربه من مارب لا هذا يمكنون ضرب والله ما
0: مجرمين
2: لو ما
0: يتدلع دليل ذي الذي بيقول له يا ترطر بسبة هل سمعنا وشد ولا بصرنا مشهد من مشاهد الأسرى تبع العدو يجي واحد من المجاهدين يسبه لا أهلا وسهلا صح بيقولوا لهم مرتزقة هؤلاء مرتزقة العدوس اليوم كان راقدي
2: كان راقد قم أتلك بسكوت وعصير قم
0: هل سب
2: ما ولا صيح فوق ولا شيء يا أخي يا فلان بيدعب بأسلوب لجلاء نكزه لجلاء يفتجع ولا شيء قم أتلك بسكوت وعصير ها أخي
0: وفي مشاهد سابقة للعدو أن الأسرى كانوا معنا وكان يضربهم سيدهم كان يضربهم بالطائرات، وحاولوا في أهل أبو جبارة وغيرها من المناطق كان يضربهم بالطائرات، وراحوا كثير من الأسرى شهداء سقطوا ظلما بغارات سيدهم. ما يكتب ربي لهم كتب شهداء ولا غيره، لكن سيدهم قد بيعاقبهم من في الدنيا أي عقاب رب الله، كيف بيكون المصير في يوم القيامة
2: يا الله.
0: يعني حتى هم لم يستثنوا وهم في الأسر، كان يقتلهم هو
2: الله.
0: يعني الأبطال المجاهدين يرأفوا بهم ويرحموهم يحسنوا إليهم يتلفظون معهم بألفاظ حسنة ليست مثل ألفاظهم، وذاك يقصفهم
2: لو قدوا هاربي يقول لك خلاص قشرت شرط خلاص خليه لحاله خليه يهرب.
0: يعلم الله أنهم كانوا يوزعون في أماكن يموهوهم من أجل العدو. لكن لو مثلا محاشر نكون بإذن الله تعالى على تلك الطريقة، نحن بنلاحق أسرهم كذية بنقصف أسرهم، يعني أسرونا وهم ومن كل محنا تبعهم بيقصفونا وإحنا أسره، هل بيصيروا هم يموهوا بنا لو هم أسروا مننا مجاهدين وصاروا المجاهدين يقصفوهم؟ وحاشا تكون هذه أخلاقنا بس للتمثيل. هل بيعملوا لهم تمويه هنا وهنا؟ لا والله والله لا يتركوهم يحرقوا
2: والله الوالد هلين
0: وزيد يوفوا.
2: بتصير المشاهد معي بعد بتصير هذاك بالأسرة، قلت هولك أسرة يا ما بدي، قالت عاد الباري بحنج هما قلت هذا عاد فيهم حاجة يعني زيها الباري وفاكم من ما قتلوا هناك ولا شيء، عاد في قلوبهم فضره هكذا لما يرجعوا
0: لا ربما يعود الى
2: يتوبوا ولا شيء ولا لا
0: ان شاء الله والله ما نتمنى لهم. يعلم الله انه آلمنا احد الصحيح قال والله انه يؤلمنا وهو بجاره واحد في ساقه، قال والله انه يؤلمنا ما يؤلمنا
2: لانه بعدها بالخيرات بالالاف عندهم
0: وما تم يعني شهاده اليوم لا القليل. في معلومات تقول في جزيره السقر او في حنيش اكثر من ما بين 1500 الى 2000 اسير الله. تركوهم تركوهم وفحطوا وشلوا الزوارق. المعلومات بتقول على أن طارق جمع لينشات يعني زوارق حربية وقسمها نصين، هذا بعض التحليلات لبعض القنوات الإخبارية، نص حط فوقها التلفون حقه فوق التلفون حقه وقال لهم ينطلقوا صلاة إرتيريا، والباقي انطلق هو الباقي باتجاه ما تسمى بأرض الصومة، أرض الصومة الانفصالي عن الصومة هرب، قالوا ربما بينتقل من أرض إلى قاعدة إماراتية في أرض الصومال بينتقل إلى الإمارة.
2: ما قلع وصوف قلع لا بقي واحد.
0: يعني تركوهم يعني لقمة صائغة يعني فلة تركوا يمشي فلة جرحى في العناية المركزة وراحوا لهم.
2: حتى أحد المرتزق بيصور بيقول هذا بكلهم فلتوهم يا قيادتنا فلتو ما إحنا من بنقاتل إلى جنب من بنقاتل لجلكم ولا ماشي.
0: مشكلة.
2: ها؟
0: مشكلة لما يجلس عاد في قلبه حقد وغل وقد بيصير كب يفعلوا بهم إنه في مشروع في
2: أيوة. خطأ
0: هذا الذي بيألم جور يعني ما بيرجعش للحد بيبصر كب يفلتوه كب يفلتوهم
2: والذي عاد فيه مثلا يعني الباري عالم ما عاد في نيته ولا شيء قد وعي يتكلم يقول لا لجلكم يلعن أفكاركم كنا نحارب لكم ماذا حين خلاص انفلتكم أنتوا فلتونا وهربتوا أنا يا قيادة يا فلان هذا خلاص ما إحنا ذحين نرجع لأرض الوضع ونلاحظنا الوضع
0: مع أن نقول لش حتى يجي قاتل معاها ولا يجربهم سكي أرجع أرضاك ورحلك منهم
2: فلت.
0: الحمد لله الحمد لله على هذا الانتصار.

0: رسالة من رجال الأمن في محافظة الحديدة بيتوجهوا إلى يقول الأمن: مظلة تظلنا جميعا يا أهلنا في حيس والخوخة والمخا. هذه المظلة التي ترونها ليست مجرد صورة، بل عهد من رجال الأمن والمرور لكم. جئنا لنحمي لا نضايق، جئنا لنسهل لا لنعقد، جئنا لنكون إخوة قبل أن نكون رجال سلطة. الترتيبات الأمنية لكم وليست عليكم، حياتكم تهمنا وسلامتكم أمانة في أعناقنا، فالأمن مسؤوليتنا جميعا. نشكر تعاونكم وصبركم ومساندتكم. نتمنى من إخواننا وأعزائنا وأحبائنا في مديرية حيس وفي الخوخة وفي المخاء التعاون مع رجال الأمن. أيضا هناك هام وعاجل، وعبر صفحة الإعلام الأمني لشرطة محافظة الحديدة هام وعاجل ويعمم على أوسع نطاق مشاركة. الإخوة الكرام، عليكم تكثيف عملية التواصل والتنسيق مع المغرر بهم ومحاولة إقناعهم للعودة إلى حضن الوطن، ومن وافق وأراد العودة وخصوصا اللي متواجدين في الساحل الغربي يتم طلبه برفع بياناته التالية لكي نقوم بالتنسيق له للعودة إلى حضن الوطن بأمان. والبيانات المطلوبة هي الاسم الخماسي، العمر، أرقام الهاتف، رقم الهوية، مكان وتاريخ الميلاد، المحافظة، المديرية، العزلة، القرية أو الحارة، اسم العاقل أو الشيخ، الجهة، اللواء، العمل لدى المرتزقة، الرتبة، التواجد الحالي، تاريخ التنسيق، اسم الوسيط، رقم هاتف الوسيط، الجهة المنسقة المذكور. وزارة الداخلية تدعو الراغبين في العودة والاستفادة من العفو الرئاسي إلى التواصل والتنسيق عبر الأرقام التالية: الحديدة 781-344-299، 272-072-0765، أيضا 272-0-24-48-738-72-039. عمليات وزارة الداخلية 199.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك؟ خوفتنا.
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حد يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.

0: استاذ محمد لو تكلمنا ما معك الحين
1: قال لا تساومني على شربي وزادي لا تساومني على شربي
0: وزادي
1: قرب الشرعي لا تساومني على شربي وزادي او تقايضني بتمزيق البلاد الجلد مخلوق من طيني من طينه بلادي قبل ما تخلق رمزات العماد ارفع يدك من مدنها والبوادي السلامه منها قهوه وزاد كل ما تماديت زدنا في التمادي ليه تجبرنا على ضغط الزناد ليه تجبرنا على ضغط الزناد
0: الرحمدي
1: ايه
0: ايه قوه
2: مخلوق من طينه بلادي قبل ما تخلق رمزات العماد

0: سيف في وجه الأعادي كان ما سيفك مصدي في الغماد.
1: موقفك في معركة غزة حيادي أنت وأصحاب الطرابيش الجداد. منهم أصحاب الطرابيش الجداد؟ يقولوا لاني
2: الطراضي.

0: عوق في سوق
1: المزار.
0: أظهرت في البر والبحر الفازات. سرح يفتح ملاهي اليوم في فرنسا. صار محمد بن سلمان.
1: ها قلت إنه هو عيال عم طارق. أنا بيحاكمهم. صوت بيحاكمهم بزحمة.
0: أيوة في فرنسا.
1: تقول ليش؟
0: آه.
1: مزغاج احتهامات.
0: شكلها.
1: قصدي قدم بين اليهود مع يحتاج.
0: فلسطينيين.
1: لا. يعني حتى حدود المزغاج حق الفرنسيين قد تطوروا. تعمم. أستاذ محمد أسألك سؤال.
0: سأل
1: الحين باب المندب. بكرم الله وجوده وصبر مجاهدين العظماء أصبح ظاهر أرض طاهرة بين الطاهرين في قبضة الطاهرين. ما نفعل بذا الحين باب المندب؟ ما يقع به
0: خبره وقت ما يجي خبره.
1: الحين قصدي
0: ها
1: الحين
0: ما علي ذا الحين مش وقته.
1: نخلي الحالة.
0: لا لا.
1: والسفن يخطين ولا كيف؟
0: شو بيخطين السفن؟ ما حد ما بقول السعودي ممنوع.
1: بس.
0: أيوة عندنا تقرر قواتنا المسلحة والقيادة أي فعل بيقول باب المندب تم.
1: نضغط أبوه. سبحان الله.
0: لا يجي وقته.
1: سبحان الله.
0: قد اليهودي بيصق. قد اليهودي بيصيح.
1: عندنا بيصيح
0: وبعدين
1: كان أعظم من المرتزق بيصيح.
0: وبعدين إحنا كنا مشلمنا اليوم مسيطرين على باب المندب. عشان كانت تمر سفينة دون ما بتوجه من عندنا.
1: هذا الباب عندهم.
0: هذا الباب عندهم.
1: كنا نضربها في الباب المندب في
0: باب في الباب وفي القفاف والله العظيم.
1: في كل بقعة في خليج عدن وخليج العربي.
0: لا هم دحين بيروجوا ويشوشروا لأجل يفعلوا تحالف دولي وكبير لأنهم ضعفاء. أحد المحللين في قناة الجزيرة الخراطة الذي اليوم تكشفت أكثر. محمد الفرح قال لهم اليمن ليس سوريا. ليست سوريا يا قناة تميم.
1: وانت تاري انهم امراض اقسم بالله ان فوقهم مرض.
0: لا ابعد الحدود.
1: ان امس هذاك احمد مدري ما حقهم الذيب التحليل هذاك عشاشه مدري ما هو حقهم الجني المذيع ها كان بدي الخبر مريض. القوات المسلحة اليمنية أو جماعة الحوثي أو جماعة أنصار الله سيطروا على باب المندب وعادوا التموضع في جزيرة ميون ومدري يعني كان بدي الخبر وهو تار ما جهد مريض
0: يعني مثل هؤلاء الذي كان يحلل الصهاينة قالوا خطر وصول فوقنا
1: يعني ما كان
0: يحلل
1: عنه لا ضلع لا صمي.
0: أحد المحللين أول مرة تأتي الكلمة واحد باسمه ما أدري ماهر بدري أجل تحليل في الجانب الأمني وغيرها قال الأوروبيين لم يتدخلوا في المعركة لأنهم قالوا موجودين في البحر الأحمر عارفين بنا يعني عارفين باليمني ومضر لأن اليمنيين أكدوا أن ما يستخدموش البحر الأحمر الآن يعني ما قدش وقتها وليس من صالحهم كما يقول ليس من صالحهم استخدام مضيق باب المندب في وقته. ثم قال أنهم كانوا بيسيطروا واستهدفوا السفن قبل أن يصلوا إلى مضيق باب المندب.
1: بعدما ما عبي يقولش مثلا هروب ولا يعني هروب المرتزقة ولا جماعة ماشي بعد معارك ضارية ودامت ليالي وأيام صح. ومعارك
0: الله ما تهيم أنا معه لا يقللوش هم كانوا يكونون انسحابات هروب خيانة شو يقول لك ما بيش معركة يعني لا تصدقوا يا حويث أنكم شلتوا تيال الأرض بكلها أنكم بشطارتكم ومعارتكم والمعركة هذه قلتوا لا المشاهد حتى الليلة ثبتت إنه بحرب الزو واحد من المتزقة نزل منشور وربما في كان في معسكر خالد او في المخال وهو بيصور كان يقول لهم ارجعوا ارجعوا ارجعوا موت احمر قسما بالله قال بيقفزوا فوقنا قفز بيقبعوا فوقنا كب
1: داري. لكن السعودي بيراهن ما هم فلتها كذكا ويقول لهم هربوا بس بيراهن على باب المندب على مضيق باب المندب تسع ما بيراهن على صنعاء ولا على اي محافظه
0: وزو يعني. بوحر ورجال الله قد البغم مشتاقه للقتال 4 سنة جالسين يا أخي
1: وهيبة الله
0: والكبرزات وغزة مظلومية أبناء الحيس والخوخة والمخاء مظلومية هذا الشعب المحاصر 12 سنة يعني تراكمت.
1: الله
0: عز وجل ما بيرضى بالظلم لا يرضى بالظلم. هذا التأييد الإلهي الذي شاهدناه الليلة جزء منه بسيط شاهدناه يعني ما هو إلا تأييد الله سبحانه وتعالى.
1: الله الله
0: اجرام هؤلاء اجرموا بياكل كبسه والمسكين بيقاتل في عليه ويدافع عليه وهو جالس ياكل كبسه.
1: بالله اني بصرت
0: يعني قرحت المعركه بتدور المعركه بتدور وعاد به هنا ياكل كبسه. عاد به هنا هذا السعودي الملعون
1: العنابر حق الجنود السعوديين
0: الناس يدافعوا عنه
1: السعودي العنابر بصرت ان تشاهدوا اكثر الاغلبيه
0: ما
1: تقولوا لا سبع نجوم
0: ها الاعلام الحربي قال لنا هذا فندق لا متارس ما
1: حقيقه صدق يعني المرتزق النذر هذا الذي بيختمهم وهذا في القفارة في الشعاب بين الحر بين البرد بين المطر بين الشمس بين الجن بين العفاريت وأصيادها السعوديين في المعسكرات في أفخم الغرف السرير هذكا أبو عضب مدري ما هو ذكا الثلاجات المكيفات الغسالة الأكل اللحم الكبسة
0: المدينة اللي دخلوها المدينة اللي بيسموها مدينة زايد مدري مدينة 2 سبتمبر لمن هي؟ هل الأفراد هؤلاء المساكن وأسرهم اللي جزء منهم قتلى والذي جزء منهم أسرى والذي هربوا مشردي ناس بيعلن أن الآن اللي هربوا من الساحل الغربي قال حصلت نزل قال حصلت أسر نازعة يعني نزحوا أسرهم ذا الحمال قلوش مأوى داخل عدن ما هرب أمه ما نزل بأبوه عدن كان سلم نفسه للرجال وقال أنا خلاص توبت إلى الله هؤلاء بيع ويسلم نفسه للرجال
1: مش فارح
0: ومعها امان
1: مش فارحنا الانصار يشلوا اي احنا بنا اي خلوه والله افتح عليك سلم سلاحك والله افتح عليك
0: ولا هو ولا
1: لهم عفو عام
0: ولا هو دأبنا نحن نشل الناس ونعذبهم ولا شيء جاء عفو عام للناس كلهم من سلم سلاحه عفو
1: مو اظن صالح يصير لك بعد حال
0: لا يصدق
1: المدينه الذي بتكلم عليها انا اقول ما دخلوها
0: للضباط
1: ما قد دخلوهاش
0: قد ربما الكبار اللي بنسق طارق اللي بيحتاجهم الذي بيجلبوا الناس الذي بيشتروا الناس بالأموال ويحشدوهم
1: الكبارات
0: الذي قال المرافق رئيس الحراسة حق محمد البخيتي في مقطع له بيرسل رسائل قال أنا كنت مدير الاستخبارات في معسكر خالد في المنطقة عند طارق وهم عارفين ليش أنا انسحبت وليش رجعت لحضن الوطن لأنه قال إحنا اجتمعنا مع الإمارات والإماراتي الضباط الإماراتي كان بيدينا المخطط ما هو ماذا يراد لليمن ماذا يراد اليمن أن يكون وكيف يرود اليمن يقسمه مع ضباط يعني إمارات السعودية
1: مشوها الغاية أنه دخول محافظات
0: هيو بلاش غاية ولا إعادة شرعية ولا لا شرعية ولا أمينة ولا العليمية ولا
1: يعني حد
0: ولا
1: أكبر من
0: لها مخطط كبير جدا
1: الله
0: مخطط ليش الإمارة وضعوها في الركن اليمني باب المندب خدمة لإسرائيل قالنا ذيك مخنق المخنق حق العدو حق العالم كله المستكبر العالم المستكبر
1: كامل
0: قال داري وبعدين ذكر قال واذكركم بشلة ما كان يسمى ضباط شلة صنعاء كان به ضباط عديد من الضباط في بيوتهم وأسرهم نازل في المخا كانوا يسموا شلة صنعاء وانتم تعرفوهم قال بالاسم ذكر انهم قال مستعدين وبيلفلفوا ادواتهم ومعاهم لانشات يعني زوارق لانشات جاهزة وقد بيحملوا أدواتهم وبيفحطوا الإمارات وفعلا فحطوا هربوا تركوهم ولا بيخلوا لهم حالهم السعودي فلتهم السعودي الذي جاء يحميهم ويدي لهم سلاح والضباط المرتزقة الذي باعوا أنفسهم هل نفعوا المرتزقة؟ هل نفعوا المقاتل الفرد المقاتل؟ ولا أولئك الذي بيشامخوا قادة الألوية قتلوا ما نشر اليوم ما هو إلا جزء بسيط مشاهد أولية ما هو مخفي لدى الجيش واللجان الشعبية أنا كنت أقول
1: ما وقع قبل المعارك قبل دخول المخاء ما وقع الأخبار عندهم ما وقع أعظم وأدهى وما أقول لك مشاهد من ناحية الفحاض والهروب هذا ما عجوش يفحضوا ضحية من الدنيا حامية ما يفحضوش ذا الحين ما كمان الدنيا حامية من عايز سروا يفحضوا بدأ الدنيا مخنوقة
0: تعالى وصل الزو قرب المخا
1: ايوه خلاص
0: فحطوا قبل يومين
1: سمعوها حسوبها حاميه مش مقتها ولا شيء قد نسقوا معها ذكاء ان حميت ولا شيء على ما اتينا لكم هذا ويلا ولا عندنا وقصتك انه ما يقبلوهم ولا شيء نفس السيناريو ذا الحين بيحدث في مارب الله يثبت المجاهدين وينصرهم ويسدد
0: لهم في كل الجبهه
1: في كل الجبهه الآن نفس التخطيط حق المارب حق المخا بيحدث في
0: والله ما بالله يعقلوا يرجعوا لحظ الوطن وبدل ما
1: أكبر مثال لهم
0: بدل ما بندقه موجه إلى أخوه في الداخل يقول لا بندقي إلى جانب بندقك وهؤلاء خونة ورأينا خيانتهم وبيعتهم السعودي بيأكل كبسة والمواطن المسكين بيقاتل في الميدان ما حدش يقول لي هاي يجي يقاتل عليك السعودية. ايش جاب ابوه اذا لليمن؟ جاي يترفه ياكل كبسة عندي؟ يبيعوكم وقاداتهم الخونة من اليمنيين قطار وغيره، يبيعوكم سواء في البيضة ولا في الجوف، الله قلب بندقك وطهر ارضك.
1: واكبر مثال لهم هذا هالايام يعقلوا ويبصروا قد المشكله يا اخي بيوصل لهم على الاعلام. الاعلام عندهم شغال، ها يدخلوا، ها مدري ما يفعلوا بكم، ها مدري ما يسبروا بكم، ها يقصفوا البيت ما داخله، اجلسوا لا تصدقوا لهم، هؤلاء اشتوكم لا تفحضوا،
0: بيفجروا البيوت، بيفجروا المنازل.
1: هذا
0: اثبتوا ان هؤلاء
1: وين بيصيح بعدك؟ منين بيصيح؟ من تركيا بيصيح بيبقبق ولا من الامارات ولا من السعوديه؟
0: الله يلعنه.
1: ما قصك
0: الاستاذ محمد الفرح قال ما سمعناه ورايناه من مقاتلين على امتداد العمليه العسكريه في الساحل الغربي هو ذكر الله وشكره والسجود له والتواضع، فلا غرور ولا عنجهيه ولا تكبر، وقد تعاملوا مع جرحى واسرى العدو بكل انسانيه واخلاق. يكفي هذا الدليل لاولئك كيف بنتعامل معهم. ولهذا نجد العدو في كل مواقفه فرار لدرجه تصادم اطقم، الله الله مشهد، الله المشهد ثلاث اطقم فوق فوق، لدرجه تصادم اطقم ومدرعات العمالقه وهم في رعب شديد رغم ما بحوزتهم من اسلحه. لماذا؟ لان الله ينظر الى موقفك وما تحمله من قيم، ولا ينظر للكثره والعتاد، وما حصل فيه دروس هامه للعدو ودروس ايضا لنا. الرسول قال دروس العدو أيضا هي دروس لنا، دروس تزيدنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، توكل عليه، التجاء إليه، ثقة به، العودة إليه بكل ما تعنيها كلمة العودة. لأن لا نصر إلا من عند الله، لله الحمد. والمخاء كان نار حمراء بالفعل، المخاء كان نار حمراء.
1: إن شاء الله هذا
0: يعلم الله يا مشد الكبسة وفلتوها هكذا يعني ذهن يعني فلتوا الكبسة والرقبة كذي منها ما قد ما قال واحد ما قد قال حصل أضاء يعني ما به نار حمراء والعه

0: هذا نموذج، هذا نموذج من أولئك الملاعين. الله بيعرس ويأنس ويفتهن مع بني في تركيا ويحشدوا أبناء الناس إلى المحارق. هذا بيتكلم، هذا بالنجار البيضاء، خلاص نسيوا المخا، نسيوا الخوخة، نسيوا ذباب، نسيوا أيها الجزمي عز الله السامعين من ذكره، نسيوا خلاص الآن متجهين للبيضاء. البيضاء
1: ما
0: قالوا البيضاء غارات مكثفة ينفذها سلاح الجو اليمني. من يلمك سلاح جو يا ابن الذين معاكم يا ابن الهرمان سلاح جو F-15 ومسمى أبوها باسم تايفون، باسمها ما يسموها تايفون، الله تايفون وغير F-16 وغيرها من الطائرات. تقول لي طائرات يمنية، كذب أبوك لما يشتغطوا على السعودي. غارات مكثفة ينفذها سلاح الجو اليمني بأكثر من 20 غارة حتى اللحظة استهدفت مواقع استراتيجية وشبكات اتصالات وتجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي. وغدوة باي بكي، غدوة باي بكي عندما رجال الله يطهروا كل ذرة رمل من محافظة المحويت وغيرها من المحافظات. قدوة باي بكو
1: محافظة البيضاء،
0: محافظة البيضاء نعم، كل محافظة بإذن الله ستطهر بإذن الله وبأيادي رجال كل محافظة.
1: وهذا تنكسر معي قبلوه، والله ما هي لا أيام يا أستاذ محمد وأذكرك، ولا هم مدوم لهم ولا هم قالهم لا لا
0: قال
1: لا.
0: قال محمد الفرح كيف ينتصر جيش وبينهم مثل هذا الكذاب؟ والله إنه يعلم علم اليقين وشعب اليمن يعلم كذلك والعدو السعودي يعلم وكل الناس أن اليمن ليس لديها طيران حربي وهي مدرجة ضمن البند السابع ولم تمتلك الطيران F-15 وأن الطيران السعودي هو من يقصف. قبل ما أقرأ والله قبل ما أقرأ بقول بتكلم أنا والله ابتهاه، هو من يقصف وينطلق من قواعد داخل المملكة ليقصف في اليمن. حميد سرعي بيقول انطلقت من قاعدة كلام لكنهم يتفاخرون بفحولة سيدهم كما كان يفعل عبيد الجاهلية، يمتهنون الكذب من قناة الجزيرة إلى محرابها إلى كل صاحب لحية إخواني وكل إصلاحي يمني. قد مردوا على النفاق والكذب وبشكل غريب جدا. قال لا أدري لماذا سمحوا لأنفسهم أن يحملوا هذه اللحى وأن يغشوا الناس باسم التدين وهم يعلمون على النقيض، يعملون على النقيض منه تماما، يقاتلون تحت راية الضابط الأمريكي والسعودي ويسمونه جهادا في سبيل الله، يكذبون على أنفسهم وعلى الناس أنهم يضربون بالطيران الحرب اليمني وهم لا يمتلكون حتى المدفعية بشكل مستقل عن السعودي. وما رأيناه اليوم من أسلحة خير شاهد ودليل، أما كلها ما سلاح الجو السعودي. بينهم يكذبون على الناس أنهم يريدون معارك بينما الضابط السعوديون ضباط سعوديين وهم من يقودونها وهم مجرد واجهة فقط. يكذبون على الناس أنهم تقدموا وحرروا وزحفوا وهناك مجازر كبرى حصلت في الجوف أكبر مما وقع في الساحل. يعني هذا التصريح الآن من الأستاذ محمد أن ما حصل في الجوف أكبر مما حصل في الساحل، والأيام باتتيه إن شاء الله الإعلام الحربي موثق كل شيء. هكذا لا يستحون هؤلاء ولا يتحرجون من الإثم ولا يمتلكون أي شهامة أو قيم، ولذلك نثق بالله أننا سننتصر بقيمنا وصدقنا وأخلاقنا. ويعلم الله يا زكريا تم ما قول الأستاذ محمد الفرح، يعلم الله من يوم أن بدأت ورأيت يعني التبجع حقهم والعنده قادمون يا صنعاء، الحكومة اليمنية تصدر قرار تحرير صنعاء خلاص انتهى، أو المجلس النواب حقهم صاحب الخلفية الذي قال شيء اليمن خلفية حديقة خلفية للسعودية مجلس النواب يوافق والجيش والـ50,000 خلق الله. وبعدين نشروا لك أخبار كاذبة، انشروا أخبار وقعوا فلان القائد الفلاني أسر والقائد الفلاني قتل والقائد الفلاني لما وصلوا عنده، قلت يعلم الله وكاذب. وما أيضا في حاجة يعني وصلوا من الفجور في الخصومة أنا أعتقد حتى في الجاهلية لم يصلوا إليها من الفجور في الخصومة.
1: ضروري تطوير وتقدم في الكذب والكذب.

0: الأوغاد.
1: يعني بالعقل بدون معارك.
0: عقلا من دون شيء.
1: بدون معارك شاهد بدون معارك بدون مشاهد للقوات المسلحة بدون الصواريخ بدون التنكيل بها ولا التنك بدون بعقلك يا أخي. والله إن واحد ذكرتني أمس العشي أول يعني فجر بين شاهد واحد أحد كان معاهم قال يا خبرة أنا اتصت علي لكن دريت أين الحق. ها نزل مقطع ها من سب وشتم على ما قلت أنت ها المرتزقة لنا لا الذي في صنعاء حكم صنعاء أنصار وذي يا أخي كلام لو كان يخفي الصوت بهذاك الإشارة الصوتية لجي لا يتسب شوعة قال هذا كلام خبرتنا قال ها قال يا خلونا نسمع كلام الحوثة ما بيقولوا نزل لك وبأحد المجاهدين بدي محاضرة بيذكره بالثقه بالله بالعوده الى الله بالالتجاء بالله بالتوكل على الله بالرجوع الى الله سبحانه وتعالى يعني بدي كلام قراني قال قلتكم الله الحين ما نصدق مع ما نجي مع ما نسير مع هذا الذي بيقذف
0: بيسب يشتم
1: بيتوعد في الاعراض بهذا
0: بيتوعد بالذبح والسحل والقتل أيوة.
1: ولا اجي مع هذا الشخص الذي قال اقسم بالله قالني دمعت عيني وانا بسمع كلامه رجعني الى الله ذكرني بالله بالقران برسول الله قال مع من يعني قال انا معي عقل قال ما يجوش يمشونه قال انا معي عقل معي بصر معي سمع معي قلب معي بين احس مع من قالتكم الله نصر في هذا المقطع
0: بالفعل حق سمعنا احنا مقطع وهم بيتوعدوا ان سندخل يا صنعاء سنذبحكم سنسحلكم سنفعل بها ناس ابناء بيت المتوكل والمؤيد في الجرافة شدوهم واهلهم وعوائلهم وقدراحوا لهم والله ما عاد بقي مخلوق فروا خلاص انتهت صنعاء ما عبش في صنعاء الا القليل صنعاء تحررت يا اخي على ما بتكذب وبعض الهدف ناس حتى معاهم هنا داخل صنعاء يبصر حقهم الكذب لا خبر ذي جاري وذي صاحبي وذي صديقي فين ذي الخرط من يوم تتو ذي الكذب يعني حتى اقول لك
1: احنا
0: السيد حسين صلى الله عليه قال ان العدو بيخدمك من حيث لا
1: الله لو احنا مثلهم يا استاذ محمد لو 1% مثلا ما حاشاك الله وبعيد عننا وعن اخلاقنا وديننا ومشروع عن القراني مثلا لو احنا بنفعل مثلهم هل الله يأيدنا والله ما شبر واحد ما ربي ما يأيدنا ولا ينصرنا مالك لو احنا بنفكر مجرد تفكير تفكر احنا نفعل بهم
0: حتى في بعض الحالات لو انتصر خصمك مثلا وانت يعني جاله بعض الانتصارات هنا او هناك مش المعنى انها الله عز وجل نصره قد ربما بيجي فيك أنت تقصير تجاه الله سبحانه وتعالى وتركك شوية لتأدب بترك شوية لتتأدب مش يقول بعض الناس يرجع يقول لك ليش ربي ما ينصر أهل غزة على فلسطين على حق ها سكتوا عن حقهم حتى الآن تشاهد أن بخونا يطعنوا في ظهر المقاومة داخل غزة التأديبات من ربي بتجي عندما الإنسان ما بيطالب شو بحقه ولا بيقوم بما أراد الله منه الله عز وجل بيتركك إيش ليس المعنى أنه بينصر خصمك علي لا بيتركك له يجي لك تأديب الله تعرف وتعقل ترجع علي
1: قال الله مثلا الذي هو بعيد عن الله فأنساهم ذكر الله يعني ونقيض له شيطان
0: بني إسرائيل الذي استمرأوا تعذيب
1: نسوا الله فنسيهم
0: الذي استمروا التعذيب من فرعون عباد الله وبعدين استمروا التعذيب من فرعون
1: بعدها بتجي قبصة يا أستاذ محمد حالي من الله سبحانه وتعالى تأديب ها ليش ترجع إلى الله
0: يرجع الناس إلى الله
1: مقصر كذا
0: ومستمعين الأكارم ليس بعض الأحيان الواحد يفكر أن التقصير لدى المجاهدين لا حاشا وكلا لأن أقول أن حتى التقصير من المجاهدين لا قد بتأتي التقصير مننا نحن الحاضنة
1: أختم لك
0: التقصير نحن الحاضنة الشعبية قد رب بيجي تقصير مننا بعدم التوكل على الله بعدم العودة إلى الله بعدم الثقة إلى الله وربي بيأدبنا
1: آخر دقيقة يا أستاذ محمد أختم لك بكلام الرئيس الشهيد صالح
0: سلام الله عليه
1: الصماء
0: نعم.
1: سلام ربي عليه ما قال في معنى كلامه قال الله ما عين مكننا ها في هذا الأرض ونتحر الغزاة والمرتزقة ونطهر أرضنا لا ما معي مكن الله لا بقدر إيش بقدر رشدنا بقدر وعينا إيش يعني 12 سنة أو 11 سنة أو 10 سنين ها وإحنا في الجبهات ما قدروش ما قد تمكننا ما قد تحرنا هولتنا ما قد هذا يعني شيء في علم الله
0: نعم
1: إذا أراد الله أن يقول لشيء كن فيكون. إذا قد أراد الله النصر عريض النصر، فالمجاهدون لا بغيرهم. إذا قد أراد الله أن يطهر هذه البلاد أرادها، يمهل
0: ولا يهمل،
1: ولا يهمل. كما قد قال الرئيس صالح الصمد، قال على قد رشدنا وعينا الله
0: ينصرنا، على قد رشدنا وعينا وإعدادنا.
1: إعدادنا صح،
0: مش يجي وإحنا جالسون ننتصر، لا بنعد ونتوكل على الله ونجهز الخطط. بين استمع ل باقي معي الآن الحلقة الخامسة الذي نزلت اليوم من المدرسة العسكرية النبوية. لو تستمع لها يستمعوا لها المستمعين الأكارم، مستمع إذاعة الوعي والبصيرة، موجودة في وثائقيات قناة وثائقيات الإعلام الحربي. مهمة جدا يعني العمل والإعداد. في بعض الحلقات قال الرسول لم يعتمد فقط كله على الوحي، في في في جانب من الجانب العسكري، كان معهم في الجانب الاستخبارات المخابرات، يبعث من هم ذوي الصدق، من ينقل الحقيقة من عند العدو إلى عنده، لكي يجهز نفسه. كان بيعد الجيوش ويعد السلاح ويدرب الناس، وهكذا إعداد تجهيز لمعركة لمواجهة العدو. فكل شيء أنت على على على حق وعلى مبدأ. وهذه التأييدات الذي رأيناها اليوم، والذي رأينا جزء ومشاهد أولية منها، ما هي إلا نتاج توكلنا على الله وثبات
1: صبرنا صبر الله الكثير يا أستاذ محمد. الله. إن شاء الله بعد هذا الانتصارات وبعد الحشود المليونية الذي خرجت في إحياء ذكرى مولد خير البريه، نعم، محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين،
0: هذا ارتباط بالرسول، هذا نتاج ارتباط بالرسول صلى الله عليه وسلم.
1: كل سنة يقع انتصار عظيم، يعني تأييدات عظيمة، فرج لهذا
0: المعنى الخروج مع الرسول الله في إحياء مولده، لأن احنا رأينا جانب مع بالله شوية وقده يسب رسول الله، مع بالله شوية وقده يعلن الكفر
1: ويسبكي،
0: لكن به جانب يقف ضد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يكفر ويبدع كل من يمدحون الرسول الله. وعندما يجي تمديح لمحمد بن سلمان والملك سلمان والاحتفال بميلاده، لا هذا من الدين، هذا من الحماية ومن ترفيه ولي الأمر. وعندما احنا يعني خروجنا كان انتصار لرسول الله،
1: واحنا كلمنا في أيام المولد العظيم المبارك، ها قلنا إن شاء الله بعد هذا المولد العظيم هتكون هناك
0: انتصارة. قلناها من هذا المنبر،
1: الله
0: يعني
1: الله.
0: شاهدنا انتصارات هذا العام قبل المولد
1: وبعد المولد
0: وما هو قادم بإذن الله تعالى سيكون أعظم بإذن الله.
1: مشاهد إن شاء الله وانتصارات تشفي صدورنا
0: بإذن الله،
1: صدور الأسر الشهداء، صدور الجرحى، صدور الثكالى، صدور الأطفال اليتام، صدور الشعب اليمني الصابر المؤمن التقي الذي صبر صدق لمدة سنوات طوال. والله يا أستاذ محمد 10 سنين، 11 سنة، 12 سنة، مشي بقليل، يعني قد عانينا الأمرين وصبرنا صابري وما جاء من الله حيا، احنا مسلمين لك يا
0: قال مرض قناة الجزيرة هذه المرة مرض صهيوني أكثر من الصهاينة، الجماعة نازلين متصورين فيه، وهي للآن في باب المندب، وهي للآن ما اعترفت بخرائط أنه تحت أيدينا. الله يمرض قلوبكم، قناة درر للجهاد. إذن على العموم قبل ما على العموم
1: نستقبل
0: الاتصالات بإذن الله تعالى لهم غد بإذن الله مع مشاهد إن شاء الله أن يبثون المجاهدين مشاهد جديدة الغد، وأيضا نسمع انتصارات.
1: ما قد شبعنا من هذا المشهد،
0: وهنا أتكلم أن الناس يعيدوا إلى مشاهدة هذه المشاهد
1: ويسبحوا
0: يفرحوا ويعيشوا نشوة النصر، لكن من دون غرور.
1: الله.
0: نشوة النصر من دون غرور، مع التسبيح يعني التركيز في المشاهد على قدرة الله سبحانه وتعالى وتأييده ونصره للمؤمن.
1: الله، قبل ما نكمل يا سمحة معين نقطة فقط ملاحظة، عندما تقول مثلا السخرية من العدو، تنزيل مقاطع مثلا تسخر من العدو ولا من المرتزقة ولا شيء ولا تشفي ولا شيء،
0: لا يجوز.
1: يعني قصي
0: لا تشفي، مش من أخلاقك أولا،
1: أي مش من أخلاقك،
0: جائز ولا مش جائز، ليش من الأخلاق
1: طبيعي ما مشي حال. يعني أنا من ناحيتي من نظرتي يعني خلي الناس حالهم، الحمد لله رب العالمين، ربي أيدنا بدون مقاطع،
0: الحمد لله الذي عافى،
1: الحمد لله
0: واحد يحمد الله أنه عافى من هذا أن يكون في هذا المشهد.
1: أيوة،
0: نحمد الله ونشكره أن احنا لم نكن في تلك المشاهد المذلة
1: يا الله
0: والمخزية، نحمد الله ونشكره، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أن هؤلاء الذي في قبضة أيدي رجال الله من الأسرى أن يعودوا إلى رشدهم وأن يعرفوا الحق وأن ينطلقوا في سبيل الله مع إخوانهم بإذن الله تعالى. والمغرر بهم نتمنى أن يعودوا إلى حضن الوطن، والعفو ساري وجاري من قبل القيادة، وهي عند وعدها وقد أوفت وأخرجت كثير من الأسرى دون تبادل، أخرجت الكثير من الأسرى دون تبادل، وشاهدوا حتى السعوديين بتعاملنا معهم كيفة المعاملة على الأخلاق، معاملة الدين، معاملة أخلاق، معاملة ما يريده الله سبحانه وتعالى ورسوله. فلذلك التشفي مش لا يجوز. أفرح بنصر الله، هذا فضل من الله، وإحنا الفضل الذي من الله بنفرح به، جزء من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمه، لكن فرح مع الشكر والحمد ومدون أن التشفي في خصوصا ما شاهدنا من إخواننا ذاك الصحي، قال والله إنه يؤلمنا أن نرى إخواننا هكذا.
1: ذا المشاهد هذا بتخليك صدرك يشفى
0: الله
1: من الجراح من
0: الله
1: الغلب
0: الله
1: ومن داخلك
0: لا تشفهش قد ربي بيشفي
1: بيفرحك الله. فرح بهذا المشاهد العظيم.
0: الله
1: يوفقنا، الله يبارك فيكم يا إخوان المتسمعين الأكارم. وصلنا وإياكم للختام، هذه ما يصل محمد
0: بس الصورة الذي ذكرتني عندما وهو بينزل واحد ماسك الزميلة وواحد رافع والزميلة الثالث رفع رجلها فوق بينزل آية من المنحدر.
1: نعم الله يبارك فيكم جميعا الأخوة المستمعين والمستمعات جمهورية أفاق صوت الوعي البصيرة. تحياتي وأشواقي لكم مني أنا زكريا الشرعي بجوار الأستاذ محمد حسن النعمي، ومن الإخراج الأستاذ محمد الجابري. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة معا. خليها شي حلقة يا أستاذ محمد الله بنا ما يخليك محضر خير للمرتزق، خليك محضر خير يا مرتزق وارجع لحضن الوطن. تحياتي وأشواقي لكم إن شاء الله، ودمتم في عزة وانتصار وشموخ وثبات وفتح قريب ونصر مبين عظيم بحوله وقوته. استودعكم الله.
0: صور قبل استودع صور الأقمار الصناعية تظهر تدمير كبير بمنشأة أرامكو في أبها واحتراق 6 خزانات ببالكامل، فيما تضرر 8 خزانات أخرى بعد رد الجيش اليمني خلال الأيام الماضية. والله
1: السلام عليكم،
0: في أمان الله
1: تعالى وبركاته.
0: صبوا على نصر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مركز أبو حاتم للإنتاج والتوزيع الفني جوار المطعم العسكري.
1: الذي قال لنا روحي لكم الفداء نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملكك الفداء.
2: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
3: يا سيدي روحي لك الفداء.
4: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
5: روحي لك الفداء.
6: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
7: يا سيدي
8: روحي لك الفداء.
9: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: روحي لك الفداء.
14: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
15: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
16: روحي لك الفداء يا سيدي.
17: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
18: روحي لك الفداء.
19: روحي لك الفداء يا سيدي.
20: يا سيدي
21: يا سيدي روحي لك الفداء.
22: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان

في وضعنا الداخلي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، مع ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
3: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: 98.7 آفاق FM تقدم.
7: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظمى وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
6: دروس في السيرة النبوية. مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
7: أحبتي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله.
8: كنت معكم في الحلقة الماضية يعني أدور حول الفوائد والعبر من فتح مكة، وذكرت بعضا منها، وصلت إلى الدرس الخامس أو العبرة الخامسة، وهي رسالة حاطب لأهل مكة يخبرهم بأن النبي سيزحف عليهم. فلما قال له النبي لماذا فعلت، قال ضع يا رسول الله أنا مؤمن، فأحسن المعالجة بالصدق والصرح وانتهى الأمر. لكن لو أنكر سيفضحه الله، سيتحمل الوزر واللعنة والطرد. فعليكم بالصدق، وعودوا أسركم وأولادكم على الصدق، ولا تعاتبوهم. لو مثلا كسر طفل أي حاجة لا تثوروا من أجل يتعود الصدق، لا يمكن. يقول أنا، سامحك الله، لا تكسرها مرة ثانية. من فعل هذا؟ يقول أنا، سامحك. يعني القسوة أحيانا تحمل الأولاد على الإنكار، على الكذب، على الأيمة، فلا داعي للمعاملة القاسية. ففي الوسط امسكوا العصا من الوسط، لا تكن يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر. لأن بعض الناس يثور ويقلب الدنيا من أجل أشياء ما تستحق، بعض الناس يكثر الليونة حتى إنه يرتكب الأولاد والأسرة بعض الأخطاء بدون رقيب ولا حسيب. الأمر السادس في هذه النقطة التأني والحلم من أخلاق الرسل، عدم التسرع، وإلا في عرف البطاشي أرسل رسالة للعدو يعاقب، لكن صاحب هذا الخلق العظيم قال لحاقب: لقد صدقت، أما هذا فقد صدقت، وعفى وتأنى وسأله: ما هو الدافع، ما هو الحامل على هذا؟ قال: أهلي في مكة، أحببت أن أعمل صنيعة، ضعف بشر، والأمر ما يستحق القسوة، ويا دار ما دخلك شر. لطف الله، لطف. لكن أحيانا قلة العقل، كان بعض اللي نسميهم زمان عندنا أخدام يعني يقوموا بالعمل في الأسواق، وكان يتميزون بخفة العقل وبالتهور والطيش، وما حصلوا عليه في يوم الربوع أو السبت أو ذا يأكلونه في نفس اليوم. أحدهم كان واقف على جرار فخة قدور، فمشى أحد الأبطال من العلماء مثلي، حرك جره، فقفز الخادم قال: ماله يعني قليل هكذا، واحدة في واحدة، قال: اهدأ. لطف الله، لطف الله. أخذ العود قال: وإذا ما كان لطف الله، قال: لطف الله، ما وقع شيء ولا اكسرت ولا شيء. قال: ولا ما كان لطف الله، وفتح أنفه، وهذا بطل. قال: لكن ما لطف الله كان يقع هكذا، وضرب واحدة في واحدة، قلب لها الجرار بقت، والخادم ولا عد قلتها. قال: لطف الله، ما رضي عقل. فالتأني، الحلم، المعالجة، من شيء ما الرسل والصالحين والأولياء وأنتم ونحن منهم إن شاء. إذن هذه أمور نستفيد منها، عندما يحصل منا أي زلة نتداركها ونعترف بها، ولا سيما إذا كان فيها حبوب للآخر. نعم، وأتمنى على الأمن عندنا أن لا يلفق التهم بالباطل، فهذا النبي متهم حقيقي عفى عنه لأنه يستحق. هؤلاء قد يبرئون المتهم ويتهمون البريء، وعصيد في كوس، عصيد في كوس، ويوهمونك بأنك عدو للبلد وأنت أحرص على البلد، ومن فوق البلد من ألف من هؤلاء، ومن مليون من هؤلاء، بل من ملايين من هؤلاء. الله، فيكفي، يفتتح الناس صفحة جديدة، ونوجه الحذر للعدو الحقيقي. الأمر السابع: يتفاوت الرجال في قدراتهم. نعم، عندنا مثل يقال: البر بر، وله في كل دايما علاج. البر واحد، لكن مرأة تصلح من البر كعك للعيد وكذا، وأخرى عصي، وأخرى خبز ملو، أي حاجة يعني. لكن من الناس من هو فنان، يحول القمامة إلى ديك. تتفاوت أقدار الناس وهمم الناس ومعرفة الناس، وتتفاوت يعني. من الناس من يحول التراب إلى ذهب، ومن الناس من يبهذل الذهب لا قيمة له عنده. نعم، أرسل النبي المجموعة علي والزبير والمقداد للمرأة، فاقتنع بتفتيش المتاع، ما وجدنا الرسالة مع الجارية، لأنها بكت وأنكرت وولولت وأنتم مسلمون، اتقوا الله إلى آخره. لكن عليا بنظره الثاقب وبحزمه الصارم أخرج الرسالة من عقائصها. لماذا؟ لأن الذي أرسلهم لا يكذب، والذي أخبره لا يكذب، الله. فبذلك هذه قدرة. حتى قرأت أن قالوا انتقد الحجاج: لماذا أنت هكذا تستظرف لبعض أهل العراق من أعوانك وتهمل بعض أهل الشام؟ لأن الجند كان المخلص الحجاج بن أمية أهل الشام، فمرت قافلة فأرسل واحدا من أهل الشام دماء. الآن ما أسجل مواقف لا لشام ولا لعراق، مجرد حكاية. لكن أيام زماء ينتقد أهل الشام الذين قاتلوا مع معاوية، والأمر قد تغير طبعا. العراق الذين نصروا عليا أجمل وأجود مثلا، ولكن الآن لا يتحمل المتأخرون، تغيرت الأوضاع، تغير طبعا، والمتأخر لا يتحمل ذنب المتقدم، وقد تغيرت الناس والهجرات والحركات مجرد فقط قصة. فأرسل هذا الشامي: اذهب إلى القافلة وأتني بخبرها. رجع إليه قال: ماذا رأيت؟ قال: قافلة دماء. كم هي؟ قال: لا أدري. لمن هي؟ لا أدري. إلى أين متجهة؟ لا أدري. ماذا تحمل؟ لا أدري. أرسل عراقيا ورجع قال: القافلة ذاهبة من كذا إلى كذا. بماذا محملة؟ قال: محملة بكذا وكذا. من صاحبها؟ قال: فلان. كم عددها؟ قال: كذا. يعني الإنسان الذكي يفهم الأمور، يخطأ. إذا أرسلته إلى جهة يعطيك برقم معرفة، من هو المدير، من هو الوزير، من هو الكذا، من هو الفراش، من هو الطباخ، يعطيك معلومة ولو لم تقل له ذلك، أنه ذكي ذكي. أرسله إلى المستشفى يأتيك معلومات عن المدير وعن كذا وعن الأقسام وعن شعلة شعلة. ولكن عندما يغلب على الناس البلاهة والبلادة تصل إلى حالة الضجر. يعني أنت طالب علم، المفترض مذكرة وقلم، لا تفارقه، تقيد الشاردة والواردة. قد تكون أحيانا من أهل الصحافة يأتيك خبر بدون أي استعداد، فعليكم بالسرعة، عليكم بالذكاء، عليكم بالفطانة. فارسلوا في أموركم أهل الكفاءة والدراية والفطنة. لاحظوا، قالوا من هذه الفطانة: اشتكى شاب إلى قاضي أمير المؤمنين إلى شريح، كان والده مسافرا مع جماعة ورجعوا وأخبروهم بأنه مه، والظاهر كان معه ثروة. فشريح كان حكم بموته وأمره أن يستلم ما بقي من الأغراض، فجاء إلى الإمام علي وأخبره بما فعل شريح. ما هذا يا شريح؟ فطلب المجموعة وأوقف كلا على انفراد، وبدأ بأول واحد: أين صاحبكم هذا؟ قال: ما متى؟ سجلوا معي: يوم كذا. أين قبرتموه؟ في مكان كذا. بما كفنتموه؟ كذا. ما خلف؟ كذا. ما فعل؟ سأله ودعا بالثاني، فاختلفت الحكاية. فقال علي: الله أكبر، وأمر به وقف. أتى الثالث واعترف، والرابع واعترف، والمجموع اعترف أنهم قتلوا وأخذوا ماله. فالإنسان الفطن يوصلك إلى حقك بشيء من الفطنة، تسأل تتحرى. لكن الذين ابتلينا بهم من أهل البلاء، مع احترامي للقضاء النوادر إذا بقي نوادر، اليوم ربما آتيه بلص لص من بيتي لص، ويقول هذا القاضي الأبله، مع احترامي للقضاء الذين هم غيران، لص. أو هذه وثيقتي مثل وجه السماء مثل الشمس، وهذا ليس معه شيء. لا يقول له: ما قولك، ما فعلت، ما كذا، وبمجرد كلمة يقطف القضية. لكن يقول للص أو كذا: استمعت ما قال، ما قلت أنا، لأن نعم استمعت. قال: أجب عليه، وموعدكم بعد شهر. اللص يستريح ويأخذ له فرصة ويلفق أي كلام، ويأتي بعد الموعد، والقاضي يقول: خذ الإجابة وردت عليها وميعادكم بعد شهر. مثل هؤلاء يستحقون الصفع، يستحقون أن يحولوا إلى مزارع تامة للحراثة والزرع وليس للقضاء. بعض القوانين التافهة والباردة، بعض الإجراءات السامجة، التحقيقات في الشرطة ثم التحقيقات في النيابة والمحكمة تبطلها والحاكم أبله بليد والتنفيذ معدوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا جرني إليه النباهة والفطرة. أخرج الرسالة وأتى بها إلى النبي هكذا. وكم أعدد لكم، أتمنى إن شاء الله عبر هذه القناة الحبيبة أن أقرأ لكم إن شاء الله هذا العهد، عهد الأشتر، سطرا سطرا وورقة ورقة، لتنميتكم ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وزراعيا. هذا عهد الأشتر إن شاء الله، أتمنى ذلك. لأن الغرض ليس كل وسائل الإعلام تخدم المجتمع بما يرضي الله، مجرد مديح، نفاق، زوامل، برع، رقص، ذا كذب، نفاق، ذا جمحيل. أما إذا قيض الله للأمة قنوات جادة تتحرى الحق ولا جمع الأمة وإرشادها وناقضتها، فهذا من أفضل الجهاد في سبيل الله. معروف عن المنكر وإيصال كلمة الله نقية طاهرة صادقة من القلب إلى القلب وبالصدق. هذا ما نرجو من الله، أن يوفقنا ببركتكم أنتم الجمهور الكريم الذين أنتم الضمانة، أنتم الجمهور هو الضمانة المجتمع. ولذلك حياكم الله، الإسلام محفوظ من الله لكن بحفظ المجتمع. الإسلام ما هو بعمامته، أنت مسؤول وهذا مسؤول والكل مسؤول من قرنه إلى قدمه. كنتم غير أمة أنتم، وإنما فقط التخصص. تخصص ما عندك معرفة اتصل قل لي أفتيك أنا أو غيري من يعرف، فقط هذا هو الذين تفاوتوا فيه. نعم، عندما تحضر الصلاة وأنا أحفظ منك قدمني، عندما يسألني الناس وأنا أعلم وأنت لا تعلم اسكت أنت وأجيب أنا، وهكذا وهكذا. إذن من هذه الدروس التي يستفيد منها المجتمع هي اللائقة في بعض أنشطة وسائل الإعلام. بقي معنا من العجائب في هذه الدروس أن الذي أذن يوم الفتح بلال الحبشي، بلال الأسود الذي كان عبدا والآن يصرخ بصوت الإسلام العالي فوق أقدس بقعة على وجه الأرض فوق ظهر الكعبة. الله الله الله الله. إذن الإسلام هو دين الفطرة، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وقدم بلال الأسود أشرف من جبهة أبي جهل وأبي سفيان وأبي وأبي وأبي. نعم، لأنه مؤمن مؤمن. فلما صعد للأذان قال أبو سفيان وعتاب بن أسيد قبل أن يسلم والحارث بن هشام وهم جلوس حول الكعبة، قال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظ. عتاب طبعا أسلم بعد ذلك. قال الحارث بن هشام: لو أعلم أنه محق لاتبعته. قال أبو سفيان: لا أقول شيء، لو تكلمت لأخبرته عني هذه الحصى. أبو سفيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأخبرهم بالذي قالوا أوحى الله إليه. فقال الحارث وعتى: نشهد أنك رسول الله، ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. لاحظوا، لكن أبو سفيان حي رقضة. لا تقولوا أنا متحامل على أبو سفيان، ولكني مؤرخ سيرة نبوية من مراجع تفوق العشرات بل المئة، ومن أناس ليسوا متهمين بل ربما ميالين إلى إلى مدرسة أبي سفيان لتكون نكون صرحة يعني لنتعود قول الحق. أسلم الحارث وعتاب إسلاما صحيحا وأبو سفيان مغمغة. من القصص والعبر أن فضالة بن عمير بن الملوح الليذي حاول قتل النبي وهو يطوف بالبيت، فلما دنا منه قال فضالة؟ قال نعم. قال ماذا كنت تحدث به نفسك؟ لا إله إلا الله نبي الله. قال لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال استغفر الله، ووضع يده على صدره فسكن قلبه. قال فضالة والله ما رفع يده من صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. لا إله إلا الله، هذا رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء. والله صدقوني أحيانا الغرب الذي يعترف بحقوق الإنسان، البطل العراقي الذي أنا قلت فيه قصيدة الذي رجم رئيس الأمريكي بالحذاء، أنتم تلعنون الأمريكيين، لكن لو رجم صدام حسين بالحذاء ما الذي كان سيحدث؟ ربما كان سيفني نصف العراق. يرجم صدام بالحذاء، وهذا رجم الرئيس الأمريكي وحبسه سنتين ثلاث وأطلق يعني، وهو ذلك الرجل الذي نكرهه. لكن يجب أن نعترف ببعض القضايا. صحيح مجرم تسبب في قتل، لكن قضايا أنا أقول جزئيات معينة ليس هناك مثل. أما قضايا العدل عندهم اليهود لا يظلمون اليهود هم، ولكن وجدوا شعوبا قابلة للاستحمار والاستعمار فاستحمروا ما استعملوا. نعم عندكم الآن يقدمون للأمريكان والصهاينة عجائب عجيب. وكانت الأمريكا إذا أرادت أن تضرب أحدا بطريقة سرية، وكانوا يترجونها أن يعلنوا الغضب والانتقاد وأن يلعنوا أمريكا في الظاهر. أما اليوم يشكرونها ظاهرا وباطنا. طيب رجع هذا فضالة ومر بامرأة كانت صديقته فقالت هلم إلى الحديث، فقال لها هذه الأبيات. قالت هلم إلى الحديث، فقلت لا، يأبى عليك الله والإسلام لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. طبعا لنا عودة إلى العبر والدروس، ولسنا في عجلة من أمرنا، فكثيرا ما تضيع أوقاتنا في قيل وقع. أما مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيا حي هلا ويا حبذا إلى أن أرى

0: أبي جعفر محمد ابن علي عليه السلام أنه كان يروي ويقول: إذا كان يوم القيامة جعل سرادق من نار وجعل فيه أعوان الظالمين ويجعل لهم أظافير من حديد يحكون بها أبدانهم حتى تبدو أفئدتهم فيقولون: ربنا ألم نكن نعبدك؟ فيقال: بلى، ولكنكم كنتم أعوانا للظالمين.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.
0: آفاق FM.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد واحد، تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس اشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين معك امني واحد واكتب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
4: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس وفي الخط هذا ميزه ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمه.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد ما نش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنيه. امنيتك صعبه خاطره
6: ولا صعبه ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون اصاله وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
7: قادمون في العام السادس معتمدين على الله متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

0: أخذه القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: كان الأمر صعبا على ميثم أن يرى كل ذلك القهر والإذلال الذي يتعرض له الفرس، ولا سيما بعد أن منحهم أمير المؤمنين عليه السلام منزلة وقيمة محقة. وعندما كان يشعر بالضيق أحيانا كان يطلب من ولده صالح أن يجلس مكانه، ثم ينطلق وهو يخط أرض السوق بقدميه، ويذهب خارج المدينة إلى نهر الفرات ليجلس عند شاطئه ويتأمل، وأحيانا يركب أحد المراكب إن وجد، ويدخل عمق الفرات ليذهب بعيدا عن كل شيء، أو ليصطاد بعض الأسماك إن استطاع ليأخذها إلى عياله كرما لذكرى رستم، ويحدث نفسه قائلا:
2: لم أعد أستطيع أن أتحمل، ولم أعد أطيق الجلوس في الدكان، فالطبيعة وماء نهر الفرات وحدهما يمنحانني الهدوء والسكينة. آه، لو ينقضي هذا العمر بسرعة وأرى تحقق ذلك الأمر الذي أخبرني به مولاي. لا أعرف كيف انفض أهل الكوفة من حول الحسن بن علي سبط الرسول.
1: لقد تخلى أهل الكوفة عن الحسن بكل سهولة وتركوه وحيدا حتى أجبر على الصلح مع معاوية، إلى أن وصل الأمر بعد ذلك إلى أن يدس معاوية السم له ويقتله من غير أن ينطق أحد منهم بكلمة. أما الابن الآخر لأمير المؤمنين فكان في المدينة وقد انقطعت عنه الأخبار مدة طويلة، وكان ميثم يشكو همه للإمام الحسين عليه السلام عند لقياه ويقول له:
2: روحي فداك يا حسين، لم أعد أراك إلا في أيام الحج في مكة ولحظات قليلة لأشكو إليك همي وحزني، لقد أثقل الهم والحزن قلبي وزاد كربي.
1: ذات يوم بينما كان ميثم يسير بهدوء في طريق ضيقة جانب النهر يتأمل صفحة الماء، وإذا به يرى جار ماجدة. عندما التفت إليه الرجل المسن أشرقت عيناه وسر لرؤيته، وقاد قاربه إلى ساحل النهر. لم يكن الرجل قد اصطاد سوى عدد قليل من السمك، فرحب به وسأله الجار:
3: ماذا تفعل هنا أيها الولد الفارسي؟
1: كان الرجل يناديه بهذا الاسم عندما كان ميثم في بيت ماجدة، لم يكن يناديه باسمه سالم، فرفع ميثم رأسه وأجابه قائلا:
2: بخير والحمد لله، ما أخبار أمي؟
3: تقصد ماجدة؟ المسكينة أصبحت عجوزا هارمة، لقد انطفأ النور في عينيها. أما أنت فماذا تفعل هنا؟
2: عيناي على الأيام، متى ستصل إلى خاتمتها؟
3: الأيام أم أنت؟
2: عندما لا أكون لا توجد أيام.
3: تعال اركب معي في هذا القارب حتى ندور في البحر الواسع، فأنا أعلم الأيام الصعبة التي مرت عليك.
1: دفع الرجل العجوز بمركبه إلى ساحل الفرات، وأوغله في القصب حتى اخترق رأسه وسط القصبات، ووصل قريبا حيث يقف ميثم. تقدم ميثم وأمسك بحافة القارب الخشبي وصعد إليه، فيما القارب يتمايل يمينا وشمالا. كان المجداف يشق النار، فينزلق القارب على سطح الماء ويبتعد عن الساحل. وكانت طبقات الماء يلتف بعضها فوق بعض ويتداخل، فتدفع المركب إلى الأمام شاقا طريقه وسط النهر الواسع. نظر ميثم إلى السماء فشاهد سحابة سوداء داكنة قادمة نحوهما، ثم رفع الرجل العجوز مجذافه وأخرجه من الماء تاركا قاربه يتهادى ببطء.
3: حسنا أيها الولد الفارسي، حدثني. إن الأحاديث التي يطلقونها حولك قد أحزنتني وجعلتني أتألم كثيرا.
1: تبسم ميثم من غير أن ينطق بكلمة ورفع كتفيه معلنا أنه ليس مهتما بأقاويل الناس. كانت نظراته تلاحق تلك السحابة الداكنة، فقال له العجوز:
3: أمثال هذه السحابة كل يوم، إن عملي هو صيد السمك، وأعلم أن في كل يوم.
2: لكن الأمر هذه المرة مختلف.
1: كان يهب نسيم لطيف ويزداد شدة مع الوقت، فيقول العجوز:
3: أنا رجل البحر أم أنت؟ لا تغضب، فأنا لا أعرف التمور وأنواعها جيدا مثلك، كذلك يجب أن تثق بي أيضا حتى.
2: لكن الطوفان قادم.
3: طوفان؟
1: ضحك الرجل العجوز حتى بدا فمه الكبير خاليا من الأسنان، لم يكن في فمه سوى ثلاثة أنياب سود.
2: يجب أن نعود، هناك أخبار عجيبة ومذهلة قادمة إلينا في الطريق.
3: ليس ضروريا أن تتنبأ مرة أخرى.
1: أخذ ميثم المجذاف من المسن وقال له:
2: يجب أن نعود إلى الساحل فورا.
3: لكن منذ لحظات تركنا الساحل.
2: هناك طوفان قادم ومعه أخبار سارة.
1: تناول الرجل العجوز المجذاف الآخر وغمسه في لجة الماء وهو متعجب، ثم نظر إلى السماء الداكنة التي كانت تدلهم كل لحظة أكثر فأكثر وقال:
3: أحس أيها الفارسي أنها مختلفة عن كل يوم، ولعلك تقول الصواب، ولعل أفعالك عجيبة أيضا مثل أقوالك.
1: ما إن وصل المركب إلى الساحل حتى ضربت موجة في نهر الفرات، فقذفت المركب حتى منتصف القصبات وكاد ينقلب. فقال العجوز متفاجئا:
3: عجبا لهذه الريح، من أين ظهرت؟
2: إنها تحمل معها خبر الموت.
3: الموت؟ أغثنا يا الله.
2: لا تقلق، إنه خبر من طريق بعيدة، كنت أنتظره منذ زمن.
3: من تنتظر يا ميثم؟
2: أقسم بالله إن هذه هي العلامات التي حدث بها مولاي علي، إنه خبر قادم من الشام.
3: ما الذي جرى؟
2: ذلك الخبيث الماكر أصبح تحت التراب.
1: ساعد ميثم الرجل حتى سحبا المركب. في تلك اللحظة هبت ريح سوداء شديدة فباجت قصبات الناي وتداخلت فيما بينها. أما ميثم والرجل العجوز فقد امتنعا خلف المركب ولاذا به. كانت الريح تحمل معها كل شيء، الأشواك والأغصان وأعواد القصب اليابسة، وتأخذها في كل اتجاه حتى إنها أخذت معها صوت الرجل.
3: من الذي قتل؟
2: لم يقتل، لقد سلب عزرائيل روحه، إنه معاوية بن أبي سفيان.
3: ما هذا الكلام؟ إن معاوية في الشام ونحن هنا قرب الفرات.
2: أقسم بالله إن مولاي عليا لم يقل كلمة واحدة كذبا، إن علامات هذه الريح هي نفسها التي تحدث عنها سيدي أمير المؤمنين،
4: لا تعجب يا أبا خالد، فعن قريب سوف يصل رسول من الشام ومعه الخبر.
1: كان أبو خالد مختبئا تحت حافة المركب ممسكا بها بإحكام. عندما سمع ذلك تمتم بشفتيه قائلا:
3: اللهم ارحمنا هذه المرة، أسرع يا أبا صالح أسرع، الآن يصل الجنود.
1: كانت شيرين تستمع إلى كلام زوجها باضطراب، والدموع تسيل على خديها، وطفلها الصغير عمران يصرخ ولا يقر له قرار. وضع ميثم كيس الدنانير على حافة قوة الجدار وتوجه إلى طفله الصغير، حمله وقبله وراح يمسح دموعه بأطراف أصابعه العريضة محاولا إسكاته وتهدئته، لكن الطفل ظل يصرخ ويبكي دون توقف. في هذه الأثناء كان ابنه صالح يقف عند عتبة الباب وفي يده خنجر، فسألته أمه شيرين: لماذا الخنجر يا بني؟ فتوجه صالح إلى أبيه بالحديث:
2: أنا أيضا سآتي معك يا أبي.
4: بماذا تعتقد أن مجيئك سيفيدني؟
2: لا تقلق، فلن يحصل مكروه، من الأفضل أن تبقى فأنت رجل البيت.
1: ارتفع صوت في الخارج وناديه بالكلام:
5: نتحداك نتحداك يا ابن سعود، نتحداك. قل للسعودي كفى تضغل، يرفع حصاره ويرحل له يرفع. قررنا كسر الحصار، هذا قرار لا رجعة عنه.

0: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
1: فمن جاءنا يا مرحبا بمجيئه يجد عندنا ودا قديما ثبوته، ومن صد عنا حظه الصد والقلة، ومن فاتنا يكفيه أننا نفوته.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أملي فيكم بما تمتلكونه من إيمان، من قيم، من أخلاق، من رجولة.

الفلسطيني في كل أرجاء فلسطين، لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر. لن نكل ولن نمل، لن نفتر ولن نتراجع.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: خيرك.
1: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.
2: وحدك الغالب على أمر العباد، والمهيمن من

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يجوز تبدحنا؟ يا النصر أو كهادة. هذا اللي نطلبه الآن. خلص كفالنا كفالنا انتهت عندنا. خلص يا نصر ولا كهادة. متعدين متعدين بسلاحنا وأولادنا وأرقيتنا جميعا متعدة. الآن كل قرية متعدة في الأرياف الجديدة. هل حنيت تبدو نحن؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي يبدو علينا حاتوا حنا وضربوا حنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

نحن نثق بالله ونحن نشعر بمعية الله، أننا مع الله وأن الله معنا، ونشعر كم نحن أقوياء بذلك، أننا مع الله وأن الله معنا. نحن لا نتحرك من مشاعر غرور وعجب، لا غرور بإمكاناتنا ولا بكثرتنا، ولكننا نعتز بعزة الإيمان، ونحمل أيضا قوة الإيمان والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنه معنا ونحن نتحرك استجابة له وابتغاء مرضاته. وفعلا بحمد الله سبحانه وتعالى نحن نحمد الله ونشكره، ونؤكد فعلا على أننا نلمس رعايته العظيمة وتأييده الكبير.

بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، نفسي لكم الفداء. أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف أحد أبداً.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

Yeah.

إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني التمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي استعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتطهير كامل فلسطين من رئيس الصهاينة اليهود ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة الإسلامية لا يجوز لها التفريط به وبأرضه وبحقوقه المشروعة وبمقدساتها هناك، وإن هذه المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية هي الخيار الصحيح الواقعي القابل التحقيق والمرتبط بالوعد الإلهي الحق. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا.

0: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.
1: ورب محمد لا أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولمسنا من أشجارها وسكننا في جبالها، هيهات منا.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا في العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب.

الاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقفنا عند قوله تعالى: قل هذه سبيلي، وشرحناها بالأمس، يعني هذه طريقتي لا لبس فيها ولا غموض فيها ولا ولا ولا ولا رموز بها، إنما هي واضحة، ظاهرها كباطنها وباطنها كظاهرها. يعني ليس عندنا في القرآن ولا في الشريعة ما المراد به خلاف ظاهره، إلا عندما تقتضي الضرورة أن نفسر ذلك أو أن نلجأ إلى التأويل، وإلا فالألفاظ التي في القرآن يراد بها حقيقتها، كما ذكرت لكم أن هناك تبدأ الآن ديانات جديدة تقول لك لا، البقرة المشية البقرة، والنملة المشية النملة، والبعوضة مش المراد بها البعوضة، والطير مش المراد بها الطير، المراد بها الحرية الناس، والنملة المراد بها المرأة، وكل ذلك ما أنزل الله بهما، على أن الإعجاز لم يكن إلا في النملة حين سمعها سليمان عليه السلام، قالت النملة، لم يكن إعجازا إلا عندما كان، أما لو كانت امرأة فلا إعجاز في ذلك، لا إعجاز في ذلك. والمهم أعداء الله يشتغلون المسلمين ليل نهار ويفرقون ويبثون سمومهم في أوساط المسلمين، وتظهر تيارات جديدة كالبهائية كالأحمدية يعني أعمك يصدق نفسه أنه رب النبي جليل، ما عبيش نبي بعد النبي صلوات الله عليه وسلم، النبي خاتم سواء خاتم النبيين صلوات الله عليه رسول الله، يعني لا نبي بعد قالها صلوات ربي وسلم، قال الإمام علي: أنت مني بمنزلة هارون موسى، إلا أنه لا نبي بعد، النبي الخاتم صلوات ربي وسلم عليه. لكن يقول الله: قل هذه سبيلي، هذه طريقتي في الدعوة إلى الله، دعوة إلى توحيد الله جل جلاله. يقول يا سبي تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله، ما بش حاجة غير الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت لكم بالأمس، حتى الإمام علي حتى النبي صلوات الله عليه ولايتنا لهم في إطار ولايتنا بالله ليست منفردة لحالها، إنما هي في إطار ولاية الله جل جلاله وعظم شأنه. هذه مسائل مهمة، وبهذا الأمر امتاز أهل اليمن، بهذا الأمر كانت خصوصية أهل اليمن. نعم الناس موحدون الحمد لله، لكن الذي قال الإيمان يمان والفقه والحكمة يمانية، عندما قال الإيمان الألف واللام لماذا؟ يعني قد تكون للجنس، قد تكون للاستغراق، قد تكون للعهد، قد تكون للعهد الذكري أو العهد الحضوري، سواء لما ما عرف، قال ما بيش كل الإيمان في اليمن، يعني جنس الإيمان أو معظم الإيمان في اليمن. نعم هناك إيمان في بقية الدول الإسلامية، لكن ليس كإيمان أهل اليمن، هم في التربة، هم في المرتبة العليا، ونحن نحمد الله على هذا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والواقع يصدق هذا، والحمد لله. فقط عندما أتحدث بهذا الكلام فقط أريد أن نكون أذكياء وفطناء وحذرين من هذه المذاهب الهدامة التي تدخل في أوصابنا عبر الإنترنت، عبر التلفون، عبر بعض الشبكات، عبر المنظمات التي يريدنا من خلالها يعني إحداث بلبلة وخلقلة في نسيجنا الاجتماعي، في نظامنا، في وحدتنا، في جمع كلمتنا. نقول هذا الحقوق والحريات، أي الحقوق والحريات، شعب اليمن شعب واحد مؤمن بالله، يعني ما أعتقد بالله سبحانه وتعالى، ديانة الإسلام لا يخرج عن الإسلام، هذه الأشياء عرفنا أنها من مداخل الشيطان. وإذا عندما تبحث عن هذه المذاهب الجديدة المستعددة، وراءها الموساد الإسرائيلي، وراءها المخابرات البريطانية، وراءها المخابرات الأمريكية، وهذا ما ثبت بالفعل، وهذا ما ثبت بالفعل، فلا بد أن نكون حذرين. قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، شرحنا ذلك، وأنا ومن اتبعني، قلنا لا بد أن يكون أتباع الرسل على نحوه من البصيرة والفطنة والذكاء والحكمة. وسبحان الله، يسبح الله سبحانه وتعالى أن يكون له شريك، بل يعني ليس له مثيل ولا نظير ولا ند ولا سمي ولا ولد ولا زوجة، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قولوا وما أنا من المشركين.
1: تقول ما أنا شارك، يعني ما وأنت شارك، ما أنا شو قاتل سواء، ما أنا شو كذاب، يعني من هو ذيك الذي أشرك بالله سبحانه وتعالى والمشرك والكذاب والتجر إلى آخره، وما أنا من المشركين. وهذا ما يجب أن نفهمه، أن التوحيد مثل الشعرة، مثل حد السيف، لا ينبغي أن نتجاوز، ولا بد أن نكون حذرين من الشرك كما تقدم لنا في الدروس السابقة، الرياء، الاعتقاد في شخص ما، الاعتقاد في حجر ما أو في قبر ما أو في تميمة ما أو رؤية ما، يعني لابد أن نكون حذرين. الله تعالى وحده فقط، لو قال قائل إنما أردنا التوسل، التوسل له طريقته، التوسل له من؟ لا نسأل المخلوق نقول يا فلان افعل لي اصنع لي معي مرض اشفي مرضي اقضي حاجتي زوج ابني. التوسل له طريقته، التوسل إلى الله تعالى تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. التوسل إلى الله بماذا؟ بطاعة الله. التوسل ما حد مثلا في حاجة قال سوي لك ركعة توضأ وسوي لك ركعتين واسأل الله، افعل لك جزء دريس اسأل الله، اقرأ ما تيسر من القرآن واسأل الله، صدق واسأل الله. هذه السبل الموصلة والوسيلة. مثلا زرنا قبرا أردنا بزيارتنا للقبر القرب من الله باعتبار أن هذا القبر من أولياء الله، هذا نذكر لك أن هذه أمور مهمة جدا. إذا سألنا هذا صاحب القبر قلنا افعل لنا سبل لنا اسمع لنا، هذا خطأ، ما هو التوسل، هذا الكلام مظالما. إذا سألت قال النبي علمنا النبي ذلك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت مجرد نيتك لزيارة القبر والدعاء له قراءة الفاتحة إلى روحه هذه وسيلة، لأنك أردت أن تعظم من عظم الله سبحانه وتعالى، لكن دون أن تسأل منه من شيئا. السؤال من؟ أن الله يرحمك ويرحمه، أن يرحمك ويرحمه، واضح ماشي، هو بحاجة قال بحاجة إلى دعاء، واضح ماشي. مهما كان هذه مسائل مهمة يجب أن تكون بالحسبان. قال وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا نوحي إليهم. والآية تريدنا أنه قد صار جدل كبير جدا بين النبي وبين الكفار، كفار مكة وغيره، إنه قالوا أنت رسول الله، هو الله بيرسل رسول، حيرسل ملك، ما حيرسل من آدمي فجاء مثلنا، ما غير السر ما هو، قالوا لا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا منه لجعلناه رجلا لجعلناه ولسنا عليه ما لبسوا، ملك الاستهزاء بالمسلم من قبل كان حاكم الذين سكروا منهم ما كانوا فيه يستهزئون، هكذا قالوا ما يشتغل لا ملك، ما يشتغل رجال. طبعا هو ما قاش رجال في مقابل مريم، وإن كان هناك من يقول إن به نبيا، يعني يعتبر أن مريم عليه السلام نبيا، أو أم موسى كما في محاضرة السيدة تحدث عن سواء أنه أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، بس من مجرد الوحي هذا في الدلالة على المه النبوة، ما عم عايش نبوة، النبوة هي التبليغ والرسالة، ما حد قام من النساء بهذه المهمة، واضح وماشي. مع احترامنا وتقديرنا لهؤلاء الصديقات سواء الزكيات الطاهرات العفيفات الذي هي فاطمة بنت محمد عليه السلام، الذي خديجة، الذي مريم، مرت فرعون هذا آسيا بنت مزاحم، مريم عليه السلام، وكثير من النساء، لكن ورد في الحديث أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر هؤلاء النساء. على كل دحين حقوق المرأة من هذه ما بالله يدخلين ولا يدخلين، إبهان النبيات يعني قال تعالى يعني هذا المهمة، مهمة النبي مهمة شاقة، أكبر مهمة، أعظم مهمة، أعظم من مهمة الجمهورية أوليا، يا أعظم من هذا. وذلك قال ما قال قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ما بعدها إن كان بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أنا بسر أنه أنا غير واحد أتفه الناس وأحقر الناس، أبو واحد يواجه يعني هم وغم كبير جدا جدا جدا، عادوا في مستوى متدني، ما بالكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما بالكم بهذا المقام، مقام لأنه بيتحمل وحي، وبعد يجي له الوحي ويش يبلغ للناس، يحاكي نفسك في الحي يقابل الناس هذا الوحي. سواء من حيصدر من نوح عليه السلام ده بقى 1000 سنة 1000 عام إلى 50 عام وبدعو إلى الله، يعني مسألة ما هي سهلة أبدا أبدا أبدا، وتحتاج إلى قدرات وكفاءات ومؤهلات. هذه المؤهلات لا تكون في المرأة، إنما تكون في من؟ كل واحد يعرف قدر نفسه مع احترامنا للمرأة، لكن هذا من شيء يعرفه الإنسان يعني بطبيعة الحال بطبيعة الحال. قالوا ما الله ملك، قالوا ما أرسلنا من قبلك ما ولا أمة ولا دوم من ابن آدم إلى وقتك يا محمد ليس هناك رسول أرسلنا إلا كأن رجلا، ما بيش ملك ما بيش ملائكة ولا بجن، به رسل كما قال تعالى يعني وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى المراد أهل القرى المدن وليس القرى حق الموالي، ما لأن كان يأتي في قرية يعني في أمة كبيرة جدا. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. قال تعالى في سورة الإسراء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون في الأرض وإنا نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، استفهموا استفهام إنكاري وتعجبي، ما لقي الله إلا واحد بشر يرسله أي رسل ملائكة اللي يرسله. قال وما أرسلنا قبلك من رسول إلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. وهناك آيات أخرى تدل على هذا المعنى أن كل الرسل السابقون كل الرسل السابقين كانوا رجالا وليسوا لا نساء ولا ملائكة، وهم اقترحوا أن يكونوا ملائكة. قال الله ما يصير، ولو رسلنا لو احتجنا أن نرسل ملك رسول لجعلناه رجلا، يعني أن نضطر نجعله ما هو ما هو السر للم لأن الرسول يجب أن يكون قدوة يبتدي به أتباعه في قوله في فعله في حياته في شريعته في منهجه في سلوكه. مثلا عندنا في المنهج عندنا النبي تزوج، جاء بعض الشباب من المؤمنين الصادقين آنذاك قالوا يا رسول الله أما أنا سأصوم ولا أفطر، وأما أنا الثاني قال سواء اعتزل النساء فلا أتزوج، وأما قال أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني إحنا بشر بحاجة إلى قدوة نقتدي به، وإذا قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لا بد من الاقتداء ولا بد من شريعة. هذه الشريعة يعني شملت كل مناحي الحياة كل متطلبات وأعمال بني آدم، يعني غطت كل الأحكام الشرعية الخمسة أتت على كل أعمال بني آدم، يا أما واجبة يا أما محرمة يا أما يعني مندوبة أو مكروهة أو مباحة، ما من شيء يعمله بني آدم إلا يدخل في دائرة الوجوب أو دائرة الحرام أو دائرة الندب أو دائرة الكراهة أو دائرة الإباحة، خمسة أحكام شرعية ولا بد من قدوة. ويأتي قال لو كان المرسل ملك الملائكة لا يأكلون لا يشربون لا يتزوجون، هل سيستطيع بنو آدم أن يتأثر بالملائكة ويقتدوا بالملائكة؟ يقولوا ما رحلك ما نسيها فيها، لأنهم بحاجة إلى ضعاء بحاجة إلى شراب بحاجة إلى زواج بحاجة إلى أشياء كثيرة، إذا لا بد أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم حتى تكتمل حجة الله حتى يتمكن الناس من الاقتداء بهذا الماء. لذلك قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبس، لا بد أن يكون المرسل من جنس. لذلك قال كل لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك، يعني لو كان بدل البشر في الأرض ملائكة فنحتاج أن نرسل ملك إليهم بلسانهم من جنسهم من سلخهم وليس شيئا آخر. إذن لا بد أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم، وهذه قاعدة فطرية يعرفها الناس وهو الخاطب فطرة الإنسان فطرة الله التي فطر الناس علينا، فهم يقولون وبالتالي ان احنا نجعلهم بشر مثل يعني الرجال مثلهم يبشروه وفي كل سماته وصفاته وفي كل حاجاته وزواجه واكله وطعامه وشرابه ونومه وصحوه الى اخره. اما الملائكه هم بعيدون عن هذا، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما ارفع قدرا من هذا الشيء. خلقهم سبحانه وتعالى بعقول من دون شهوات، من دون شهوات سواء، وخلق البهائم والحيوانات بشهوات من دون ما من دون عقول، وخلق بني ادم بشهوات وعقول. ان رجح جانب العقل كان مع الملائكه باذن الله سبحانه، وان رجح جانب الشهوات مع الحيوانات بل اضل منه، ان هم الا كالانعام بل هم اضلوا سبيلا. فقال تعالى: ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. رجال ولم يكونوا هكذا فجاه انبياء، ما بالله بوحي من الله سبحانه وتعالى. فكل ما قاله الانبياء هو وحي من عند الله يوحى الي، الا انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. قال: ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. رجالا، وهذا كونه من أهل القرى يعني النبي من أهل القرى، من أهل المدن، من أهل الأرض. أفلم يسيروا في الأرض، والاستفهام تعجبي من حالهم أنهم ربما قد شاهدوا ما قد اقتنعوا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. بالنسبة لقوم محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد يخاطبهم: أنتم عندكم علم وخبر بما قد جرى على قوم نوح وقوم لوط وقوم صالح وقوم هود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم، أقوام الأنبياء أجمعين. ماذا؟ قال: على كل من أخذنا بذنبك، منهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أخذتنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا، إلى آخره. كلهم أهلكهم الله. أنتم لم تكونوا أيضا بمعزل عن عقوبة الله لاستمريتم على عنادكم وكفركم وجحدانكم لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله. والحال كذلك معنا، وليس الخطاب خاصا بمن كان مع النبي أو في وقت النبي من المشركين، وخطاب مستمر متردد إلى قيام الساعة يخاطب مثلا في وقتنا الحاضر الذي ينكر شريعة الله، شريعة محمد بن عبد الله، لبعض الناس كان مع المسلمين وسبب بعد بريطانيا بداعي الناس يشربوا خمر يفتنوا لا صدقوا لا بالجنة ولا بالنار. بعض الناس ساكت يعني ارتدت عن الإسلام. كثير من الناس ارتدوا عن الإسلام. الخطاب أيضا جاري عليهم: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف أهلكهم الله، كيف أخذهم الله، كيف ابتلعهم الله سبحانه وتعالى. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ما قال في سورة الفجر: والفجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. كل الأقوام المكذبة سابقا أو لاحقا سيأتي حكم الله تعالى عليها، سنة الله الذين خلوا، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، هذه دعوة من الله وعرض جديد وحق من الله جل جلاله على أن يتمسك الإنسان بدين الله. فإن دلت لديه الدنيا ولم تستقم لديه أمور الدنيا فعليه أن يصبر. يقول الله تعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. فعلينا أن نصبر، لأن الله تعالى يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. على ما يصبر الإنسان؟ إنسان مثلا قال الله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله منه أن يعذبهم بها في الدنيا وتزكى أنفسهم هم كافر. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فبعض الناس يربط الدين بالمال بالمصلحة، إن جاءت مصلحة قال: هذا الدين ما أحسن منه، وإذا ما كبرت المصلحة تشاءم من هذا الدين وارتد على عقبيه. وإذا كانت على من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير مأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. على ذلك هو الخسران المبين. وقال في موضع آخر: ومنهم من يلبسك في الصدقات فإن عضوا منها رضوا وإن لم يعضوا منها إذا هم يصفر. فقد تقل الدنيا. ونبينا كان يسأل الله أن يعيش كفافا، يعني ما يحتاج. أرضوا أن يكون ملكا نبيا مثل سليمان عليه السلام، كان عبدا نبيا صلوات ربي وسلامه عليه. الغرض من ذلك أنه لو كان ملك نبي حيصل الناس في الدين لعجل الفلوس لعجل الملك، ما بيشتروش مصلحة هذا. لكن الناس بتكيفوا بطبيعة الملك، إذا هم مذهبوا معين بعد ضم الملك ضمه، أرسل الملك أرسله، قال آمين قالوا آمين، ترك آمين تركوا آمين، حلق راسه حلق رؤوسه، حلق لحيته حلق لحيته، وفرها وفروها. انتم سألتوها ماشي هذا، هذا في حياة الذي شاهدناها لبس معول لبسوه معول سواء لبس بنطلو بنطلو تعلي شكشوكة كولتهم سووا شكشوكة. الناس على دين المهد، فلكي يدخل الناس في دين الله عن قناعة بصيرة قال بل عبد النبي ماشي شبع ملك صلوات ربي وسلامه. هذه حكمة كبيرة، حكمة كبيرة. إلا الغاية عندما قال ولدار الآخرة خير. لماذا؟ لأن بعض الناس يرهن دينه بالمصلحة، يعني يربطها بالمصلحة. إن سبرت المصلحة دين الله لما تضحك المصلحة تأيه ما عبد يكفر بالله سبحانه وتعالى ويجعل لله أندادا، وهذا لا ينبغي. فالإنسان عليه أن يصبر. يقول الله ولدار الآخرة خير. يجي واحد مثلا وقد هيأت أن طعام، سويت الحنين والرز والهريسة سموا عسل بلدي وسويت من أحسن ما يكون، وجاء واحد قبل الغداء قد في يدك كذب بك حصة، تقول لا لا لا لا كوش لا لا اصبر. بتقول له ما اصبر لأنك داري ما قد سويت، فأنت بتقول له من باب الرحمة ومن باب النصيحة لا قد تابي لا تشبك بطنك وأنك بعدها تحرم هذا كل الخير والنعمة. فأنت قررت لأنك داري. الله تعالى قد أعد الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عندما مثلا نقرأ قوله تعالى: مطر الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. بس انت يا الآية فضلا عن بقية الآيات في القرآن الكريم، فيها أنهار من ماء غير آت غير متغير، آت يعني متغير. احنا لا في الدنيا إذا الماء مشوا معالج مشوا مكرر مشوا مصفى يجعل بطن الماء دائما عندنا اقترب الحاب البنابل الذي غرب يالات ومياري لا. يحتاج الإنسان ما صحية نبية مبررة معقمة منكة ما. هذا أنهار من ماء غير آسن ما هي متغيرة ولا تفرق بحاجة إلى مصانع كمصانع الدنيا. مياه نبية، المياه الجوفية ولا المياه الصحية، هذا أنهار جري أمام العين. والكل قبل 40-50 سنة كانوا يعرفون الغيول وصفاء الغيول ونقاء الغيول وطعمها ولذتها، تمام. هذا أنهار في الجنة من ماء غير آسف وأنهار. وليمك الفاتورة المياه عند كل بيت عند داري ما بيحصل منه التو حق الماء، ولا اشتريت وايد ولا تسوي لك قصبة ولا تشتري معدني من السوق، كان في هدف. هذه أنهار تجري كل واحد من الجنة الخاصة بس سواء جنات بل ما جنة واحدة جنة سواء. نسأل الله التوفيق. قالوا أنهار من لبن لم يتغير طعمه. هي تصور وسائل حق صنعتيه كبيره مالا لبن وتجري. واحنا نعرف اللبن والزبادي لو جنبر يوم يوما يحمض، وهذا باستمرار يجري. اين البقر هذا يحلب هذا كله ونبي في هذا اللبن كله ويحل ما تحتاج تفعلك تشرب تشرب. عندما يقول الله اصبروا ولا دار الاخره خير يقول لنا اصبروا وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ. يبكي واحد يترفد ولا نور فاتها الزبادي ما في قيمة الزبادي. عد فوتك أنهار الجنة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. مش كخمر الدنيا، خمر الدنيا يعني تذهب بالعقول، لكن قال تعالى ما لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصابوا بصداع ولا تتبع حقولهم، إنما حقولهم موجودة وصحتهم موجودة، ويحسون بالنشوة والسعادة تغمرهم من خلال شرب هذا الخمر الذي هو لذة للشاربين شربا. أما خمر الدنيا فقد قال النبي في حقها صلوات ربي وسلامه عليه: من شرب الخمر بخس وبخس صلاته 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد بخس وبخس صلاته 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد بخس وبخس صلاته 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طيلة الخبال وهي عصارة أهل النار والعياذ بالله. وقال في حق شارب الخمر أن شارب الخمر المدمن الخمر في الدنيا يبعث يوم القيامة كعابد وثن، يعني هو المشرك على سواء، يدخلون الجنة وحكم حكم المشرك أنه لا خروج من النار والعياذ بالله. هذا يشرب الخمر أو يبيع الخمر أو يسهل دخول الخمر أو عسكري دري وجاله ولا في جمارك ولا في نفطة ولا في ضرائب، الكل دخلوا تحت لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. لعن الله الخمر وشاربها وحاملها والمحمول إليه وصانعها وبايعها وشاريها إلى آخره. من أما خمر الآخرة على هذا النحو: وأنهار من خمر لذة للشاربين. والرابعة ما هي؟ وأنهار من عسل مصفى. كما تفتح العسل اليوم البلدي بعد في عادي ما هو أعلم إصائي كاملة، يعني 100% عسل نحو بلدي أم لا؟ هذا أنهار يا إخواني، أنهار ومصفى، ما بيش في هذا يكلمة القشافر والده. وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. الله تعالى يقول: ولدار الآخرة خير، ودار ما سوى ودار ما أعد، ويعلم ماذا هيأ لمن آدم سوى. فالإنسان عليه أن يصبر. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، عليكم أن تتقوا الله، لأن شرط دخول الجنة هو تقوى الله سبحانه وتعالى. أفلا تعقلون، يخاطبنا الله بالوحي المعرفة، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون أن من وعد الله، وعد الله الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، علينا أن نصدق، علينا أن نؤمن. كان النبي كما قلت لكم بالأمس يقول: اللهم سواء لك الحمد أنت رب السماء إلى أن قالم، والجنة حق والنار حق والساعة حق، هذا حق، وعلينا أن نسعى لهذا الحق. نسأل الله أن يبلغنا هذا الحق، أن يبلغنا هذا الحق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.